0: يلا يسلمك أذاوته. فما يقع يا ناس كتنتو دارين ها إنشي داعي الأول قال ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه وكل شي في وقته مليح لكل شي نهاية. هذا نهايتهم ونهاية طرد الاحتلال ونهاية كسر الحصاء ونهاية العنجة هي حقهم والكبرة والرفلة. نهايتهم على يدينا على يدينا بإذن الله. بدعنا برحم الراحمي ونختم برحم الراحمي وبسر وبسر على وعد عيقع وعد مقتر ايد الليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: سام اف ام
3: كادر ومعرفة
2: خطة ومنهج
3: علوم ومعارف
2: قضايا وتواصل
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
4: قرآنيون
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم نتحدث حول موضوع الاختبار بالغنى والفقر وعواقب إيثار الدنيا على الآخرة. الإنسان في هذا الحياة هو في اختبار، وفي حالة اختبار، وهو بيحظى برعاية الله سبحانه وتعالى في إطار دوره في الحياة، مستخلف لله في أرضه. وعملية الاختبار للإنسان واسعة، الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان ويبتليه بأشياء كثيرة متنوعة. من أكثر المواضيع حساسية لدى الإنسان فيما يختبرها الله به الاختبار بموضوع الغنى والفقر وسعة الرزق وتقدير الرزق. هذا الاختبار لأن له علاقة بحياة الإنسان المعيشية، متطلبات حياتها الأساسية، كان مؤثر على الكثير من الناس وحساس لديهم. والله سبحانه وتعالى بحكمته يختبر البعض بسعة الرزق، يوسع الله في رزق البعض يختبر، ويختبر البعض بتقدير الرزق. تقدير الرزق، التقدير للرزق عكس السعة، يقابل سعة الرزق، يكون بقدر محدود. وقد تتغير أحيانا أحوال الإنسان نفسه في مسيرة حياته، وقد يشملها الاختبار بالأمرين. البعض من الناس الباري قد يختبر في مرحلة بسعة الرزق وأحيانا بتقدير الرزق، وقد تتكرر الأحوال هذا بالنسبة للإنسان في مراحل حياته لمرات متعددة. أحيانا يمر بظروف متيسرة وسعة رزق، وأحيانا بظروف يقدر عليه فيها رزقه، وقد يبتلي البعض ويختبر البعض، يكون الأغلب في حاله في حال يكون تقدير للرزق، والبعض بيكون أغلب حاله في حالة سعة رزق أو غنى، أوسع من مسألة سعة رزق، إلى حالة الغنى، سعى إلى درجة الغنى وامتلاك ثروة كبيرة. الله له حكمة سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، في سعة الرزق وفي تقديره وفي مواهبه ونعمه. كل هذه الحالات يا أخوة هي حالات اختبار، اختبار من الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو في حالة الفقر في مقام اختبار، وفي حالة تقدير الرزق هو في حالة اختبار. هل هيصبر؟ هل سيعف عن المحرمات؟ هل هيبقى متوكل على الله، راجي لله، ملتجئ إلى الله، بيحمل اهتمامات أكبر، نظرته وامتداد آماله إلى ما وراء هذا الدنيا، إلى عالم الآخرة ما فيها من الخير، ما وعد الله بالمجر العظيم، أم أنه يأثر عليه تقدير الرزق ويقوم يعمل المحرمات ويتجاوز الحدود من أجل يحصل على المال. البعض لأجل يخرج من الضائقة المالية يقوم يصير يتجر في الحشيش، في المخدر، في الحرام الذي يغرقه في جهنم وبئس القرار. أيضا الإنسان في حالة سعة الرزق، الإنسان في محل اختبار، هل يشكر النعمة تيه؟ ولله حكمة في مسألة التدبير ذي، في سعة أرزاق الناس وفي تقدير الرزق على البعض. حكمة هي ضمن تدبيرها الواسع في شؤون الخلق، على أساس يتسخر البعض للبعض الآخر للتكامل فيما بينهم، كما هي في بقية مواهبه. المواهب الله سبحانه وتعالى لعباده ونعم عليهم هي واسعة جدا، ما هوش المال فقط، ما هوش فقط السعة في الرزق ومسألة الرزق. مسألة السعة في الرزق والتقدير في الرزق هي واحدة من الأشياء الذي بيدخل فيها موضوع التكامل. مثلا البعض الله بيدي لهم ذكاء وفطنة وحسن تدبير وحكمة، البعض بيدي لهم شجاعة وقدرة، البعض بيدي لهم صحة وعافية، والصحة والعافية من أعظم وأهم النعم. البعض بيعطيهم القدرة البدنية والتحمل والطاقة والقوة في أجسامهم وأبدانهم وحواسهم، وهكذا. مواهب الله الخلقة واسعة جدا، هذا نماذج وأمثلة فقط. وسنة الله فيهم هي أن يتكاملوا، يكمل بعضهم بعض ويحتاج بعضهم إلى بعض. هذا عنده في مجال معين موهبة أعطاه الله إياها وأنعم عليه في مجال معين، وكل هذا في إطار المسؤولية. هي نعم بيترتب عليها مسؤوليات والتزامات في الحياة، هذا حد الله تحدث عنها بشكل واسع، تشريعات الله وأتى التعليمات الله كثير في هذا الموضوع. فالإنسان يا أخوة في هذا الاختبار هو في إطار حكمة الله في تكامل البشر فيما بينهم. لأن الله لو جعل الناس كلهم أغنياء مثلا، يعني لو الناس كلهم أغنياء تعطل الحياة من العمل خلاص. إذا الكل غني كيف يبقى عنده حافز للعمل؟ يعني خلاص غني مع ممتلكات ما عاد الشيء الحافز العمل عيقل عنده، خصوصا الكثير من الأعمال الذي فيها مشقة، يعني كثير من الأعمال الذي فيها مشقة خلاص هيعزفوا عنها الناس، الحياة تتعطل يعني، هيمتنع الكثير منها، لأن همه من العمل هو السعي إيش لتوفير الرزق. بهذا تعمر الحياة، ويأتي العمل في كافة المجالات بما في ذلك الأعمال الشاقة، بها أعمال شاقة لكنها مهمة في الحياة، مهمة في عمارة الحياة، في توفير متطلبات الحياة، الخدمات المهمة للإنسان. هذا جانب، يعني هذا جانب من الجوانب المهمة. الجانب الآخر، الله بيقول في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على من يشاء إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى قادر أنه يبسط الرزق لكل عباده، وقادر أنه يكون متوفر بشكل كبير جدا للكل، لكن هذا يعني والله خبير بعباده بصير بهم، إيش هترتب عليه؟ هيكون بغي رهيب في الأرض، تحصل مفاسد، بغي، ظلم، مفاسد رهيبة. فمسألة أن تبقى هناك ظروف معينة، سقف معين للكل، حتى الأغنياء، حتى الأثرياء، حتى للمتمكنين، للدول الغنية، في نهاية المطاف تصل عند سقف معين من الإمكانات يفرض عليها في واقعها، في سياساتها، في مواقفها، مستوى معين ما تقدر تتجاوزه، ما بتمتلك الإمكانية أنها تتجاوز السقف ذي. والبعض حتى يضربون فيما بعد، حتى من هذا الذي أصحاب الإمكانات الكبيرة بسبب بغيهم يخسروا ما هم فيه من النعم، يتحولوا إلى واقع مختلف، يتحولوا إلى واقع مختلف. لاحظوا النظام في الإسلام يا أخوة وإرشاده، كيف بيرشد النظام في الإسلام لمواجهة البؤس، لمواجهة البؤس يعني في إطار الظروف الحياتية للناس والمعيشي، وفي مسألة تقدير الرزق، هناك أيضا نظام في الإسلام بيخفف من حالة البؤس ويمنح الفقراء رعاية ومساندة من خلال الزكاة، من خلال الصدقات، من خلال وجوه البر وسبل الخير اللي أمر الله بالإنفاق فيها لإغاثتهم والوقوف إلى جانبهم، وحمل الأغنياء مسؤوليات والتزامات مالية. هذا جانب. الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى بيعطي الأمل للناس أنهم إذا استقاموا ورجعوا إليه والتزموا بهديه وتعليماته وصبروا بيغير الكثير من أحوالهم ويوسع لهم في ظروف حياتهم. إضافة أن الله سبحانه وتعالى بيدي للإنسان المؤمن زيادة على غيره، بيمنحها الله القناعة، يعني بيسلم حالة الطمع، يعني ما بيجيه مثل الكيس المخزون، مثل جهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. بعض الناس كذا مثل الكيس المخزون، ما يشبعش، ما يكفيه كافي. لا، الإنسان المؤمن الصابر الله بيمنحه القناعة، بيسلم حالة الطمع. حالة الطمع بتأثر على كثير من الناس وبتزيد حتى من مستوى فقره وبؤسه، كلما كان طمعها أكثر كلما صعب عليها التحمل واتجاه بشره وراء متطلبات الحياة وباندفاع غير طبيعي. يعني بعض الناس قد ربما لو الفلوس حقه موجودة عند واحد آخر إنه مرتاح ومكيف عند واحد قنوع، لكن هو لا، ما عب تكفيه، قد في حالة طمع وشره غير طبيعي. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إضافة أيضا إلى المسؤوليات على الجميع، يعني فيما يتعلق بالأمور المالية بحسب الإمكانات والظروف وما يستطيع توفيره، يجب أن احنا نستوعب أن عليه مسؤولية الإنسان، يعني الإنسان عليه مسؤولية حتى فيما يتعلق بالظروف، حتى في النفقة على أسرته، في التزاماته بحسب ظروفه وما يستطيع توفيره. الإنسان يعني لابد ما يفهم، يعني يفهم الإنسان أنه الله سبحانه وتعالى بيتعامل مع كل إنسان بوفق ظروفه، يعني لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا بيعلمنا الإسلام العظيم والقرآن الكريم، بيعلمنا أن احنا نحذر يعني في واقعنا المعيشي، كبير شدنا في الواقع المعيشي، نحذر من الترف. يعني بعض الناس يا أخوة مثلا قد يصل إلى مستوى معيشي، يوصل مثلا إلى منصب معين ويستغل المال استغلال سلبي، يعني المال العام في يعيش نفسه وأسرته في حالة من الترف. صح قد ربما ما هو يشارك بشرك مثل ذولا كالسرق ولا، لكن هو قد دخل يعني، قد بينه وبين السرق شوية يعني، إذا بيحاول يعيش نفسه في ترف في راحة، ويبدأ التعامل بطريقة غير إيجابية مع المال، وبعدها بيرجع ينقلوه من عمله أو يغيروه من مكانه، وقد تعود على حياة الترف ذيه، قد تعود على حياة الترف، قد تعود على أنه يرتاح كذا في عيشته ويعيش فيها حالة نوع من الترف، ولا ما هو ترف زيادة، بيرجع ينتقل في عمل آخر وخلاص يعني تصبح حياته بئيسة. المبلغ الذي كان يكفيه ويعيش مرتاح قبل ما يعود نفسه على الترف ويعيش في حالة سعادة، ما عاد خلاص كده بيعتبره لا شيء زهيد يعني، كده بيعتبر نفسه خلاص في حالة بؤس. فالإنسان من البداية يحذر من الترف، يحذر من التبذير. الإنسان الذي بيجي همه الترف في الحياة، التوسع في النعمة، أي شيء يوصل لكل المشتهيات والملذات، أي شيء يشتهيه وتلذ له نفسه على طول، شيء يوفره له، يصبح همه هذا في الحياة، هذا بيضيع، بيتورط، بيدخل في المعاصي، في الأخير بيرجع يتحول بعضهم إلى سارق، البعض بيتحول إلى عاصي، يدخل في المعاصي، يتورط في أشياء، هذا خطيرة، خطير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن.

0: من ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلنا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع على الصوت. ارفع على الصوت.
1: Oh.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: أحسن الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: أحسن الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: صوت بس الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا.

بط واحد يا فضوح، واحد واحد، فوز يا حزه، فوز التنظيم.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: ضد الشيا السعودية
1: ضد الشيا السعودية
0: ضد

0: يا وليا
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول مالمي نار نار نار بطل امريكا على هذا الهند معنويات

0: الله اكبر.
1: المغتدي ك المغتدي الله لك عليك النصر.
2: حيات
1: الله،
2: حيات
1: الله، حيات
2: الله.
1: لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: شمال يمين، شمال يمين، شمال حول.

يا سيادة ليه؟ يا سيادة.

0: حصلهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتجت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتزع عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين رجال الله في الحرب والسلام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني كشف، عنوانها الحرب والسلام. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني الكشف وفنجان البن ونتكلم في موضوع الحرب والسلام. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله الأطهار، نستغفر الله ونتوب إليه ونسبح بحمده، وهو سبحانه السلام، ومنه السلام تبارك وتعالى رب العزة والجلال والإكرام. ونقول يا أخوة الإيمان والجهاد في سبيل الله، أننا كثيرا ما نطالع في أدبيات الكتاب والمفكرين والفلاسفة أن معظمهم أو الكثير من عناوينهم تبدأ بالحرب ثم السلام، ولكن ومن وحي ثقافتنا القرآنية نعكس العنوان يكون السلام والحرب، لأن ديننا الحنيف يدعو إلى السلام. والدليل على ذلك أن كلمة الحرب لم ترد في كتاب الله العظيم إلا 6 مرات، اثنتان منها بصيغة الماضي والحاضر، حاربوا ويحارب، بينما كلمة السلام وردت في القرآن 140 مرة، كدليل على أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة السلام، وهو سبحانه يأمرنا بمقابل الدعوة للسلام بالاستعداد لمواجهة ونزال والتصدي لأعدائه وأعداء المؤمنين المسلمين، كما في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وليس الإرهاب كما بيصفها اليهودي والنصراني، أو يعتبرونه أن من عاداهم إرهابي، يطلقون هذا المصطلح الزائف على رجال المقاومة المشروعة ضد الغاز، بل ويجعلونه غطاء لمحاربة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله والحق. ولذلك فالجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها هي من صنيعتهم ليحاربوا الإسلام من المنحرفين عن مبادئه وقيم القرآن، الذي هم امتداد للعصاة الأمويين والعباسيين والفكر الوهابي الذي دجن وفرخ التكفيريين ليسعوا في أرض الله للفساد والبدع والمنكرات، وتنطبق عليهم كلام الله الذي دعانا وأمرنا بأنه من يتوله منكم فإنه منهم. وحتى أمريكا ودول الغرب الكافر تتبنى عنوان: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. وهذا هو مصطلح متداول أو جملة متداولة عند كثير من الناس، مسلمين وعرب وغير مسلمين، بينما قرآننا يأمرنا كما في الآية المذكورة إليها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل لاتقاء شرورهم ومفاسدهم وطغيانهم وانتهاكهم لحقوق الناس ولمجابهة أعداء الله والدين والإنسانية، والله هو الهادي لكل خير وسلام والعاقبة للمتقين الصالحين المجاهدين. إخوة الإيمان والجهاد، المفهوم الشامل للسلام والإسلام تعبر عنه العديد من آيات الذكر الحكيم، كقوله عز من قائل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ثم الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأطلق سبحانه على الجنة دار السلام، وجعل تحية أهلها السلام، وألقى السلام على كثير من أنبيائه ورسله: سلام على موسى، سلام على هارون، سلام على إبراهيم، سلام على المرسلين. وفي الاصطلاح هو الاستعداد واتخاذ كل الوسائل المادية والمعنوية التي ترهب العدو وتمنعه وتصده من الاعتداء والمحاربة والاقتتال الذي يهدد النفس والعقيدة والأوطان. وديننا الإسلامي الحنيف جعل الأولوية لمبدأ السلام في تعاملات الناس، سواء في حالة السلم أو الحرب، وعدم انتهاك الكرامة الإنسانية والاعتداء على حقوق الغير، ولكن بدون مذلة أو مهانة وإذلال للمؤمن المسلم. ولعل الآية الكريمة تختزل معنى ومرامي ما نقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله العظيم الذي هدانا ووفقنا لمناصرة أهلنا لفلسطين المحتلة، وبالدعم العسكري والسياسي والشعبي الذي شد انتباه إعجاب ودهشة العالم، وبخاصة دول ومجتمعات الأوروبا والإسلام التي يتواطأ حكامها وأمراءها مع عدو الأمة الصيني وأمريكي، ويتماهون ويتخاذلون في نصرة مظلومية فلسطين والمقدسات الإسلامية المنتهكة وبيطبع الكثير وتحت يافطة السلام المزعوم. قالت اتفاقية السلام الإبراهيمية: يا سبحان الله الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد، وسيقضي الله أمرا كان مفعولا وكان حقا علينا، نصر المؤمنين. واستجيبوا يا مؤمنين لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والعاقبة للمجاهدين المتقين.
2: نحن كشعب يمني على المستوى الرسمي والشعبي وعلى المستوى العسكري وفي كل المجالات لن نألو جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني مع هذه المأساة التي نشارك الشعب الفلسطيني فيها الآلام والأحزان والأوجاع. نحن نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية، ونحن نسعى أيضا باستمرار لتطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو والضغط على العدو.
4: إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، واستكمالا للكلام عن موضوعنا الحرب والسلام، روي عن المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله الكرام قوله: خلق الله آدم على صورته، قال له: سلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد الآن. ولغير المسلمين يقال: السلام على من اتبع الهدى. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول: سنة الأخيار لين الكلام وإفشاء السلام. وقرين القرآن وشهيده السيد القائد حسين بدر الدين القرطي رضوان الله عليه، وفي درسه الإرهاب والسلام يقول، وهو بيشير إلى الآيات الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول أنه بكل ذلك يهدينا إلى سبل السلام. كل من ينشد السلام، كل من يريد السلام، كل من يعرف ربه والسلام عليه، أن يتحرك على أساس القرآن، منوها إلى أن إسرائيل وأمريكا وهم الإرهاب ذاته يضربون الفلسطينيين ويضربون أينما يشاءون. ها هم يذلون زعماء تلك الملايين، زعماء يمتلكون مئات الآلاف من الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة، ولا يجرؤون أن يضربوا إسرائيل ولا بطلقة واحدة، ويستخدمون إمكاناتهم المادية والإعلامية لخدمة إسرائيل ومشاريعها ومخططاتها التوسعية وعلى حساب قضايا الأمة. فأين السلام المزعوم؟ الذي لم يتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله نصرة للمظلومين المستضعفين، واستشهد شهيد القرآن رحمه الله بحزب الله الذي بجر إسرائيل الغاصبة الويلات. ونحن نقول لك يا شهيد القرآن، ها هو اليوم شعب الإيمان والحكمة والجهاد بقيادة صنوك وأخيك المجاهد العلم عبد الملك، وبما نشتريحه من دعم لا محدود لنصرة قضية الأمة المركزية الأولى، يجعلك قرير العين في ضيافة الله حيا ترزق، وستمضي مسيرة المشروع القرآني الذي أسست مدانيكه يسير بعناية الله إلى الأمام عزا ومجدا بثبات اليقين الإيماني وبعزائم الأحرار الشرفاء التي لا تلي. والله خير ناصر ومعين على تربية ثورة الإيمان ونهج القرآن. نسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل، يوفقنا لما يرضيه عنا، لنكون من أهل دار السلام، وندعوه أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، والعون والتمكين والنصر للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يجدد لقاءنا مع الصيني كشر وموضوع خاطركم. مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
6: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا. أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
7: هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاع المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة. محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن أي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ هي دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكيه لبعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا العقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالعقل. هاحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال 79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساتذة الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بال 79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79.6%، هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية، حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100% بالثقافة والكتب. بال 79 ميلادي تم، يعني بآخر سنة من حكم الشاه، تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء صفر، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصا، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا، هلا إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم بزراعة الكلى هي في إيران، هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش، صناعة، كل استواء. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقنية. تقنية النانو شغلة كتير دقيقة اللي قليل دولها بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو. المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف. رياضيات وفيزياء المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة الثالثة عشر في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه، لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون. الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم. وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها، هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية، صناعة سفن. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة. بحكي عن المدني. صناعة السيارات المركز الثاني عشر في العالم في صناعة السيارات، المركز السادس عشر في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف. صناعة الفولاذ العاشرة في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار، باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز، كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب، طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين، الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للتزويد. جمعيات الخيرية تهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة، عدد قليل قبل الانتصار والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق بال 79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف. سكك الحديد، المترو المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران. المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران. المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران. شبكات الري والصرف الصحي كل اللي كان ممدود بإيران بال 79 500 ألف كيلومتر هلأ في 2,300,000 كيلومتر. نختم برياضة. برياضة بكثير من الرياضات الفردية بتشوفوا أول بالعالم، ثاني بالعالم، أول بالعالم، ثاني بالعالم، ثالث بالعالم. وفي الرياضة النسائية قبل الثورة 5 ميداليات عالمية للنساء الإيرانيات، بعد الثورة 160 ميدالية عالمية في مسابقات دولية وعالمية مع رعاية الضوابط الشرعية. بالسابق 9 مدربات رياضة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 35,000 مدربة رياضة نسائية. بالسابق 7 أنواع لرياضة النساء، إنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الإنتاج، هاي التكنولوجيا، هيدا وين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، بالجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي جيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح، لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، هذه الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجالات، ومشاركته حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية أدي رتبتها حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم. هيا نحل، هاي إيران اليوم. الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم ما بيقدموا، ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران. المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة. إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا، وإيران عندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضاً بات مرتبطاً بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية على إيران مو شنبتها ومو نزهة. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا رهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية، هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
6: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحدا من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملا بتوصيتك في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
8: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاق والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوصوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
3: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بمئة عافية، كبار وصغار وحيا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم كلكم وارحبتوا كل المزارعين والمزارعات وكل المتابعين والمتابعات. بالأمس بنتحكى عن البذور الجيدة وكيف الناس يدوروها وكيف يحصلوا عليها، وكيف ختمنا الحلقة حق أمس بأهمية خف الذرة. وطبعا لو ما نتكلم عن خف الذرة أو القحيف أو العمل أو أي أو ما يسموها الناس يسموها الحجان، يحجنوا الذرة. هذا العمليات مهمة جدا، تؤدي إلى إيش؟ ما هي فوائدها؟ أول فائدة تكبر القصبة حق الذرة، ثاني فائدة يجلمس بليس عرأس الآدم، ثالث فائدة يقع على خيرات الله وحضب للتنور. يعني لو ما نخف الذرة ونحاول نخليها تطلع وحد، لأنه بالمثل بيقول الوحدة جت الزراعة. الوحدة إيش؟ الوحدة جت الزراعة، يعني الذي يشتي ثمر الخيرات ما بالله يبتد ويقوي قلبه. بعد بسرو البتت هذا الايام ما عادوش الى الشارع، ما عادوش عقبه، قد عقدت شويه قد علف. يعني لو ما تبتدوه انتو بدتو يعني بدعين يخترفين القراش حقنا والثروه الحيوانيه، بنتي لهن علف ونطرح لهن علف. طبعا ما اقول الا ان عمليه خف الزراعه المزروعات مهم جدا، وخصوصا في الذره والرومي. بيقولوا بعض الناس والرومي ليش؟ الرومي هو مثل تشتي قاع مسبلي رومي كبي، ابعد القصب من جنب اخته على بينها انا مسافه عمد لا يتنافسنش على الغذاء. وبعد ما نصلي ونسلم على سيد الاولين والاخرين، الف صلاه، مليون صلاه، مليار صلاه، تريليون صلاه، نصلي ونسلم على وعلى اله الطاهرين من اليوم الى يوم نرد عليها الحوض المورود باذن الله تعالى. يا كل الرعيه يا مصلين على محمد وآل، نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة المعتادة دائما، التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتو يا مصلين على محمد وآله. لا نزال في ذو مدران، لا نزال في ايش؟ في ذو مدران. اليوم 10 ذو مدران الشهر الحميري. بسلو كم بين كررها وبين ارجوكم رجاء، انا منعكم جاهي عندكم، حفظوا اولادكم، رسخوا هذا المعلومات في رؤوسهم. احنا اول من وضع التواريخ، احنا اول من عمل على زراعة بعلم الفلك ومواقع النجوم ومنازل الشمس، احنا اول من طور العمليات الزراعية واستخلص منها تركيب محصولية صالحة لغذاء الانسان والحيوان وايضا مصدر للوقود. احنا في كل شيء الاوائل، ويجب ان نظل كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذا هو ديدن اليمني. هيا يا مصلين على محمد وآله، اليوم قلنا ايش؟ 10 ذو مدرة. يوافق في الاشهر يعني كم؟ 10 تموز. 10 ايش؟ تموز. أما الشهر الميلادي اليوم هو 23 يوليو. 23 إيش يوليو؟ يوافق في منزلة الشمس اليوم 9 النثرة. 9 إيش؟ النثرة. نثرة، النثرة هذا منزل من منازل الشمس، ماشي من نثرات الاندودارية، هذا النثرة من منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين بحين اليوم 9 الذراع. 9 ايش الذراع؟ والله يكون يعينكم يا ابناء الساحل الغربي من باب المندب لا اراضينا المحتله في جيزه. الله يكون في عونكم، وان شاء الله ما تجي ايام والناس بيسمعوا هذا البرنامج لو قدر الارض المحتله تتحررت باذن الله. اليوم طبعا اليوم احنا في المعلم الزراعي كم؟ 5. 5 ايش؟ العلب. 5 العلب، هذا المعلم الزراعي عاد معظم الناس يعرفوه ومعلوم عندهم. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 5 الزبانة. 5 إيش؟ الزبانة. والزبانة عبارة عن إيش؟ قلنا الزبانة هي عبارة عن كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني. بس نرفع رؤوسنا بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية وعن راهن بالعين المجردة. هذه هي مواقع النجوم، وهذه هي معالمنا. وعفر الكنف في الشوله والنعايم، اسمع مقالي لا تكون نايم يا اصحاب حضرموت، هكذا قال سعد السويني. والله يعينكم. الان جلجلان وتليم التليم، وطبعا في منزله الشوله وهي اخر منازل الصيف وبدايه منازل الخريف ان شاء الله. الله يكون في عونكم. ازرعوا الذره وازرعوا الكنب أو الجلجلان الأسود، والله يضرح البركة فيما حطيته في أراضيكم الزراعية. كل اليمنيين من المهرة إلى صعده ومن حضرموت إلى الحديدة. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة سيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد.

0: الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام إف إم، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 9 صفر 1448 الموافق 23 يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها، أكدت أن الشعب فوض القيادة لفرض معادلة الحصار بالحصار واستعادة الحقوق. الحكومة سجل النظام السعودي الأسود لا تمحوه بيانات التضليل ولن تغير واقع جرائمه في اليمن. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس المصري بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو. اليمنيون يحتفون بذكرى قدوم الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن ويستلهمون نهجه في إرساء العدل. الخارجية، المواقف المنددة بحظر الملاحة على السعودية تتجاهل معاناة اليمنيين. منظمة انتصاف، استمرار الحصار انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة بحق الشعب اليمني. عدوان أمريكي متواصل على إيران لليوم 11، القوات الإيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الكويت والأردن والبحرين، تدمير 8 طائرات MQ-9 وإصابة مروحتين ومقتل عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن. شخصيات أردنية تطالب بإجلاء القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية العسكرية مع واشنطن. أيضا على صحيفة الثورة، في أول خطاب له عقب انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، الحية يشدد على وقف العدوان واستعادة الحياة في غزة وتحقيق وحدة الفلسطينيين. اللواء المداني يهنئ الحية بانتخابه رئيسا لحماس.

من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، المحميات النحلية موارد طبيعية وثروة بيئية واقتصادية. مسؤولون أمريكيون: فتح جبهة ثانية في البحر الأحمر سيثقل كاهل القوات البحرية الأمريكية. الخارجية اليمنية ترد على دول المطبخ السعودي: من خذلوا فلسطين لن ينتصروا لليمن. الدكتور أنيس الأصبحي: الحصار تسبب بوفاة مئات الآلاف من الأطفال وخسائر القطاع الصحي تتجاوز 7 مليارات دولار. عرض طلابي ل7500 طالب من منتسبي جامعة صنعاء إعلان للجهوزية والنفير العام. إعلام دولي: الحصار اليمني على الملاحة السعودية بات يؤتي ثماره وسط تراجع السفن وارتفاع تكاليف التأمين. مديرة مستشفى 70: العدوان والحصار أنهك القطاع الصحي وحرم المرأة والطفل من الرعاية الصحية. حكومة التغيير والبناء: العدو السعودي يستمر في المغالطات وتزييف الحقائق واليمن قرر الانتصار لمظلومية شعبه. صعد إصابة 3 مواطنين بانفجار من مخلفات العدوان. رئيس هيئة الأركان المدني يهنئ القائد الجديد لحركة حماس الحية ويؤكد جهوزية اليمن إذا ما صعد العدو الإسرائيلي في غزة. أبو طالب: كيف يكون للعدو السعودي فرض الحصار الشامل على شعبنا ولا يكون لنا حق الرد بالمثل؟ عملية نوعية للقوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين نفطيتين سعوديتين وتفرض تراجع 10 سفن. محمد الفرح للمسيرة: تعنت السعودية يقوده إلى المصير الذي انتهى إليه فرعون. أيضا على المسيرة نت: دعوات في الأردن لإجلاء القوات الأجنبية وسحب الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع أمريكا. ترامب يوافق على اتفاق نووي مع السعودية لمدة 30 عاما وإحالته إلى الكونغرس لإقراره. العدو الصهيوني يوسع ما يسمى الخط الأصفر في غزة ويصعد اعتداءاته في الضفة الغربية. خطيب الأقصى: العدو الصهيوني يستغل مناسباته لفرض وقائع جديدة في المسجد المبارك. الدفاع المدني بغزة: العدو يتعمد استهداف المنازل والمدنيين في زمن واحد. خليل الحية: المشهد اليوم يؤكد أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. مقر خاتم الأنبياء: التهديدات الأمريكية باستهداف المنشآت النووية ستقودنا لرد يعم المنطقة. عدوان أمريكي جوي وصاروخي يستهدف عدة محافظات إيرانية. أيضا على المسيرة نت: حرس الثورة يواصل معاقبة المعتدي ويستهدف مخازن ومستودعات القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت. قائد الجيش الإيراني يحذر القوات الأمريكية من التوغل في الأراضي الإيرانية ويؤكد ستواجه بمقاومة ساحقة. حرس الثورة والجيش الإيراني يعلنان عن استهداف قواعد أمريكية وتدمير مركز بيانات في المنطقة. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: غزة شهداء وجرحى بينهم طفلة في اعتداءات إسرائيلية متواصلة على القطاع. غاليباف: معادلة هذه الحرب واضحة وتتلخص في إما الجميع أو لا أحد. إيران تتوعد حال تنفيذ التهديدات الأمريكية: لن يتم تصدير قطرة نفط واحدة وسنستهدف البنية التحتية. الدفاعات الروسية: استهدفنا سفينتي شحن تحملان إمدادات للقوات الأوكرانية. غزة: الدفاع المدني يعمل ب 25% من قدرته وأزمة القوارض تتطلب 100 طن من المبيدات. دوي انفجارات في أربيل العراقية واستهداف إيراني لقاعدة أمريكية بالأردن.
العميد يحيى سريع استهدفنا سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار حظر الملاحة البحرية. الولايات المتحدة والسعودية توقعان اتفاقية تعاون نووي وضمانات ثنائية. عدوان أمريكي يستهدف محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب إيران. وختاماً حرس الثورة احتراق ناقلة نفط جنوب هرمز والمضيق سيظل مغلقاً. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبل خالص التحايا إخراجاً وتنفيذاً زلفاء عبد الملك، تقديماً آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا حاضرين.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق العمري في ذوباب ومنطقة الشرية ومنطقة الضبي بحيفان ومديرية المخا، وشن المرتزق قصفا مدفعيا على المنازل في قرية الصراري والقرى المجاورة، ما أدى إلى إصابة عدد من النساء والأطفال. كما شن العدوان غارتين على منطقة الحويمي في كرش بالمحافظة، واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة الحتيرة في جيزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بعدة غارات جسر العبيسة بوادي نور الرابط بين محافظتي حجة وعمران وقفلة عذر في محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان غارة استهدفت منزلا في منطقة غافرة بمديرية الظاهر، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى بالجراح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصف العدو السعودي بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في منبه بصعدة، وخلف الاستهداف خسائر كبرى في منازل ومزارع المواطنين، وشن غارتين على مديرية قعطبة في الضالع، ما أدى لخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، واستهدف بست غارات أخرى منطقة الأقشع في الحزم، وثلاث غارات على منطقة الخنجر في خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن العدوان غارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب، واستهدف العدوان بغارة مديرية ناطع في محافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمات طيران تجسسي على حيس وخروق بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس وأربع هجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف على مقبنة وحيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من كسر محاولة تقدم باتجاه جمارك حرض، مكبدين المرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تنفيذ عملية استدراج نوعية لمجاميع كبيرة من المرتزقة في الأطراف الشمالية لمديرية ميدي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، من بينهم القيادي المرتزق المدعو شاكر الغزير والمعين من العدوان قائد أركان حرب كتيبة المدفعية في اللواء العاشر في ميدي. كما استهدفت وحدة الدروع آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة بعدة قذائف شمال صحراء ميدي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وشنت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما خاطفا ونوعيا على مواقع وتحصينات العدو في أطراف ذي ناعم في البيضاء، ما أدى إلى إصابة وقتل العشرات من المرتزقة، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو بعدة قذائف في الزاهر بذات المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات وآليات المرتزقة في حريب نهم، وتم قتل عدد من المرتزقة بينهم القيادي المرتزق عبد الرزاق الهمداني في مواجهات مع الأبطال في أطراف مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المنافقين مقتلهم وأصيب آخرون في الساحل إثر عمليات نوعية للمجاهدين شرق التحيتة، تم خلالها تدمير مدرعة بصاروخ موجه وإحراق آلية عسكرية واغتنام أخرى أثناء العملية، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بتفجير عبوات متشظية بتجمعاتهم شمال الدريهمي، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان لنقل القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 6 أطقم عسكرية للمرتزقة ومدرعة وقتل وجرح من كان فيها، كما استهدف سلاح الجو المسير بهجوم نوعي غرف القيادة والسيطرة للغزاة الإماراتيين في معسكر عنبر شمال منطقة يختل في الساحل بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر والهدف المراد تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت وحدات البحرية الخاصة من المجاهدين عملية هجومية هي الأولى من نوعها ضد قوات العدو والمرتزقة، حيث وصلت الوحدات في أول هجوم لها إلى ميناء المخاء لأول مرة منذ سيطرة العدوان عليه، وحققت أهدافا بتدمير تعزيزات عسكرية ومخازن عتاد حربي في رصيف الميناء، ودمرت غرف قيادة تابعة للعدوان، كما أدى الهجوم لمقتل وإصابة العشرات من تحالف العدوان والمرتزقة من بينهم قيادات بارزة.
4: والقادم أعظم بإذن الله وجه رسالة إلى السليم لا سيد ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونقول له فإننا سأبقون في هذا البحر حتى النصر والشهادة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي 5 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص نفذها الأبطال شمال مثلث عاهم بحجة، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو شرق حيران وأوقعت قتلى وجرحى وأعطبت آلية بعدة قذائف، ما أدى إلى مقتل وجرح من عليها في خبو الشعب في الجوف، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون إثر انفجار آليتهم بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة بجبهة المهاشمة في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير بعدة طائرات قاصف توكي عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية، وأصابت أهدافها بدقة عالية، كما سيطر المجاهدون في عملية هجومية على 3 مواقع للمرتزقة في مجاز الغربية، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد واغتنموا أسلحة وعتاد كان بحوزتهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى فترة جديدة مباشرة أثيرية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. فترة مباشرة معكم من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى، سنجول في أكثر من مكان وفي أكثر من خبر وفي أكثر من مستجد فيما يتعلق بالمعركة اليوم. مستمعينا الكرام، العديد من المستجدات والأحداث خلال هذا الأسبوع، هذه الأحداث التي نستذكرها نحن وإياكم للحديث أكثر عنها بشكل مفصل بإذن الله في كل المستجدات والأحداث من جرائم ومن انتهاكات ومن مجازر يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، كذلك ما يتعلق بالانتصارات العظيمة التي يحققها محور المقاومة ضد طواغيت الشهر. المجازر والجرائم لا زالت مستمرة حتى اللحظة، حيث تواصل قوات العدو الصهيوني خرق اتفاقية التهدئة في قطاع غزة لليوم 286 على التوالي عبر تصعيد ميداني واسع شمل قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار وعمليات نصف للمنازل ومنشآت مدنية بالتزامن مع توسيع الخط الأصفر وسط تحذيرات من تفاقم الانتهاكات ودعوات فلسطينية لتحرك دولي عاجل. أفادت مصادر فلسطينية يوم أمس بأن قوات العدو الصهيوني واصلت تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة في قطاع غزة في استمرار لخروقات اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية. حيث شهد حي الزيتون شرقي مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار استهدف محيط مسجد صلاح الدين ومفترق دولة، تزامنا مع تقدم دبابات العدو الصهيوني باتجاه منطقتي أبو مراحيل ودولة. كما كثف جيش العدو الصهيوني قصفه المدفعي تزامنا مع عمليات نصف شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات العدو الصهيوني العسكرية نيرانها بشكل متواصل باتجاه حي التفاح شرقي المدينة. ورصد شهود عيان تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر في محيط كراج رفح بمدينة خان يونس، وتعرضت المناطق الشرقية في مدينة خان يونس لقصف مدفعي عنيف، فيما وقع انفجار ناجم عن عملية نصف جنوبي المدينة بالتزامن مع إطلاق زوارق العدو الصهيوني الحربي النار وقذائفها بكثافة في عرض بحر المحافظة الوسطى. وكان يوم الثلاثاء قد شهد استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة عدد من المدنيين في أكثر من 12 خرقا من العدو الصهيوني لاتفاقية وقف إطلاق النار تخللها قصف شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأربعة من أطفالهما. كما قالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مركزي الدفاع المدني منذ نحو شهر عن العمالة. وأكد الدفاع المدني في مؤتمر صحفي يوم أمس أن تراجع مستوى الاستجابة يعود إلى نقص الزيوت وقطع الغيار والبطاريات اللازمة لتشغيل مركبات وآليات الإطفاء والإنقاذ. ك
كما أوضح أن العدو الإسرائيلي يتعمد استهداف المنازل والمواطنين في توقيت واحد، بما يربك عمليات التدخل الإنساني ويضاعف حجم الكوارث في وقت تعجز فيه الطواقم عن الاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة. ودعا المنظمة الدولية للحماية المدنية إلى الاطلاع بمسؤولياتها في دعم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية التي أسست عليها المنظمة. وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لتزويد الدفاع المدني بالمعدات والآليات ووسائل الإنقاذ والإطفاء، والضغط على الاحتلال للسماح بإدخالها لتمكين الطواقم من أداء مهامها الإنسانية. أشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة إنسانية باستهداف منزل لعائلة، ما أدى إلى اشتعال النيران واستشهاد جميع أفرادها حرقاً. وأكد أن هذه المجزرة عكست حجم الأزمة التي يعيشها الدفاع المدني في ظل نقص الوقود والسيارات الإطفاء والمعدات الثقيلة وتدمير جزء كبير من بنيته التحتية، ما أدى إلى تأخر إخماد الحريق لنحو ساعتين بعد أن كانت النيران قد التهمت أفراد الأسرة بالكامل.

حضر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد المخاطر التي تهدد المسجد المبارك بفعل السياسات العدوانية المتسارعة للعدو الصهيوني والتي تستهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيه. كما أوضح أن العدو يستغل أعياده ومناسباته الدينية لتصعيد الاقتحامات وتنفيذ إجراءات استفزازية تمهد لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات يقودها وزراء ومسؤولون صهاينة وأعضاء في الكنيسة في محاولة لإطفاء شرعية سياسية على الاعتداءات. وأكد صبري أن وجود العدو في المسجد الأقصى هو وجود الاحتلال وعدوان يخالف القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي اقتحامات أو دعم رسمي لها لم تمنحه أي حق فيه. كما أشار إلى أن السياسات العدوانية لا تقتصر على الاقتحامات، بل تشمل الحفريات المستمرة أسفل محيط المسجد في المناطق الملاصقة له، والتي كشفت أجزاء من أساساته وأزالت كميات كبيرة من الأتربة، ما يجعله عرضة لمخاطر هندسية جسيمة. واعتبر أن الهدف الحقيقي لهذه الحفريات هو التمهيد لهدم المسجد بطريقة تبدو وكأنها طبيعية، سواء بفعل زلزال أو أي عامل آخر، لتجنب تحمل المسؤولية المباشرة أمام المجتمع الدولي. وتطرق خطيب الأقصى إلى ما يجري في بلدة سلوان، حيث تكثف سلطات العدو حفرياتها بذريعة البحث عن مدينة داوود، واصفا هذه الادعاءات بأنها باطلة ولا تستند إلى أي دليل أثري أو تاريخي، وإنما توظيف للرواية التوراتية لتبرير مشاريع التهويد والاستيطان في محيط الأقصى والبلدة القديمة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت كثفت فيه منظمة الهيكل المزعوم حملات الحشد استعدادا لاقتحام المسجد يوم الخميس يومنا هذا في 23 من يوليو، بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، حيث دعت أنصارها للمشاركة الواسعة في الاقتحامات ورفعت شعارات تدعو إلى الانتقال من مرحلة الحداد إلى البناء، في إشارة إلى اعتبار اقتحام المسجد وفرض الطقوس التوراتية داخله خطوة عملية على طريق تنفيذ مشروع الهيكل المزعوم. كما نشرت هذه المنظمات برامج تفصيلية تحدد ساعات الاقتحام صباحا وبعد الظهر، وسط تقديرات تهدف للوصول إلى أكثر من 5000 مغتصب صهيوني خلال المناسبة. وفي السياق ذاته طالبت جماعات الهيكل بالسماح لها باقتحام المسجد الأقصى ليلا، بعدما وجه ائتلاف الهيكل الثالث رسالة إلى نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، طالب فيها بفتح أبواب المسجد مساء الأربعاء لاقتحامه عقب ما يسمى بمسيرة السيادة، ملوحا بمحاولة تنفيذ الاقتحام من جهة باب المغاربة في حال رفض الطلب. ويرى مراقبون أن هذه المطالبات تأتي ضمن محاولات فرض تقسيم زماني جديد للمسجد الأقصى من خلال إضافة فترات اقتحام مسائية إلى الفترات المعمول بها حاليا، وهو ما يوسع من حجم السيطرة الصهيونية على المسجد ويكرس واقعا جديدا داخله في ظل الدعم الرسمي الذي تتلقاه جماعات الهيكل من شخصيات نافذة في حكومة العدو.

0: في 30% ما تبقى من مساحتها، في 2 مليون نسمة من نجوا مؤقتا من إبادتها ويموتون يوميا جراء الحصار عليها. كل ما على أرضها من نسل وزرع يهلكه اليهود إهلاكا، وكل ما تحت سقف فيها هدف مرصود لأجل قريب. وبإنذارات إخلاء تحمل من المتعة الكوميدية لليهود ما تلقي به التراجيديا السوداء على الفلسطينيين من وجع وترويع.
1: اللي صار امبارح بعد قبل ما العشاء قالوا لنا إخلاء المنطقة، منطقة اللحام كلها إخلاء، بدنا نضرب دور مربع كامل. فإحنا يعني إخلينا طلعنا، قالوا معكم 10 دقائق. العشر دقائق ما قدرنا ناخذ لا جرة غاز ولا نطلع برا ولا ناخذ حاجة ولا واعينا، وطلعنا نجري من الخوف، واللي صرخ واللي يجري.
0: في الأيام الأخيرة صعد اليهود إجرامهم على قطاع غزة، يتفننون في تنفيذ آخر صراعات الموضة في الإبادة. دقائق معدودة ينذر القاتل قتلاه بإخلاء منزلهم قبل وصول طائرته، وثوان محدودة يحار المقصوف فيها أي شيء بعد الأرواح يخرجه من بيته.
2: وين هدنة؟ والله ما شفنا الهدنة، والله ما شفنا الهدنة، كل يوم قتل وكل يوم قصف.
0: غارات ليلية على وسط غزة استهدفت ليلة الجمعة عدة أحياء ومباني فلسطينية، وليلة أمس السبت منزل مواطن بدير البلح. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواصل فيه اليهود حشدا عسكريا أوسع، مع إصدار المزيد من أوامر الإخلاء للمزيد من غارات النسف والقتل.
3: هذا بذكرني بالدمار بالموت، إنه إسرائيل مستمرة على هذا الوضع، على هذا الدمار، على هذا الموت. لما يموت آخر واحد في غزة، هاي الرسالة اللي بدها توصل. يعني
0: الدم الفلسطيني المسفوك يوميا أمام كل العالم، أي حديث بعده عن هدنة لم تحدث؟ وأي هذيان على جريانه عن قمة تعقد أو أمة تستنكر وتندد؟ وأي سخرية أمام المأساة الجارية على الهواء مباشرة، بالحديث عن حوار واتفاق، وعن وسيط وضامن، وعن تفاوض وتفاهم.
4: كما أيضا هناك الاعتداءات مستمرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أفاد مصدر في طهران بتعرض محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان في إيران لعدوان أمريكي جديد، وذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت اعتداءات جديدة ضد البلاد. وذكرت وكالة فارس الإيرانية وقوع انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب غربي إيران. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في ضواحي قرية زيارات التابعة لمنطقة سيريك، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات وانفجار آخر في ناحية باماني التابعة لسيريك نفسها. في سياق متصل، أشار التلفزيون الإيراني إلى تجدد الانفجارات في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، إلى جانب وقوع انفجار آخر في منطقة رامشير التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. بدورها نقلت وكالة مهر عن مسؤول أمني في خوزستان بأن عدوانا أمريكيا وقع قرب مبنى في معبري هشلام الحدودي ولم يسفر عن إصابات. وفي السياق نفسه أفاد نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية باستشهاد شخصين في عدوان أمريكي على منفذ شلمجاه الحدودي مع العراق، الأمر الذي أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين. وعند الساعة 4:30 فجرا بتوقيت إيران، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانا صاروخيا ثانيا على بوشهر مستهدفة موقعا عسكريا. كذلك أفادت وكالة نور نيوز بسماع دوي انفجارين في ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان. كما أفاد مجلس محافظة كرمانشاه فجر يوم أمس بوقوع عدوان أمريكي على مدينة إسلام أباد في المحافظة. بدورها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية يوم أمس استشهاد 53 مواطنا وإصابة 592 آخرين، وذلك منذ استئناف العدوان الأمريكي على إيران منذ 27 من حزيران يونيو الماضي، حيث يتم استهداف موانئ وأبراج مراقبة ساحلية والعديد من المرافق الحيوية والبنى التحتية المدنية.

0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
12: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
13: كيان مؤقت،
12: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب.

في بيان صدر فجر يومنا هذا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، هما السفينة إنسيليا والسفينة ليلى، بعد مخالفتهما قرار الحظر البحري في البحر الأحمر. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية نفذت باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدة أنها حققت إصابات دقيقة في السفينتين تسببت في اندلاع حريق. وأكد البيان أن العملية أسفرت كذلك عن إجبار ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة في إطار إجراءات فرض الحظر البحري. كما جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أنها ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي بهدف فرض معادلة الحصار بالحصار، مشيرة إلى أن عملياتها ستستمر حتى تحقيق أهدافها المعلنة. وشددت القوات المسلحة على أن أي تصعيد أو عدوان يستهدف اليمن سيقابل بعمليات كبيرة في عمق الأراضي السعودية، محذرة من مغبة الإقدام على أي خطوات تصعيدية. أما ما بعد استهداف السفينتين السعوديتين، إلى أين تتجه المواجهة؟ كتب محمد ناصر حتروش: تواصل القوات المسلحة اليمنية تكريس معادلة الحظر البحري المفروض على العدو السعودي في البحر الأحمر وخليج عدن عبر تنفيذ إجراءات ميدانية تستهدف السفن التي تتجاوز قرار الحظر. ومنذ إعلان فرض الحظر على الملاحة البحرية السعودية في 20 يوليو الجاري، تمكنت القوات المسلحة من منع نحو 10 سفن من العبور، كما نفذت عملية استهداف واستهدفت السفينتين السعوديتين ليلى وإنسيليا بعد مخالفتهما قرار الحظر، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل وفقا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية. وتثبت هذه العملية النوعية إلى جانب الإجراءات الميدانية المتواصلة انتقال قرار الحظر من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض قواعد اشتباك جديدة ومراقبة حركة الملاحة المرتبطة بالعدو السعودي. ووفق خبراء ومحللين سياسيين وعسكريين، فإن بيان القوات المسلحة اليمنية يثبت جدوى إجراءات الحظر في الحد من حركة السفن المخالفة وتعزيز مستوى الالتزام بقرار الحظر، بما يرسخ معادلة الحصار بالحصار ويمنحها بعدا عمليا يتجاوز حدود التحضير إلى التنفيذ الميداني.

وهنا كتب عزيز القاسم: دخل اليمن مرحلة مفصلية في المواجهة مع العدو السعودي لانتزاع حقوقه، وتجاوز كمين الهدنة حتى لو كلف ذلك تصعيدا عسكريا مع قادة تحالف العدوان على اليمن المملكة العربية السعودية. وخلال الأيام الماضية وقبل قرار حظر الملاحة، وجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله دعوة للجانب الرسمي والشعبي للاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ولتحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية. وهو ما حظي بمباركة ودعم تشريعي من مجلسي النواب والشورى ليشرعن بذلك خارطة الطريق ورؤية استراتيجية لانتزاع السيادة وكسر الحصار المفروض على الشعب منذ أكثر من 11 عاما. وجاء إعلان قوات التعبئة العامة بعد ذلك عن جهوزيتها الكاملة لإسناد الجيش بالمقاتلين، وتأكيد امتلاكها قوات مدربة تضم مئات الآلاف من الأفراد، وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة اليمنية ليصب في المسار ذاته بالتوازي مع حراك ونفير قبلي واسع في عموم محافظة الجمهورية اليمنية. ثم خطاب السيد القائد يوم الخميس الماضي الذي وضح فيه طبيعة الدور السعودي التخريبي في المنطقة وفي اليمن، ثم الخروج المليوني غير المسبوق في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف ساحات الجمهورية، تأييدا ومباركة لدعوة السيد القائد، وصولا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وبموازاة كل التطورات السابقة، أصبحنا اليوم عمليا ضمن معادلة الحصار بالحصار، وقد بدأ الحصار اليمني على السعودية يؤتي ثماره من خلال عودة السفن وناقلات النفط أدراجها وعدم التمكن من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولا سيما تلك التي هي في طريقها إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وبحكم التجارب السابقة لليمن مع الحصار لكيان العدو الإسرائيلي خلال فترتي 2023 إلى 2025، فيمكن لليمن إغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة البحرية السعودية. فاليمن قد تمكن من إلحاق هزيمة بالجيش الأمريكي والبريطاني والصهيوني، وأجبر حاملات الطائرات على الانسحاب من منطقة الاشتباك، وأصبح اليمن هو سيد البحر الأحمر بلا منازع، ولهذا لن تجد القوات البحرية اليمنية صعوبة كبيرة في فرض أي معادلة بحرية على النظام السعودي. يعيش العدو السعودي حالة من الوهم، معتقدا أن بإمكانه تخدير الموقف اليمني عن طريق الوعود الدبلوماسية المخادعة، متجاهلين مدى قوة وإمكانيات اليمن ومخزونه الاستراتيجي من الإرادة والقدرة التي يمكنها في أي مواجهة مقبلة من قلب الطاولة وكسر كل الرهانات. وفي الوقت الذي يستمر فيه النظام السعودي في تجاهل وتهميش الاستحقاق اليمني، يؤمن معظم اليمنيين أن الوسائل والطرق الدبلوماسية قد أثبتت على مدى سنوات عدم جدواها، وأن الخيار الوحيد المتاح أمام اليمن لفك الحصار وإنهاء العدوان المستمر هو التحرك لانتزاع الحقوق من الميدان بالقوة بدلا من استجدائها من طاولة المفاوضات الفاشلة، وهو ما يحدث الآن من خلال كسر الحصار بالقوة العسكرية. وتبقى كل الخيارات الآن متاحة أمام العدو السعودي، فهو قد يستمر في المراوغة والمماطلة وعدم الجدية وقراءة الموقف اليمني بشكل خاطئ، ليجد نفسه متورطا مع العنفوان اليمني الذي يصر على انتزاع حقوقه بالقوة الصلبة مهما كلفه ذلك من ثمن. أما الخيار الثاني فإن السعودي والعدو السعودي قد يلجأ إلى تحريك الوساطة العمانية من جديد ومحاولة فتح حوار مباشر مع صنعاء لاحتواء الموقف، غير أن المفاوضات قد أغلق بابها والصبر اليمنيين نفد تماما، والتجربة خير برهان ولا يمكن الثقة بالوعود الكاذبة، وخير دليل على ذلك هو عدم جدية العدو السعودي في إطلاق سراح الأسرى والذي كان من المفترض أن يكون اليوم في منازلهم بعد التوقيع على ذلك.

0: وتبقى مسألة عودة السعودية للحرب الشاملة مع اليمن ضمن الخيارات الواردة، باعتبار أن السعودي نظام مستكبر وينظر إلى اليمن بازدراء، وقد يقوده ذلك للعودة إلى مسار الحرب الشاملة. لكن عودة هذه الحرب ستكون مختلفة تماماً عن السابق، فاليمن اليوم يمتلك من القدرات والإمكانات العسكرية ما يجعله قادراً على إلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو السعودي وأدواته. فهناك العديد من المنظومات الدفاعية القادرة على اعتراض طائرات العدو وإجبارها على مغادرة سماء اليمن سريعاً، كما أن اليمن يمتلك طائرات مسيرة متطورة جداً قادرة على الوصول إلى قصور ملوك وأمراء السعودية ومنابع النفط والغاز. مع امتلاك اليمن لأقوى الأسلحة المتمثلة يقدر على المواجهة لمفرده، لا سيما وأن هذه المرة وحيداً بعد أن تخلى عنه كل الحلفاء كما كان في السابق خلال عدوان 2015. ستكون المواجهة المقبلة حاسمة ومصيرية ومختلفة عن كل ما يتخيل النظام السعودي، ولن تنتهي أي مواجهة مقبلة إلا بحل شامل يكون لليمن فيه الكفة الراجحة ويعيد المملكة إلى طبيعة العلاقات الدولية مع الدول كدولة جارة لا يحق لها التدخل في شؤون اليمن ولا في خصوصيته.
1: لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجر المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

أكدت تقارير صادرة عن وسائل إعلام دولية بما فيها مواقع النشاط البحري أن الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة السعودية بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس، موضحا أن حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب انخفضت في ظل الحظر الشديد واضطرار العديد من الناقلات الكبرى إلى تغيير مساراتها بشكل مفاجئ. وأفادت مجلة The Maritime Executive الأمريكية المتخصصة في المجال البحري أن ناقلات نفط عملاقة غيرت وجهتها شرقا بعد اقترابها من البحر الأحمر، مشيرة إلى أن البيانات البحرية أظهرت تراجعا واضحا في حركة السفن المرتبطة بالموانئ السعودية. ووفقا للتفاصيل الميدانية التي أوردتها المجلة، فإن الناقلة شين لونغ يانغ التي ترفع علم سنغافورة والناقلة رودوس التي ترفع علم ليبيريا كانتا قد حملتا النفط الخام من محطة ميناء الملك فهد في ينبع، وكانتا تبحران جنوبا عبر البحر الأحمر قبل أن تعكس مسارهما فجأة. وأوضحت المجلة التحديات اللوجستية لهذا التغيير، فكي تتمكن ناقلة نفط عملاقة من عبور قناة السويس يتعين عليها تفريغ نحو نصف حمولة عند نقطة انطلاق خط أنابيب سوميد في العين السخنة، ثم عبور القناة بحمولة مخففة وإعادة تحميل الكمية المتبقية عند الطرف الشمالي للخط في سيدي كرير. وفي السياق ذاته، كشفت شركات فانغارد الأمنية عن تغيير الناقلة العملاقة نيو برايم التي ترفع علم هونغ كونغ لمسارها بعدما كانت متجهة وهي فارغة إلى ينبع، ورغم إظهارها عبر نظام التعريف أنها متجهة للقناة إلا أنها استدارت قبالة صلالة واتجهت نحو الشرق. هذا وكانت بيانات تتبع السفن قد أظهرت أن 5 سفن على الأقل، 4 ناقلات وسفينة شحن عادت أدراجها يوم الثلاثاء قبل وصولها إلى باب المندب، من بينها ناقلة نفط مواد كيميائية محملة متجهة من السعودية إلى عمان، وناقلة سيارات فارغة كان مفترض إبحارها من السعودية إلى سريلانكا، إلى جانب ناقلة النفط الخام الفارغة القادمة من ميانمار والتي عادت أدراجها قرب جزيرة سقطرى اليمنية في خليج عدن. من جانبه، تداول إعلام العدو الصهيوني فرض اليمن حظرا بحريا على الموانئ السعودية، حيث سلطت القناة 12 التابعة للعدو السعودي أو للعدو الإسرائيلي الضوء على أبعاد التحرك اليمني، مؤكدة أن الحصار البحري على السعودية يهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط السياسي والاقتصادي لتنفيذ التفاهمات المبرمة مع صنعاء. كما أشارت القناة الصهيونية إلى أن هذا التصعيد يعد ورقة ضغط اقتصادية لإجبار الرياض على تسليم المرتبات والأموال المنهوبة لليمن، معتبرة أن نكث الرياض باتفاق خريطة الطريق لعام 2023 هو السبب المباشر والأبرز وراء هذا التحرك الميداني المكثف في البحر الأحمر. في ذات السياق، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن شركات التأمين البحرية سارعت إلى رفع أقساط مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر، موضحة أن السفن السعودية أو تلك المتجهة إلى موانئها أصبحت تصنف رسميا ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حيث ارتفعت رسوم المخاطر على سفن الموانئ السعودية بنسبة 75% من قيمة السفينة بعد أن كانت تلك الرسوم لا تتجاوز 0.3%، وهو ما يهدد بضرب إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب السعودية البديلة. فيما نقلت وكالة رويترز عن تحالف سبيتس العسكري التابع للاتحاد الأوروبي، وكان قد هزم في المواجهات البحرية أمام اليمن، توجيهه وصية أو توصية لجميع السفن والشركات المرتبطة بالسعودية بضرورة تجنب الإبحار في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن في الوقت الراهن، تجنبا لأي استهداف أو مخاطر عالية.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لا أحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
3: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس بياناً استنكرت فيه بشدة تجاهل بعض الدول للحصار السعودي المفروض على اليمن منذ العام 2015، مؤكدة أن المواقف الأخيرة الصادرة عن الدول المتضامنة مع تحالف العدو السعودي ليست سوى بيانات مستنسخة صيغة تأفي مطبخ سياسي واحد. وأوضحت الخارجية اليمنية أن الصياغة اللفظية لبيانات بعض الدول التي تجاهلت الحصار على اليمن تظهر بوضوح أنها صيغة بطريقة موحدة من قبل الطرف الأمريكي أو السعودي. واستهجن بيان الخارجية تجاهل تلك الدول للحصار السعودي الشامل وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية وكوارث بالغة أثقلت كاهل الشعب اليمني على مدى أكثر من 12 عاماً، متسائلة هل تقبل أي دولة في العالم أو الدول المتعاطفة مع الموقف السعودي على نفسها ما تقوم به السعودية بحق اليمن، وهل تقبل أي دولة بإغلاق مطاراتها من قبل السعودي وإغلاق موانئها وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا بإذن السعودي؟ ولفت إلى أن المواقف السلبية الصادرة عن بعض القوى الدولية والتي تؤيد المسار السعودي تتجاهل كلياً الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وسيادته، كما تتجاهل المظلومية الإنسانية والمعاناة المستمرة الناتجة عن سنوات الحصار والإغلاق الشامل. واختتمت الخارجية اليمنية بيانها بالتأكيد على أن اليمن لا ينتظر من هذه الدول أن يكون لها مواقف إيجابية، لأن من خذل القضية الفلسطينية وتخلوا عن شعبها لا يتوقع منهم أبداً أن ينتصروا لمظلومية الشعب اليمني. هذا وأدانت دول إقليمية ودولية في بيانات نفاق أو في بيانات نفاق سياسي الحظر الملاحي اليمني المشروع على الموانئ السعودية، فيما تجاهلت جريمة الحصار السعودي المستمر على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية اليمنية منذ عام 2015 وما خلفه من تداعيات وآثار كارثية على الشعب اليمني وبنيته التحتية وقطاعاته الخدمية المعيشية، في محاولة يائسة للتغطية على جرائم العدو السعودي بحق اليمن والتغطية على عجز تحالف العدوان عن تركيع وإخضاع الشعب اليمني طيلة سنوات العدوان والحصار.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
2: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
1: الحرية هي ديننا.
3: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
1: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
4: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
5: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
1: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
6: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
1: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

قال خبير بارز في قطاع الشحن البحري إن الحظر الذي أعلنت قوات صنعاء فرضه على الملاحة السعودية بدأ يحقق نجاحا ملموسا قبل شن أي هجوم عسكري. وفي منشور على منصة لينكدإن كتب لارس جينسن الخبير البارز في قطاع الشحن ومؤسس شركة فيسبوشي ماريتام الاستشارية البحرية أن الحصار البحري الذي أعلنه الحوثيون يحقق نجاحا جزئيا، فبالرغم من أنه لم يتم تسجيل أي هجمات قبل إعلان القوات المسلحة اليمنية إلا أن بعض السفن اضطرت إلى تغيير مساراتها لتجنب عبور مضيق باب المندب. وأضاف الهدف من الحصار هو منع السفن من العبور، وإذ أمكن تحقيق ذلك لبعض السفن بمجرد التهديد بدون وقوع أي هجمات فعلية فإنه يعد نجاحا جزئيا. وقامت قرابة 10 سفن على الأقل بينها ناقلات تحمل نفطا سعوديا بتغيير مساراتها منذ إعلان قوات صنعاء عن فرض حظر الملاحة السعودية، حيث عادت بعض السفن أدراجها قبل دخول البحر الأحمر، فيما اضطرت سفن أخرى لعبور قناة السويس بدلا من مضيق باب المندب. وقال معهد دراسات الحرب الأمريكية يوم أمس أن هذا الحظر سيفرض تكاليف اقتصادية باهظة على السعودية تحديدا، وسيزيد من تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر. أيضا اضطرت المزيد من ناقلات النفط لتغيير مساراتها يوم أمس من أجل تجنب عبور مضيق باب المندب، وذلك استجابة للحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء على السعودية وسط تحذيرات من تأثير اضطراب تدفقات النفط السعودية من البحر الأحمر في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز. وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تتبع السفن أظهرت قيام 4 ناقلات نفط على الأقل بتغيير اتجاهها في البحر الأحمر، مشيرة إلى ناقلتين انعطفتا نحو قناة السويس بدلا من عبور البحر الأحمر، فيما أبقت 2 وجهتهما مجهولة. وأشارت الوكالة إلى أن ناقلة سيارات تتبع شركة كاسكو الصينية غيرت مسارها في خليج عدن بعد أن كانت متجهة نحو ميناء جدة السعودي. وكانت صحيفة لويتس ليست البريطانية قد ذكرت مساء يوم أمس أن ناقلة السيارات الصينية تلقت بريدا إلكترونيا من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء يحذرها من العبور ويأمرها بالتوقف فورا عن التوجه نحو الموانئ السعودية. وكانت قوات صنعاء أعلنت يوم الثلاثاء عن تغيير مسار 6 سفن خلال 24 ساعة من إعلان حظر الملاحة السعودية، وهو ما أيدته بيانات تتبع السفن التي أظهرت قيام 10 سفن بما في ذلك ناقلات نفط خام عملاقة بتغيير مسارها لتجنب عبور مضيق باب المندب. وقالت شركة ويندوارد إن 4 من الناقلات التي غيرت مساراتها يوم الثلاثاء كانت تحمل شحنات نفطية سعودية تبلغ نحو 3,800,000 برميل. ونقلت رويترز عن شركة الوساطة البحرية قولها إن التهديد بأعمال الحوثيين العدائية ضد السعودية بدأ يؤثر بشكل عام على نشاط ناقلات النفط، وهناك تقارير تفيد بأن العديد من ناقلات النفط التي قامت بتحميل بضائعها في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر قد غيرت مسارها نحو قناة السويس بدلا من الإبحار جنوبا نحو مضيق باب المندب، بينما لا تزال ناقلات أخرى في مواقعها بانتظار المزيد من التعليمات. قالت عن شركة الوساطة بريمار أن الحظر الحوثي يثير تساؤلات جدية حول جدوى الطرق المتجهة شرقا من ميناء ينبع السعودية. وقالت شركة كابلر لبيانات التجارة العالمية إن تحويل مسار ناقلات النفط في البحر الأحمر قد يكون مؤشرا مبكرا على تغيرات أوسع نطاقا في تدفقات تجارة ناقلات النفط. وأضافت في مذكرة نشرت وأنه إذا تجنبت صادرات النفط الخام السعودي في ينبع إلى آسيا مضيق باب المندب بشكل متزايد، فمن المرجح أن تعبر الشحنات قناة السويس ورأس الرجاء الصالح
في مما يزيد من مسافة الرحلات بشكل كبير، ويرفع الطلب على النقل البحري إلى 3 أضعاف تقريبا. وأوضحت الشركة أن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع عبور قناة السويس بحمولة كاملة نظرا لقيود الغاطس، ولذلك ستحتاج إلى تخفيف حمولتها، مشيرة إلى أن الرحلات الأطول حول أفريقيا ستؤدي إلى تقليص توافر ناقلات النفط وزيادة تكاليف التسليم للمصافي الآسيوية.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: أعلن مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن تهديد القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر قد يؤدي إلى توسيع نطاق حرب إيران بشكل كبير ويفرض ضغوطا إضافية على الجيش الأمريكي. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية التأكيد على أن أمريكا ستقسم مواردها بين جبهتين نشطتين إذا تدخلت في اليمن، مشيرا إلى أن انخراط أمريكا في معركة جديدة بالبحر الأحمر قد يعني نقل سفن حربية أمريكية من الخليج إلى مناطق أقرب إلى اليمن لتمكين الجيش من تنفيذ عمليات ضد اليمنيين. وبيّن أن السفن الحربية والطائرات الأمريكية إذا قامت بإسقاط طائرات مسيرة لليمنيين أو للصواريخ فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الذي يحذر منه الخبراء، وهو انكماش مخزونات الذخيرة وصواريخ الدفاع الجوي الأمريكية. كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي آخر تأكيده بأن اليمنيين قد أثبتوا مراراً قدرتهم في الماضي واستعدادهم لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لافتاً إلى أن أمريكا اعتدت على اليمن في عهد الرئيس بايدن والرئيس ترامب، لكن اليمنيين قصفوا السفن التجارية والحربية الأمريكية قبالة سواحل اليمن ولم تتمكن الحملتين من وضع حد لقدرة اليمنيين على تهديد حركة الملاحة البحرية بحسب كلام المسؤول الأمريكي. ويقول المسؤولون أنه على الرغم من أن الجيش الأمريكي هو الأكثر تمويلا في العالم فإنه لا يزال يواجه قيودا على الموارد، إذ أن الكثير من الأنظمة التي سيحتاجها على الأرجح في اليمن تستخدم حاليا في العدوان على إيران. وذكر أحد المسؤولين إننا مشغولون جدا بالفعل، مشيرا إلى أن بعض السفن الحربية قضت وقتا أطول من المعتاد في البحر بسبب الوتيرة السريعة للعمليات، أولا في منطقة البحر الكاريبي والآن فيما يسمى الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن ضابط متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية ويعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تأكيده بأن فتح جبهة ثانية في البحر الأحمر سيثقل كاهل القوات البحرية الأمريكية.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أوصت بعثة الاتحاد الأوروبي البحري أثبت سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية بتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن بالقرب من اليمن. وأكدت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي أن مستوى الخطر بالنسبة لأي سفن أو شركات شحن تابعة لكل من السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة يعد مرتفعاً. وأوضحت البعثة أن هذا التحذير يشمل السفن من أي جنسية التي رست مؤخراً في موانئ السعودية أو قامت بتحميل البضائع أو تفريغها فيها، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبار هذه السفن مرتبطة بالمصالح السعودية وبالتالي يمكن اعتبارها أهدافا محتملة. وفي إطار الإجراءات أوصت سبيتس أي سفينة رست في الموانئ السعودية بتقليل بصمتها الإلكترونية عبر الحد من استخدام أجهزة التتبع وعمليات نقل البيانات التعريفية الخاصة بها أثناء الملاحة. تأتي تحذيرات البعثة الأوروبية بالتزامن مع دخول قرار اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية حيز التنفيذ عصر يوم الاثنين، حيث أكد مصدر عسكري لوكالة سبا عودة سفن أدراجها عقب تحذيرات وجهتها القوات المسلحة اليمنية لتطبيق قرار الحظر. وتكرس هذه التطورات الميدانية معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها صنعاء ردا على استمرار الحصار والعدوان، مؤكدة فرض القوات المسلحة اليمنية سيطرة ونفوذا يمنعان حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر وخليج عدن حتى إنهاء التجاوزات والالتزام بالتحذيرات الصادرة. يذكر أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت مطار أبها الدولي في عمق السعودية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في عملية حققت أهدافها بنجاح ردا على العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو الجاري. ويشار إلى أن قوات تحالف العدوان كانت قد فرضت في 9 أغسطس 2016 حظرا شاملا على المجال الجوي اليمني ما أدى إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل أمام الرحلات التجارية، علما بأن المطار يمثل الشريان الرئيسي لليمن ويخدم نحو 80% من السكان أي ما يقارب 20 مليون نسمة.

محور المقاومة لا زال يحقق انتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، إن كان في اليمن العظيم أو أيضا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه الانتصارات التي تحققها أو يحققها حرس الثورة الإسلامي الذي صرح بتنفيذ هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية أسفرت عن تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد في الأردن. وأيضا صرح أنه تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار سيرام وإضرام النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة الأمريكية في الأردن. كما دمر حرس الثورة الإسلامي وأحرق مستودعا كبيرا لمعدات المروحيات وعنبر صيانة وإصلاح المروحيات في الأردن. واستهدف القواعد الأمريكية في الأردن هو رد على الاعتداءات المتكررة على الأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكما صرح حرس الثورة الإسلامي، من حقنا القانوني والشرعي والمنطقي استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها العدوان على بلادنا. وفيما يتعلق من الأخبار العاجلة والمستجدات في القدس المحتلة، هناك من مصادر مقدسية أكثر من 1000 مغتصب صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح بمناسبة ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. قوات العدو تفرض قيودا مشددة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. كذلك أكثر من 1500 مغتصب صهيوني من بينهم المجرم بن كفير اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح بمناسبة ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. إذن بهكذا مستمعينا الكرام، في هذه الفترة الصباحية التي تطرقنا للعديد من المستجدات الهامة في محور المقاومة، من انتصارات عظيمة في اليمن وكذلك من انتصارات يحققها حرس الثورة الإيرانية، أيضا بما يتعلق من انتهاكات وجرائم للعدو الصهيوني وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك فيما يسمونه بعيد أو بمناسبة ذكرى خراب الهيكل. هذه الانتهاكات وهذا التدنيس للمسجد الأقصى يأتي في ظل محاولة ما يدعون أنفسهم أنهم مسلمين من اعتداء على المسلمين، ولا يحركون ساكن أمام هذه الجرائم وهذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من هذه الفترة الصباحية. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، أعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، عدنا.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
1: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
3: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحسن.
4: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
5: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافر. ابشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
1: يا سيدنا، بعنا ارواحنا لله ولديننا ولاسلامنا، وهي لك ارواحنا الفداء ولشعبنا ولامتنا.
2: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
6: يا سيد حتى الموت،
1: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
6: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
5: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
7: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من ربا،
1: ولعب العبودية نقول ثواقب الأرض.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى فترة جديدة وحلقة جديدة من حلقات أبو الحماحم، البرنامج الخاص بأصدقائنا الأطفال الصغار الذي نسمع من خلاله مشاركاتهم ونسمع آراءهم في مواضيعنا ونتكلم معاهم حول مواضيع تهمنا وتهمهم، ونتعلم أنا وأنتو وكل المستمعين الكرام الأخلاق الحميدة، ونتعلم كيفية التعامل مع الأصدقاء وأيضا كيفية التعامل مع الأعداء في هذه الانتصارات العظيمة التي إحنا بنبصرها وبنمر بها من بداية يوم الاثنين الماضي إلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله. يعني أثبتنا للعالم جدارتنا وأثبتنا للعدو السعودي أن المثل بالمثل والحصار بالحصار والمطارات أو المطار بالمطارات، وكل هذه المواقف لا تنم إلا عن عزة أبناء شعبنا اليمني وحكمة وحنكة قائدنا المفدى يحفظه الله. طبعا كلنا سمعنا البيان الذي اداه العميد يحيى سريع يوم الاثنين، وتكلم عن اغلاق باب المندب، الحصار بالحصار، واي سفينة من سفن العدو السعودي تمر يعني لن يسمحوا لها بالمرور، والذي تتخطى الحدود سيتم ضربها. وأمس بصرنا كيف أن العميد يحيى سريع أيضا طلع ببيان وتكلم حول موضوع قصف السفن التي تخطت حدود المضيق. إحنا اليوم نشتي نسمع منكم ما هي رسائلكم للقوات المسلحة يا أصدقائنا الأطفال، وهل أنتوا بتخافوا من الحروب ولا لا، وما هي يعني ما هو شعوركم بعد أن أغلق اليمن باب المندب وأثبت لهم أن الجدارة والعزة لن تكون إلا لأبناء الشعب اليمني.

طبعاً عن استقبل اتصالاتكم على رقم التواصل 3226 53، ونشتي نسمع أكبر قدر من الاتصالات ونسمع المشاركات حق الأطفال، أي شيء رسائلهم للقوات المسلحة وأي شيء أمنياتهم من القوات المسلحة وما يقولوا للسيد القائد يحفظه الله. كل هذا الرسائل حنسمعها من أصدقائنا الصغار وأيضا من المستمعين الذين يريدون المشاركة على رقم التواصل 3226 53.

طبعا يعني احنا في هذه الفتره بالذات احوج ما يكون ان احنا نتذكر قصص موسى عليه السلام. القصه التي يعني احنا اليوم لما نسمعها ما نشتيش نسمعها على اساس ان هي قصه علشان نتسلى ولا نفهم، نشتي نسمعها علشان ناخذ العظه والعبره. يعني لما النبي موسى عليه السلام كان مع عصبه قليله من بني اسرائيل، لكن يعني وكان اغلبهم خائفين، ولما يعني وصل فرعون إلى نهاية البحر وقدوع يلحقهم قالوا إنا لمدركون. النبي موسى كان في قلبه يقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني إحنا الآن لما إحنا نشوف الحصار في أشده والتعب والأوجاع التي بنعاني منها نحن كأبناء شعب يمني، يعني ما نشتيش نيأس ونقول مثل ما قال بني إسرائيل إنا لمدركون. نشتي يكون فينا يقين موسى عليه السلام إنه الله سبحانه وتعالى معنا ولن يتركنا ولن يجعلنا في قعر هذه المعاناة لمدة طويلة أو لمدة أطول. الله سبحانه وتعالى وعد الذين يناصرون بالانتصار العظيم وبهزيمة الأعداء الساحقة. إحنا واجب علينا فقط إن إحنا نتوكل على الله ونتحرك ونكون أقوى وأوعى في هذه المرحلة، سواء كنا أطفال أو صغار أو كبار. يعني إحنا الآن كأطفال ما نشتيش إن إحنا يعني نخاف من الحروب ونتوتر، وخلاص إحنا يعني قد لنا 12 سنة ومتعودين، والذي يعني عادهم أصغر من عمر 12 يعني أمهم حكت لهم وآبائهم حكوا لهم كيف إنه المجاهدين هزموا السعودية شر هزيمة في بداية الحروب، وهم عاشوا معانا الأطفال الصغار كيف إن إحنا واجهنا أمريكا وأمريكا ما قدرت تصمد، واجهنا إسرائيل وإسرائيل ما قدرت تصمد. اليوم إحنا بنواجه فقط أداة من أدوات الأمريكي والصهيوني، وهذا الأداة لا بد لها، ويعني الواضح أنها ستنكسر أمام يعني قوة الشعب اليمني وأمام صلابة الشعب اليمني، ستنكسر وستنهزم شر هزيمة وستعود خائبة بإذن الله.

نذكر المستمعين بأرقام التواصل 3226-53 معنا اتصال. طيب طبعا يعني من في هذا الفترة التي عشناها من عام 2022 إلى عام 2026، ويعني إحنا بنسمع أنه بمفاوضات ومنتظرين أنه يلا عايف كل حصار اليوم عترجع حياتنا طبيعية، اليوم عنعيش طبيعي، لكن لا، السعودي لا زال متجبر ولا زال يعني يريد أن يعني يتكبر ويتجبر، لكن اليوم بإذن الله سينكسر أنفه على أيدي أبناء القوات المسلحة. معنا اتصال، طيب فاصل وبعدين نرجع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
6: سمت بسم الله على دوام الاجران، نبلع حصون المعدن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكر بأرقام التواصل 3226653 ومعنا هذا الاتصال. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا. أهلا يا محبة غزة.
1: عبين نقول لرشد العليم كيف لابد أقول أنك رئيس وانجان عام في السعودية الأمور في واحد غنم بوادي وقلت بالجبال وهذا جماد الشعب اليمني ورجل عليمي. نطلب وحدة الساحات بحية سيد عبد الملك الحوثيين أمي من الجنوب المحتلة. تعيد شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا كثيرا، وتحيتنا ليش ولكل أبناء الجنوب الأحرار. وفعلا الذي بيسمي نفسه رئيسه وجالس في فنادق الرياض مش رئيس ولا يشرف أبناء الشعب اليمني أيا كان مكونه. معنا اتصال آخر. ألو
2: ألو،
0: أهلا وسهلا يا نجمة الدين، كيف أنت؟
2: الحمد لله.
0: حيا بك يا نجمة الدين، تفضل.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله يا بطل، وأنت كيف أنت؟
2: أنا أبو الحمام.
0: ما جاش اليوم؟
2: يلا
0: يلا. معك معك مشاركة يا نجمة الدين.
2: ايوه
0: يلا سمعني.
2: تحية للقوات المسلحة اليمنية،
0: الله يحفظهم. ايوه
2: ضربات على السلطنة السعودية.
0: اها،
2: نقول محمد بن سلمان خادم ترامب وبدر الحلو تقريبا تتبع
0: أسئلها
2: في
0: قصر
2: اليمن
0: بإذن الله
2: والبيت
0: الأعظم
2: ونصحني
0: بإذن
2: الله
0: يا رب. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. شاطر يا نجم الدين، شكرا. ما هو الزامل؟
2: قل الملك وابنها المحفوظ.
0: كل الملك وابنها المهفوف إن شاء الله من العيون يا نجمة الدين. شكرا شكرا كثيرا.

0: معنا اتصال اخر. الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا يا متقيه،
1: حياك الله يا بطول، ينور قلبك الغالي. ويوبها نعمله
0: ما جاش.
1: ها يلا سلمي على الله بس انت معاه وحمد شرف وكلكم بالاذاعه. نقول يا سعد اليمني، يا ابطال الرجال اليمن، يا ابطال القوه المسلحه، يا ابطال الذي استوقعتم العالم وشفتم اين اليمن واين الاسراء واين الشمال اليمانيه. اليمن يمن يحكم يمن، يمن يمن يحكم يمن في الميزة، يمن يمن في الجبهة، يمن يمن في البحر الأحمر. القوة الصارخة تنمتنى الصباع الجوي، القوة البحرية مع إيران من صلاحنا مصلينا ونطفنا أبواب الخليج والسعودية والإمارات كل ما كانوا. احنا لهم بالمرتاح التمثيل العظيم، ان احنا يعني قادمين بالله، يبقى يدوب القرآن وآياته مع الله وجهاء علم وجهاء. سلام الله عليكم يا طلاب اليمن، يا أشحاء الشعب الأمة كل الذي تباين وعدوه ما بغيابه.
0: لا صح
1: والله العظيم، فعن كل وعدابي معانا المنيابة حتى عمران وحتى جلا وحتى لعب لعب لعب لعب الحق باين من عين الشمس. حقوقنا نهبوا وأرضنا نهبوا وبيتنا نهبوا سلاحنا وذهبي في المخزن، والله إنه مش خصم نص كل جابة أدي لنا البيت نحن بي كالقولي لأخذ نجدنا تاعب مري كنت قلت وين ذهبي تلبى المخزن تأخذ الشنطة بين الحاد والدولة وبناتنا وما معانا وسلاحنا وجنابينا قلب المخزن كل البيت أدواننا كلنا ونلعب بهنا عبد الله بن يحيى. بسم الله العظيم إن إحنا نبقى المرسى قلت لهم والله ما تحاكوا علينا وعلى الإسلام ونطاير العدو قرن السيدة في حتى العالم أسرائيل وأمريكا يا بتو. وبعد السيدة صرخة والتلميذة داخل الغرفة مئة النظر قلت قال الأكثر لا بتدخلي، قلت والله دخلت يا صرخة تسمم بالله ودخلت ولا بيني جا قابل وصرخت كانت بصرخهم يا المشتكيين ما رضوا يصرخوا. صرخت وحدي الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلام هيهات من الجلة لا نجل من اليهود ولا من حاكم ولا من نيابة ولا حتى من أي قاضي ساكت.
0: الله يعافيكم، شكرا كثيرا.
1: والله ما صدقتوا كلمة قسما بالله.
0: الله يعافيكم ويرد حقكم إن شاء الله
1: من نازل بأحدي
0: قصبا
1: عن أنفك. لو كنت مستشهد مع غزة مع بناتي بغزة وأهلي بغزة المستضعفين رجال الله بتطوروا الشم وانتم بتلعبوا بالناس شعقوبهم فعلا كلمة وترموا ودنيا أو حقكوا إسرائيل وأمريكا يا فاسدي ما بتخرجوا تحشدوا وانتم بتلعبوا أزادي أزادي ناس أي ما رخصي وكما
0: الله المستعان.
1: ماشي الله يجزاك العافية وسلمي على اللي عندكم كلكم حمد شرف بل مخرجي بل كل يحفظكم ربي.
0: الله يعافيك شكرا.
1: سلمي عليهم مني وقولي لهم جمعتكم مباركة والوزارة داخل جمعتكم مباركة وتحية لكم ما يحفظك ربي يا أبو
0: الجميع إن شاء الله. شكرا
1: بيك الله وهالهد من نزل
0: في أمان
1: والسامع والسامع والجاد والمشاركة.
0: شكرا كثيرا في أمان.

0: معنا اتصال. الو
1: الو
0: صباح الخير.
1: اهلا كيف انت يا استاذ بسوء؟
0: حياك يا محمد. كيف انت؟
1: الحمد لله. وين ابو الحماحم؟
0: ما جاش
1: اليوم. انت داري يا استاذ بسوء؟
0: ايوه.
1: انا صارح قوي قوي قوي.
0: ليش؟
1: لان السيد انا مراي ايهن اقول هذا الكلمه، لان السيد حضر الملاحات السعوديه.
0: الحمد لله، فضل من الله، واحنا والكل كلنا فارحين لان السيد حضر الملاحه، وان شاء الله النصر قريب باذن الله.
1: ان شاء الله. الشيء معي مشاركه.
0: يلا سمعني.
1: اقول لكل عدو ظالم على بلادنا اننا لن نسكت على جرائمكم، واقول للحكام العرب الرؤساء الخونه الذين ابتهزوا ضمائرهم بعد كل هذه الجرائم التي تحصل في فلسطين ولبنان وإيران واليمن، أقول لهم أن حذاء الذي أمشي عليها هي أشرف وأطهر منكم، والله لن يخذلنا وسيأيدنا الله بنصر قريبا، وأنا متشوق للقاء ترامب وتنياهو لكي أقاتله بنفسي. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناصر الإسلام.
1: قاتلوا ما يبغى الحماحم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يحفظك يا محمد ويوفقك، وإن شاء الله تقع من الجيل الفاتح للقدس.
1: أنا خلص قد وعدت أمي ما عاد ياكل.
0: شاطر يا محمد، تحياتنا لأمك، وإن شاء الله أن الله يشفيك قريبا يا محمد.
1: إن شاء الله. قلني ما رح إلا بخير.
0: الله يحفظك، وإن شاء الله دائما توقع هكذا بخير.
1: حسب العدو لا يسمعني فيني مريض.
0: أكيد. الله عليك يا محمد، شكرا كثيرا يا بطل.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله.

0: اتصال. الو الو الو.
1: ايوه
0: ايوه كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ازهار
1: ها؟
0: انتي باسمش
1: طه.
0: طه كيف حالك يا طه؟
1: الحمد لله.
0: يلا معك مشاركة.
1: اقول للسيد.
0: تقول للسيد؟ للسيد ماله؟ ما هو؟
1: روحي.
0: كم عمرك يا طه؟
1: أربع.
0: أربع؟
1: أيوة.
0: تقول للسيد روحي لروحه فداء؟
1: أيوة.
0: الله يحفظ السيد.
1: أتحدى السعودية.
0: وتحدى السعودية، كلنا نتحدى السعودية، صح؟ شاطر يا محمد يا طه.
1: الله اكبر. الله اسرائيل. الله العيون.
0: شاطر يا بطل.
1: اطول الزامل.
0: ما هو الزامل؟
1: الزامل القوة.
0: ما هو؟
1: زامل القوة.
0: والله ما فهمت شي. من جنبك يا طه؟
1: الحمد لله.
0: يلا حاضر، شكرا يا طه. يلا في أمان الله.

0: معانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا يا محبة غزة.
1: الو
0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: جيهان الصبري، محافظتك.
0: اهلا يا جيهان، تفضلي.
1: اجمل التحية، اولا اهدي تحياتي الى القوات المسلحة اليمنية والى القائد السيد القائد المولى السيد عبد الملك بن عبد العزيز الحوثي يحفظه الله، كما هذه سلامي وتحياتي إلى كل الأخوة المرابطين والمجاهدين في سبيل الله في كل الجبهات. كمان هذه تحية وسلام إلى المخرجة. كمان هذه سلام وتحية إلى بنت تعز الإباء اللي شاركت قبل شوية، نقول لها صحيح ما فيش رئيس يحكم من خارج يعني ما فيش رئيس يحكم من خارج بلاده. فأنا جيهان على موقفي، فأنا والله لو أكل التراب وأكل الأشجار لم أبيع نفسي مقابل المال السعودي والأمريكي. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هيهات من الذلة. قلت الزامر، حداك يا سعودي، وأتحداك يا سعودي ويا أمريكي ويا صهيوني. جيهان الصبري، محافظة إبقى.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله.

0: اتصال. الو
1: الو
0: ها
1: عندي عوضها.
0: الحمد لله، وانتي كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: اسمك؟
1: فاطمة.
0: كيف انتي يا فاطمة؟ يا فطوم، يا فاطمة. طيب يا فاطمة، عيدي الاتصال عشان نسمع مشاركتك، ونذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل 3226533. وموضوعنا لليوم هو ما رسالة الأطفال للقوات المسلحة بعد إغلاق باب المندب، وما رسالتهم للسيد القائد يحفظه الله. معنا اتصال. ألو. طيب انقطع الاتصال، ونذكر برقم التواصل 3226533، ومعنا هذا الاتصال. الو
1: الو.
0: ها فاطمة. حيابش.
1: كيف انتي؟
0: الحمد لله يا فطوم، وانتي كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: معيش مشاركة؟
1: ايوه.
0: يلا سمعينا.
1: بان بالي بان بالي بان بالي واجعلها حلف قبل عالمية حنك البيل اجل عظم الأوالي يلا اهدم عرايا تزليلا وان بلنا للي حالي وابادي ما تحيا يعني هم اللي فل.
0: الله الله يا فطو. يا فاطمة.
1: آه.
0: صوتش حالي.
1: يا الله مع السلامة.
2: أتاقي علىها.
1: أتاقي على وحشي.
2: أيوة.
1: عني وزي.
0: يلا هاتي آلة، هاتي.
1: مختار ومختار وزي.
2: على جي.
0: تمام، على واحد واحد.
1: أيوة عني.
0: ما شاء الله.
1: يلا معايا.
0: يلا هاتي آلة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا آلاء؟
1: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
0: الحمد لله. معيش مشاركة؟
1: اه.
0: يلا سمعيني.
1: ما حزني ما حزني قلوا لحلف الأمرك ما حزني العملك لي مسني النصر عز والكسر ما ذنبني نصري جري نصري جري النصر عز والكسر ما ذنبني. مع السلامة.
0: مع السلامة يا آلة شاطرة. وين مختار وحسين؟
2: داخل.
0: يلا هاتي حسين.
1: ألو
0: يا حسين.
1: ألو
0: يا حسين، كيف حالك؟
1: الحمد.
0: معك مشاركة يا حسين. معك مشاركة؟ يلا سمعنا.
1: فالعادة ايضا قلوا على الرياضة اقربي يمك يا تنسى والليلة.
0: شاطر يا حسين.
2: يلا يلا يلا مع السلامة.
1: يلا مع السلامة يا بدر. وين ابو
0: حمد؟ ما جاش.
2: يلا
1: يلا
2: يلا
0: يلا هاتي زي.
1: فالصناعة ايضا قلوا على الرياضة دقيلة.
0: يا زيد كم عمرك؟
2: سلام.
0: كم عمرك يا زيد؟ خلاص يا من باقي معاكم اشتي شارك؟ طيب انقطع الاتصال. شكرا لفاطمة وآلة وحسين وزيد.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم. نحن في داعة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعن لليهود، النصر للإسلام.
0: شاطرة. ايش اسمك؟
1: زينب.
0: الله يحفظك يا زينب، وان شاء الله تكوني مرأة مجاهدة نفس السيدة زينب.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا يا زينب.
1: شكرا.
0: في امان الله.

0: معانا اتصال. الو، الو، هو علشان نتفق انه ايش اسمك؟ بسم ايش؟ طيب يعني هو علشان اتفق الام لما تقول لابنها يشارك تشارك، وقد اتفقوا عشان مش توصل على الهواء وتقول له اضحكه وهو ما يرضاش، لانه يعني نشتي نسمع مشاركات الاطفال بشكل واضح. معنا اتصال اخر. الو،
1: الو، سلام الله عليكم.
0: اهلا يا ام محمد، حيا بكم.
1: الله يدي لكم العافيه ان شاء الله يا رب. تحياتي للقوه البحريه والقوه البريه، الله ينصرهم، الله يحفظهم،
0: الله ينصرهم
1: يا رب. الحمد لله على الناس، الله ينصرهم على اهل سعود وعلى ما نتحالف معهم
0: يا رب. يا الله
1: يا ارحم الراحمين واحفظ السيد. والله احنا روحنا ويا لنا له الفداء، لما اجيب كلمه يقول انا رحيل لكم الفداء، ما لا لا نزلنا الدم بعيوني، انني يعني عدت. والله يحفظه يا رب ويحموه وينصره على من عادينا، وعلى الله يحفظه، الله يحفظه ويدعي له، ربنا يحموه، ربنا ينصره،
0: الله يحفظه
1: يا رب. الله ينصرهم، الله ينصرهم، الله ينصرهم، الله ينصرهم بجميع الجبهات، الله ينصرهم، الله ينصرهم، يكون معاهم،
0: واحنا معاهم ندعي لهم ويثبتهم.
1: الله ينصرهم يا ارحم الراحمين،
0: ويكتب لنا النصر على ايديهم يا رب.
1: الله كريم، الله ينصرهم. تحياتي لكم،
0: تحياتنا
1: والمخرج
0: لكم
1: والمخرج والاعلام من حمد شرف وعبد الله، كلكم
0: والتحيه لكم. شكرا،
1: الله
0: في امان.

0: معنا اتصال. الو
1: الو،
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم حجر النعمة.
0: من؟
1: حجر النعمة.
0: حجري؟
1: حجر.
0: حجر.
1: ايوه.
0: اهلا وسهلا يا حجر.
1: رسالتنا الى قوات المسلحة اليمنية، اورثوا جهادكم واطلبوا منكم التصعيد اكثر واكبر. ورسالتنا الى السيد القائد، يحفظه الله قائدي وتاج راسي ابا جبريل، لك العهد والصدق والوفاء والاعجاز والاكبار، لك التسليم المطلق والتفويض الكامل، لك اعمارنا وحياتنا لك، ومعك يرغث كل غالي. وافتخر واعتز انك قائدي واني تحت ولايتك. اوحي لك الوداع يا نبض عزتنا وكرامتنا، ولك من اعماق قلوبنا كل الاجياد والاحترام والتحيه لكم جميعا. اطلب ذلك سليل النبوه.
0: سليل النبوه، ابشر يا حجر، تحياتنا لك ومشاركتك جميله جدا.
1: شكرا.
0: شكرا يا حجر.

0: الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم،
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد بعد الوقفة الإعلانية، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة سام اف ام 99.1 و99.3. طبعا نذكر بأرقام التواصل 3226533. وموضوعنا لليوم موضوع الحصار بالحصار وإقفال باب المندب على ما يسمى بدولة السعودية، ولكنها في الأصل يعني مملكة الحجاز، وهي وآل سعود بإذن الله هالكون ومنهزمون شر هزيمة بإذن الله. معنا اتصال. طيب طبعا احنا يعني في هذه الفترة يعني بنلاحظ الخروج والنفير القبلي في كل قبيلة من قبائل أبناء شعبنا اليمني العظيم. يعني هذا النفيرات والاحتشادات والخروج المشرف لأبناء كل قبائل الشعب اليمني تجعل العدو لا يراهن على يعني الانتصارات التي بيظنها أو الخلافات الذي بيزرعها بين القبائل، علشان كل قبيلة تخرج على القبيلة الأخرى والثارات المشتعلة وكل هذا، لأن كل الرهانات سقطت وخسرت بفضل الله سبحانه وتعالى، والقبائل كلها يد واحدة لا يصرخون إلا بالموت لأمريكا، ولا يفوضون إلا قائد واحد وهو السيد يحفظه الله. معنا اتصال. ألو.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أسرار النصر.
0: أسرار النصر، حيا بش يا أسرار النصر.
1: الله يحييك، كيف أنتو؟
0: الحمد لله، حيا بش، تفضلي.
1: والله احنا نقول العدو السعودي مهما حاول ومهما اعتدى علينا لن نستسلم ولن نخضع ولن نركع إلا لله الواحد القهاء، وأرواحنا فداء للسيد القايد، لو خيرونا في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواه، فأنفوا بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا فداء للسيد القايد يحفظه الله.
0: يحفظه
1: لو سمحتوا زامل سلموا لي على سيدي عيني.
0: حاضر، من العيون يا أسرار النصر.
1: يلا السلام عليكم.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله. في أمان الله. يعني هذا التفويض العظيم الذي بنشوفه من أبناء شعبنا اليمني هو ينم عن علاقة القائدة الوطيدة بأبناء الشعب. يعني كم القادة الذي كانت علاقتهم بأبناء الشعب قوية؟ لا، القادة دائما بيعيشوا في أبراج منعزلة، بيعيشوا في عالم غير عالم أبناء الشعب، يعني أبناء الشعب خصوصا الشعب اليمني بعيدا عن أبناء الشعوب الأخرى. يعني كل قائد حكم من قبل كان بعيد عن أبناء الشعب، وكل من يشتي يعني ما يعرفش المعاناة الذي هو بيعيشها أبناء الشعب وهذا الكلام كله. لكن السيد عبد الملك سلام الله عليه يعني من يعيش المعاناة معنا، ويعلم ويوقن حق اليقين أننا أناس مكلومون ومستضعفون. ولذلك كان يوم الخميس الماضي كلمته واضحة وصريحة، وآخرها كانت الكلمة الحنونة والمتواضعة التي وجهها للشعب اليمني، بأن قال نفسي لكم الفداء، بأن لا تهانوا ولا يقهركم ولا يطغى عليكم أحد. هذا التواضع العظيم الذي نلمسه في القائد جعلنا نلتف حوله التفاف رجل واحد، جعلنا نفوضه لأننا نعلم حق العلم أنه معز المؤمنين كجده الحسن، وناصر المؤمنين كعمه الحسين والعباس سلام الله عليهم جميعا. معنا اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أزهار، كيف حالش؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا أزهار. يا أزهار، معش مشاركة؟
2: أيوة.
0: يلا سمعينا. أنتي حافظة
2: الألوان هيجي هلا
0: أيوة
2: عطلات
3: كلهم
0: أيوة نقول لهم
2: كله
0: أها
2: الصعبات أختي شارك
0: أختي شتشي تشارك
2: أمي هلا
0: ألو كيف حالك يا سماهر؟
2: الحمد لله
0: يا سماهر
2: كيفك؟
0: الحمد لله بيجي عندكم مطر يا سماهر؟
2: لا
0: الله يسقيكم الغايث ويرزقكم يا رب في الحديدة عشان نرجع نجي عندكم عنجي عندكم يا سماهر
2: الله يحييك
0: الله يحفظك أنت من وين يا سماهر من الحديدة؟
2: من الزيدية
0: من الزيدية؟
2: ايوه
0: تحياتنا ليش ولكل اهل الحديده احبائنا في الزيديه والتحيتا وكل ابناء الحديده
2: تحيه لك
0: والتحيه لشي يا حبيبتي معش مشاركه اها
2: الخوات
0: القوات المسلحه
2: اليمنيه
0: اليمنيه
2: كلهم
0: ما تقولي لهم
2: الضربات الكتة مسكرة
0: اها
2: الايد السودة
0: ان شاء الله
2: الله اكبر الله اكبر
3: الله اكبر
2: الواد امريكا
3: الواد امريكا
2: الواد اسرائيل المطر
3: المطر
2: اسلام اسلام الزعابين
0: ايوه اعقل يا سعودي حاضر يا ازهر انت وسماهر الشطورات
2: باي
0: باي يا شطورات باي, باي.

0: معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا جيدة؟
1: حمد الله بخير.
0: ما حلاش يا جيدة، حد تقولي حمد الله. الحمد لله يا جيدة الشطورة. معش مشاركة؟
1: ابو الحماحم.
0: ابو الحماحم بخير، يسلم عليش.
1: ليش عايب؟
0: ليش عايب؟ ما دراني، لما يجي وقولي له. يلا معش مشاركة؟ يلا سمعيني.
1: التحية.
0: أيوة، لمن توجهي التحية؟
1: السيد
0: عبد الملك.
1: مدريد حبي.
0: أنت تحبي السيد عبد الملك؟
1: القوات المسلحة اليمنية.
0: والقوات المسلحة اليمنية. شاطرة يا جيدة. ما هو؟
1: أنتم رجال الأزمات.
0: أنتم رجال المه؟ الأزمات؟ العظماء. شاطرة يا جيدة، شاطرة. وهم القوات المسلحة اليمنية، انت داري يا جيدة هم يحبوش، ولذلك هم بيحاربوا علشانش وعلشان كل أطفال اليمن.
1: يحبهم حيلات.
0: وهم يحبوش حيلات حيلات. سمعتي البيان؟ وفرحتي؟
1: أيوة.
0: شاطرة جيدة. تشتي زامل يا جيدة؟
1: ما حزني.
0: تشتي ما حزني. حاضر، دي لها يا زلفة ما حزني.
2: ألو.
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا زهرة.
2: كيف أنت يا بتول؟
0: الحمد لله.
2: أخبارك؟
0: الحمد لله. يا زهرة، أنتي قلتي شيء تقعي منشدة؟ معش انشودة؟ خلاص، معش مشاركة مشي انشودة؟
2: أنا بدي أوجه تحية.
0: يلا وجهي تحية.
2: تغيرت انشودة، ما عاد انشودة.
0: ما كان
2: أنا بدي رسامة.
0: يلا الرسامة الرسامة.
2: أودي تحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أيوة.
2: والقوات المسلحة اليمنية. على عطائهم العظيم.
0: الله يحفظهم.
2: وأتمنى لهم وأتمنى لهم مزيدا من التصنيع.
0: يا رب.
2: وأودي تحية لسيدي وأبو الحماحم.
0: والتحية
2: والمخرجة.
0: والتحية لش يا زهرة. شكرا يا زهرة، انتي وجيدة. يلا هات يا أثير.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا يا أثير.
3: كيف انت يا بسوء؟
0: الحمد لله، وانتي كيف حالش؟
3: الحمد لله.
0: تفضل يا أثير.
3: أولا أقول رسالتي للقوات المسلحة اليمنية، اصبروا ورابطوا وثابتوا واثبتوا على ما أنتم فيه على المواقف، فالشعب اليمني بكله إلى جانبكم. كذلك أقول للسيد عبد الملك، يا سيدي اضرب بنا حيث تشاء، فنحن معك في كل زمان وفي كل مكان، مهما طال الحصار مهما طالت الأزمات، فإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله.
0: بإذن الله. ما عاد في نفس الشيء يا أثير.
3: تحياتي لكم والجميع المسلمين ومشاركين، وجمعتكم مباركة مقدما، وطب زامل وحدة الساحات.
0: حاضر من العيون. شكرا يا أثير.
3: يلا في أمان الله.
0: شكرا، في أمان الله.

0: معنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: بنت ابو نجوم المهاجري.
0: اهلا يا بنت ابو نجوم، كيف الحال؟
1: الحمد لله. عندك يا بنتو؟
0: الحمد لله. تفضل يا بنت ابو نجوم.
1: تحية إجلال الإسلام القوة المسلحة اليمنية، فبوركت أيديكم وكتب الله أجركم، والتحية للشعب اليمني الحر المجاهد، وكما هي التحية للسيدة قائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حفظه الله نفسي ومالي وأهلي فداك أبا جبري.
0: الله يحفظه ويجعلنا جميعا فدا له يا رب.
1: سليت سيفي.
0: ها حاضر إن شاء الله.
1: يلا مع السلامة.
0: شكرا، في أمان الله.

0: معنا اتصال. طيب نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل 322-653، وموضوعنا اليوم حول إغلاق باب المندب الذي يعني أمام الأعداء الذي حاصرونا لمدة 12 عاما، ونحن نعاني الأمرين بسبب هذا الحصار، لكن اليوم لن نعاني لوحدنا، وإنما سيعانون معنا وأشد منا، ونحن نعلم ونوقن حق اليقين أنهم يألمون كما نألم، ونحن نرجو من الله ما لا يرجون. وهذا كلام الله في القرآن الكريم، ونعي حق الوعي أنهم لن يضرون إلا أذى، وأن يقاتلون سيولون الأدبار ثم لا ينصرون بإذن الله. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: محمد بن سعدة.
0: اهلا وسهلا يا بنت محمد، حياش الله.
1: اخبارك يا بكير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، وانت كيف انت؟
1: الله بخير الحمد لله بنعمه.
0: تفضلي يا بنت محمد.
1: لنحيي قوة المسل الحي من اياها الضربة بارك محمد بن سلمان
0: باذن الله. الله ينصرهم يا رب.
1: امين، الله يحفظهم وينصرهم وينصر كل المجاهدين في الجبهات
0: باذن الله.
1: نحيي السيد عبد الملك بدر الدين الفوتي حفظه الله ربي وعانه ونصره
0: يا رب يا الله.
1: ورئيس المنتسيات الاعلام عبد المسياب
0: الله يحفظه،
1: وقائد اذاعه السام السام الجميع.
0: يا تحياتنا لش منا ايضا. شكرا يا بنت محمد.
1: محمد شكرا يا وجهي.
0: ما هو الزامل؟
1: عقل يا سعودي،
0: عقل يا سعودي، عيدي لنا هذا الزمن، بعيد لنا ذكريات.
1: الله الله يستر عليكم ويفتحكم بابا.
0: الله يحفظكم، شكرا كثيرا.
1: يلا مع الله،
0: في امان الله.

0: معانا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا جو،
1: ها
0: كيف انتي؟ الحمد لله. كم عمرك يا جو؟ كم عمرك؟ ستين. معيش مشاركة يا شاطرة؟
1: ايوه.
0: يلا سمعينا مشاركتك.
1: اتعيط يا مدر ولا؟
0: يا جاود انتي تحبي يا سيد عبد الملك؟ تحية يا سيد عبد الملك. تحبي؟ ايوه. ما عاد شي تقول. القوات المسلحة اليمنية. واحنا نحييش. انتي حبيبي يا جيدة. جود جود جود. وانتي يا جيدة حبيبي، وجود حبيبي كلكن. انا حبيباش. شطورة يا جيدة. شكرا.
1: باي باي.
0: باي باي يا شطورة.

0: معنا اتصال اخر. الو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معك فتحي اسماعيل وختيبتي. هذا البرنامج مخصص للاطفال ولا كيف؟
0: برنامج مخصص للاطفال وبيشاركوا الجميع. تفضلوا.
1: الله الله خلاص ان شاء الله مطلوب. الله يحفظك. اولا هن قواتنا المسلحه وعلى راسهم الاخ الطير بدنا لك الحبيب. لكن اختي في مثل يقول لا ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا. يعني القوات المسلحه اليمنيه صبرت كثيرا واعطت الاف الفرص لهذا العدو الارعن الذي لن يستحي يعني لن يستحي من نفسه صراحه. يظن ان هذه الفتره الطويله التي يصارع مثلا يظن نحن ضعف من قوات المسلحه. ولكن تقول اختي كل الفرص اتيحت لهذا الشخص لهذا العدوان يعني. فبالتالي الان يا اخوي يعني دع الامور تمشي بمجراها ولا رحمة ولا شفقة لهذا العدو الأعرعن صراحة. ونحن نبارك القوات المسلحة مرة أخرى وأتمنى لك التوفيق والنجاح أختي بتول.
0: الشكر والتحية موصولة لكم. شكرا كثيرا.
1: يلا مع ألف سلامة.
0: في أمان الله. كان فتحي إسماعيل آخر المتصلين. كل التحية لكل من شارك معنا بإذن الله. الانتصار كاب قوسين أو أدنى ما دمنا نؤمن بعدالة وأحقية هذه القضية التي نقاتل من أجلها وما دمنا لا نخشى شيئا إلا الله. فالانتصار كاب قوسين أو أدنى بإذن الله. كل التحية للجميع من طاقم الفترة البتول خالد وزلفى عبد الملك. إلى الملتقى في الخميس القادم بإذن الله. كونوا بخير إلى ذلك الموعد. في أمان الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: 99.1 من صنعاء والتعبئة مستمرة.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معه.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي، بأن نستشهد، لنتحرك نقاتل أعداء الله، لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل اتجاه بالله وبكل إرادة، نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

طريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله، لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير، صراط الذين أنعمت عليهم، فنعمة كبيرة وهي شرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك.

0: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال إلى الله. حاجة فطرية، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمر.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

0: عادة حينما يكون الإنسان خاضعاً للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجراً وراء ذلك يدخل على الخط إن صح التعبير، عامل آخر الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطرة جداً. حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى، ضغط الرغبة، ضغط الشهوة، ضغط الميول والرغبات التي تجرف بك أو تدفع بك أو تؤثر عليك نحو العصيان لله سبحانه وتعالى، نحو الخروج عن خط الاستقامة وعن التقوى، ففي كثير من الحالات قد لا تكون وحدك، قد لا تعيش في تلك الحالة أو في ذلك الظرف لوحدك. هناك من يتدخل، هناك من يشتغل إلى أن يدفع بك أكثر فأكثر، وأن يجرك إلى المزيد من حالة الانحراف، ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى. هذا الطرف من هو؟ هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك إلى منزلك، قد يدخل إليك إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة خلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية، إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 119. كما هو المعتاد أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المعنى أحبتي الكرام، إن إبراهيم كان أمة، أي أنه عمل عمل أمة في جهاده للمشركين وإرشاده لمن اتبعه، قانتا لله حنيفا أي مطيعا خاشعا، ولم يكن من المشركين. وإن زعم بعض المشركين أنهم على دين إبراهيم، نبي الله إبراهيم لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. المعنى شاكرا لأنعمه اجتباه، أي هيأه وزوده بما يحتاج إليه للقيام بأعباء الرسالة، وهداه إلى صراط مستقيم، فثبت على دين الله حتى توفاه الله. ويقول الله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولعل الحسنة في الدنيا ذكره بالخير في الأولين والآخرين، وهو لسان الصدق. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لا يفوته شيء من ثواب الصالحين بما نال في الدنيا، فله الجنة والثواب العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الملة أصول الدين وهي دين الأنبياء كلهم لا تختلف، حنيفا وما كان من المشركين كما يدعي المشركون. ويقول الله سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، السبت ما وجب على اليهود في يوم السبت تبعا لذلك اليوم من تعظيمه واجتناب ما نهوا عنه فيه من الأفعال، فهو لم يجعل أي لم يشرع إلا على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فليس من ملة إبراهيم عليه السلام ولا من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أو يحتمل أن مختلف في تشريع السبت عند نزول حكمه عليهم، فمنهم من قبله ومنهم من رده بعدما جاءهم العلم بشرعه، فيدخل فيه اليهود كلهم ولا يختص بأهل الخلاف العارض في أحكام السبت، والله أعلم. يقول هكذا المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما ذكر في غير هذه الآية أنهم تفرقوا وأنه تعالى سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المعنى أحبة الكرام، تأملوا معي: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم النافع الذي تفيده الحجة البينة التي تبينها لمن تدعوه إلى سبيل ربك، أو ادع بالحكمة بموجب الحكمة وما تقتضيه الحكمة من حسن البيان للحجة وجعل الخطاب بقدر احتمال من تدعوه في الإيجاز والتطويل والإجمال والتدقيق وباستعمال ما يؤدي إلى إجابتك من الوسائل. والموعظة وهي بالتخويف من عذاب الله الحسنة، وذلك بإحسان أسلوب التخويف، وذلك كما فعل مؤمن آل ياسين، أو كذكر الوعيد والوعد بصورة العموم، أو غير ذلك من حسن الحوار الذي لا يثير غضب المدعو. وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال المغالبة بالحجج وإبطال الشبه ببيان الدليل على بطلانها بالطريقة التي هي أحسن، مثل أن تستمع لما يقول الخصم حتى ينهي كلامه ثم ترد عليه في كلامه بنقض أوله وأثنائه وآخره إذا كان يستدعي النقض، وتحسن الحوار بحيث لا تثير غضبه بل تستدعيه إلى تأمل ما تقول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي لا يقبل ولا يهتدي، وهو أعلم بالمهتدين الذين يقبلون الدعوة الحسنة، فلعلمه سبحانه أمر باتخاذ أسباب قبول الدعوة ليهتدي من يقبل ويهلك من هلك عن بينة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المعنى: وإن عاقبتم، من اعتدى عليكم أو ظلمكم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي بمثل ما ظلمتم به. والمعنى: اقتصروا على الحق ولا تزيدوا عليه، لأن الزيادة باسم المعاقبة قبيحة، الزيادة باسم المعاقبة قبيحة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أي خير لهم من المعاقبة وأفضل لما في الصبر من الثواب للصابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله أي اصبر على مشاق الرسالة والجهاد للأعداء وسائر ما كلفت به وما ابتليت به، وذلك بمعونة الله وتوفيقه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا برسالتك فليسوا أهلا لأن يحزن عليهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تبالي بما يمكرون بالإسلام وأهله وما يمكرون بك أن يكيدون بك وبمن معك، لأن الله معكم فهو ناصركم ومبطل لكيدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، سورة النحل، يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معكم فلا يضركم مكر الماكرين، لأنكم المنصورون الغالبون، أو لأن الله يدبر لكم ما هو خير لكم، فتوكل عليه ولا تبالي بمكر الماكرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين الصابرين ممن يستحق أن ينال نصر من الله سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم سورة النحل، ونختم أيضا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة صورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر

0: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
2: سبق فون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نعالج في هذه الحلقة ترجمة الشخصية والحياة الشخصية للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. نبدأ بولادته، نشأته، زواجه، أولاده إلى آخره. الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ولد في الرس بالقرب من المدينة المنورة سنة 245 هجرية، ولما ولد أتي به إلى جده القاسم، وكان لا يزال حيا. الإمام القاسم إبراهيم توفي في عام 246 هجرية، أي وعمر الإمام الهادي سنة واحدة. فأخذه ووضعه في حجرة ودعا له، ثم قال لابنه: بما سميته؟ قال: يحيى. فبكى الإمام القاسم حين ذكره، وقال: هو والله يحيى صاحب اليمن، وإنما قال ذلك لأخبار رويت بذكره وظهوره باليمن. كانت هناك أخبار قد وردت عند أهل البيت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها تبشير بذكر خروج الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. نشأ الهادي إلى الحق أيضا في الرس، وكانت هي الهجرة، الرس هي هجرة اختارها جد الإمام القاسم إبراهيم لأسرته، متوخيا بذلك البعد عن المدن وممارسات الظالمين والمنحرفين بأهلها. وكان قد شدد على وجوب الهجرة عن الظالمين والخروج عنهم وعدم مساكنتهم، وله كتاب اسمه الهجرة والوصية، ضمن فيه أفكاره حول هذا الموضوع وضرورة خروج المؤمنين من دور العصيان والمدن التي يعم فيها الفساد والضلال والانحراف إلى الأماكن التي يوجد فيها الحق وممارسات الحق والمحقين. كان أيضا عمه محمد القاسم يختار سكن البادي على الأمصار، ولهذا نشأ الإمام الهادي في هذه البيئة الطاهرة التي كل أعضائها، أعضاء الأسر فيها، أسرة الإمام القاسم، كلهم علماء، كلهم مستقيمون، كلهم عندهم انشداد إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتوقير له، عندهم محبة للرسول، عندهم أهداف عظيمة على مستوى العالم الإسلامي، يريدون تغيير واقع الأمة، الواقع بكل مجالاته. فنشأ الإمام الهادي في هذه الدار، حيث الهواء النقي والأجواء الصحية والبيئة النظيفة التي تساعد على بناء الأجسام وصحة الأجساد. ومن المعروف عندنا أن العرب كانوا يتوخون إرسال أطفالهم إلى البادية لينشأوا نشأة صحية ويتربوا على الفروسية والأخلاق والشجاعة والفطرة السليمة، وهذا ما انعكس على صحة الإمام الهادي إلى الحق وبنيته القوية وجسمه الضخم. ولهذا كان موصوفا من صباه وهو لا يزال صبيا بأنه صاحب قوة وشدة وبأس وشجاعة، وسيأتي لنا بعض أخبار هذه الشدة والقوة. تلقى الإمام الهادي تعليمه الأولي في كتاب تلك الهجرة، المدارس الابتدائية كانت تسمى الكتاب، في منطقة كل مدرسيها علماء، معلمون، مرشدون، تعلم منهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وما يقوم به لسانه من آداب العرب وأشعارهم وخطبهم. هذا هو الذي كان يدرس في المدارس الابتدائية التي كانت تسمى الكتاتيب، الكتاب كان يدرسوهم فيها، كانوا يدرسونهم فيها القرآن، مبادئ القراءة والكتابة، وشيئا من خطب العرب وأشعارهم وأنسابهم، حتى يكون عنده هذه الخلفية الأساسية قبل أن يتخصص في مجال العلوم أو يبدأ يدرس في العلوم الأخرى. الإمام الهادي عندما ينشأ في بيئة علمية، الإمام القاسم إبراهيم، جد أبوه الحسين، عمه محمد، سليمان، الحسن، كل هؤلاء، ما الذي سيحصل؟ بالتأكيد أنه سيتوفر على العلم ويشتغل به فقط لا بشيء غيره، ومن المرجح أنه هو الذي أوتي من الذكاء وقوة الإدراك والحفظ ما عرف عنه واشتهر، حفظ القرآن الكريم من صباه وانطوى على معارف جملية وأداب عربية شكلت مبادئ وعيه وأساسيات معارفه. إن فتى النشأ في ظل أسرة كريمة أهم مكتسباتها العلم وأفضل رصيدها الأخلاق، وأهم ما لديها أنها تحمل مشروعا لتغيير واقع الأمة بالشكل الذي كان عليه رسول الله وأهل بيته وصحابته، فإنه يترجح أنه قد اكتسب تلك المعارف والاهتمامات والخلائق التي كانوا عليها. أسرته هي أسرة مدنية تريفت، ذهبت إلى الريف لا غرو أن تكتسب معارف المدينة ورقيها وتحتفظ بأفضل ما في البادية من البساطة والتواضع والزهد والكرم. في هذه الظلال المجتمعية الرائعة نشأ وتربى هذا الفتى يحيى بن الحسين. وعندما ذهبت هذه الأسرة الكريمة، الأسرة العلوية، أسرة آل طباطبا، والطباطبا هو إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، كانت تسمى أسرة آل طباطبا. فهذه الأسرة ما ذهبت إلى الرس كما عرفنا إلا لكي تحافظ على أخلاق أبنائها، وحتى لا يتعرض فيها فرد لقهر ظالم ولا لاستبداد متكبر، فيعيشون حياة الحرية والكرامة والعزة، يحتفظون بقيمهم وأخلاقهم وفطرتهم. إذن تربى الإمام الهادي على هذا النحو، تربى على الزهد والقناعة. وقد كان الزهد كما يقول الإمام عبد الله بن حمزة، كان الزهد أمرا شاملا في بيت جده القاسم، عاما في أولاده وأصباطه. وهناك هذا الفتى تفتحت مداركه على التعرف على وضعية العالم الإسلامي وما يجثم عليه من ظلم وانحراف وفساد. أسرته لها تاريخ طويل في مقارعة الاستبداد والظلم، وتعاقب أفرادها جيلا بعد جيل على قيادة الثورات ضد الأمويين ثم العباسيين. لابد أن هذا الفتى قد وعى أن جده القاسم بن إبراهيم كان يرجو ويؤمل أن يحدث تغييرا كبيرا على مستوى العالم الإسلامي، بل وقد تغرب جده القاسم وتشرد في سبيل ذلك، وتجول في البلدان وتقلب في أطوار السراء والضراء، وقاس جفوة الغرباء ووعثاء الأسفار. وقد رأى أيضا هذا الإمام الهادي الفتى هذا، رأى محاولات عمه القاسم، عمه محمد بن القاسم، في مواصلة مشوار والده ودعوة الثوار في العالم الإسلامي إلى إعادة وهج المشروع الإسلامي إلى الواقع العملي. كل ذلك سوف يحدث في وعي الفتى الناشئ معارف سياسية هامة تشكل وعيه السياسي الأول وتضع المداميك الأولى لمشروعه. من المؤكد أيضا أنه رأى وهو في صباه كثيرا من الغرباء الذين كانوا يؤمون قريته الرس هجرة العلم. الرس جاءوا إليها طلبا للعلم واهتداء إلى الرشد، لابد أنه سمع عنهم ومنهم. وقد كان طلاب جده القاسم يفدون إليه من آفاق الدنيا، من الحجاز، من العراق، من طبرستان وغيرها. واتخذ الإمام القاسم الرس مكانا للتعليم فأقبل على تعليمهم. كل ذلك يحدث وهذا الفتى يحيى بن الحسين يراقبه عن كثب، فيشب عن الطوق ويبز أقرانه فضلا وعلما ونشأة وأخلاقا وتربية. وعندئذ شاهد فيه أهله أمارات التميز والنبوغ، أدركوا أن لهذا الفتى شأنا بليغا يلوح في الأفق يميزه عن سواه من الفتيان. ولهذا كان أبوه وعمومته يعظمونه بشكل أثار دهشة الحاضرين، ولما لا يكون كذلك وقد رواه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لهذا الفتى شأنا كبيرا. ترعرع هذا الإمام في هذا الجو المشجع المحفز على التحرك، على الجهاد، على العلم. ولما بلغ أشده صار مكلفا بحاجة إلى الزواج، تزوج ابنة عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، بنت عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، وهي التي أنجبت له ولدين وبنتين. الولدان هما محمد المرتضى الذي تولى الإمامة من بعده، وأحمد الناصر الذي تولى الإمامة من بعد أخيه محمد المرتضى، وكذلك زينب وفاطمة. كان له أيضا زينب وفاطمة ابنتان. فاطمة هي التي تزوجها محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، محمد بن عبيد الله العباسي من ذرية العباس ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، قمر بني هاشم الذي استشهد مع أخيه الإمام الحسين في كربلاء، كان من أحفاده محمد بن عبيد الله، خرج مجاهدا مع عمه الإمام الهادي إلى الحق وزوجه بابنته فاطمة. ولكن أيضا لما دخل الإمام الهادي إلى صنعاء في عام 288 هجرية كما يبدو، تزوج امرأة وكان يطلق عليها المرأة الصنعانية، تزوج امرأة صنعانية فأنجبت له ولده الحسن. هذه هي عائلة الإمام الحسين، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. بالنسبة لولده محمد أبو القاسم المرتضى، فقد ولد لعله في سنة 68 و200، وتعلم على يد والده حتى صار إماما في العلوم، وكتب كثيرا من المؤلفات في علوم القرآن، في الأصول، في الفقه وغيرها. وشارك والده في أحداث هذه السيرة، في أحداث سيرته ووقائعها. ولما توفي والده بايعه الناس في عام 298 هجرية إماما، وتلقب بالمرتضى لدين الله، وأوقع بالقرامطة، واستطاع الانتصار عليهم، وزادهم عن الدخول إلى منطقة همدان في محافظة عمران ومحافظة حجة، وكذلك في الوصول إلى صعدة. فلم يستطع القرامطة الدخول إلى هذه المناطق بفضل وجود أبناء الإمام الهادي، وكذلك تلامذة ومجاهدي وأنصار ومقاتلين الذين قاتلوا مع الإمام الهادي. لكن لما أوقع الإمام مرتضى بالقرامطة وقاتلهم، فضل الاعتزال عن الولاية لما شاهد من أحوال الناس وفساد طرائقهم، وبقي هناك متوفرا عن العلم، وكان يساعد أخاه أيضا الناصر الذي تولى وأمسك زمام الأمور من بعده حتى توفي في عام 310 هجرية، ومقامه عليه السلام بقرب أبيه في صعدة. أما أحمد الناصر فقد ولد بعد أخيه المرتضى، ولعله في 270 هجرية، وتعلم على يد والده وصار إماما محرزا للعلم، وكتب كثيرا من المؤلفات التي تدل على تضلعه، وقد بويع بالقيام بعد اعتزال أخيه وعقب عودته من الحجاز سنة 301 هجرية. لكنه لم يقبل بأن يبايع إماما، بل بويع بالقيام بأن يقوم تحت إشراف أخيه المرتضى، واستمر هكذا، يبدو هكذا أنه استمر على هذا النحو حتى توفي أخوه في 310 هجرية. فعندئذ يعني صار إماما وأطلق عليه لقب الإمام، وحقق الناصر كثيرا من الانتصارات على خصومه، لا سيما القرامطة. ومن أهم الوقعات التي خاضها ضدهم وقعة نغاش في عام 307 هجرية، ونغاش قرية في محافظة في مدينة عمران، في غرب مدينة عمران اليوم، بل اتصل بها عمران، مدينة عمران اتصل بها. في هذه المنطقة انتصر الإمام القاسم الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق على القرامطة انتصارا ساحقا. ومن المرجح أنه توفي في عام 322 هجرية. أما الحسن فقد ولد في سنة 290 هجرية، وتربى في حجر أبيه ثم مع أخويه حتى صار عالما، ولما كبر كان من أعضاء أخيه الناصر. وقد استشهد الحسن بن الإمام الهادي وهو يقاتل في معركة نجران سنة 322 هجرية، أي قبل وفاة أخيه الناصر ب 12 يوما، عندما انقلب بعض من كانوا من أنصار الإمام الهادي على ولده الناصر، وقتلوا ابنه الحسن في معركة من المعارك، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي الأوصاف الخلقية والخلقية للإمام الهادي؟ الإمام الهادي تمتع بصفات خلقية وخلقية متنوعة وخلال متعددة، كان كاملا في الرجال معدودا في العظماء. بالنسبة لوصفه يعني وردت الرواية بأنه كان أسديا يشبه الأسد، كان أنجل العينين، يعني عيناه كبيرتان نجلاء واضحة، واسع الساعدين، غليظهما، بعيد ما بين المنكبين، يشبه في هذه الصفة جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيد ما بين المنكبين والصدر، خفيف الساقين والعجز، ساقيه خفيفان وعجز أيضا خفيف، كأنه الأسد. هكذا يقول الرواة عن وصف الإمام الهادي إلى الحق. تدل الحوادث أنه كان أيدا قويا ثقيلا في غير سمن، كان ثقيل لكن من غير سمن، بل كان وسطا من الرجال، ولم يكن يطيقه من الدواب سوى القوي منها، يعني كان ثقيل حتى الدواب ما كان يعني لا تطيقه، ما بلا بعض منها القوي منها فقط. ومنها فرسه أبو الحماحم، يعني كان لديه فرس قوي جدا اسمه أبو الحماحم. وكان من قوة الإمام الهادي أنه كان يزيل سكة المسكوكات بإصبعه، كان قويا، قوة شخصية عجيبة. في يوم الأيام قبض يوما على يد رجل أراد أن يضربه بالسيف، فأمسكه الإمام الهادي فهشم أصابعه على مقبض السيف، وكان يمسك البعير القوي بقوائمه فلا يقدر البعير على التحرك والنهوض. كان في أواني بلوغه يدخل سوق المدينة، فيدخل يده في وعاء الحنطة فيأخذ منها في كفه فيطحنها بيده، ويقول للباعة: ما طعامكم هذا؟ فيقولون: الحنطة. ثم يخرجه فإذا هو طحين في يده يمزح معهم فيستغربون، وهذا من ما وهبه الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ما منحه الله من ذكاء فطري وقوة جسمانية، كان شجاعا لا يرهب الموت، كان يطرب للقاء الأجرام من الأعداء. وسيرته اشتملت على عدد من المواقف القتالية التي برز فيها قطبا تدور عليه رحل المعارك. كان إذا حمي الوطيس كان هو الأول أمام جنوده وفي مقدمة صفوفهم، وربما في بعض المعارك كان يواجه جيش أعدائه بمفرده، وكان يحول مسار المعركة من الهزيمة إلى النصر. هذا لا يكون إلا في الرجال النادرين من يتمتعون بالشجاعة الكافية. ومع ذلك، مع هذه الشجاعة التي كان عليها، كان حليما رفيقا، لا يلجأ للقتال والحرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل السلم، وإذا غلب وقدر عفا وتغاضى. وقد اعتدت عليه بعض القبائل وهو في طريق هجرته إلى اليمن، وبدأوه أصحابه بالهجوم والرمي، وأرادوا سلب ما معهم من مال ومن متاع، ولكنه قدر عليهم وهزمهم وأسر منهم جماعة، فسار بهم ساعة من نهار، ثم أمر بكسوتهم والإحسان إليهم وردهم إلى عشائرهم، صرفهم إلى عشائرهم. وتضمنت سيرته الشريفة ما كان من حلم متكرر على خصومه، كانوا يبدأونه بالقتال ويبادرونه بالحرب فيقدر عليهم وينتصر عنهم فيعفو عنهم، ثم يعودون مرة أخرى للقتال له وينتصر عليهم مرة أخرى ويطلبون منه أن يعفو عنهم، فلم يكن يتردد في العفو عنهم مرة ثانية، حتى أنه ذكر أن ذلك العفو في مرة من المرات قال: إني والله لا أخشى أن عفوي هذا هو الذي يفسدكم علينا ويشجعكم على الاستمرار على التمرد علينا، هؤلاء الذين لم يستفيدوا من عفوه. هذا بعض ما يمكن قوله عن الإمام الهادي، وإن شاء الله سنستكمل ما بقي في الحلقة القادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام عالم الأعلام. عالم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوم.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: في خندق الوطن، نحن معا.
1: سام اف ام
0: إذاعتك أنت.
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. لن تزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
6: لن نخضع لكم.
7: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
8: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية إلا لله الواحد القهار.
9: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
10: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود، ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

99.1 من صنعاء والتعبئة مستمرة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد، بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

0: عليه.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغالي. طبعا غزة الآن للأسف الشديد شبه منسية يعني في الإعلام العربي كله، وهذا بيساعد دول البعران أنهم يبينوا رضوخهم وعمالتهم وإعلامهم للصهيونية، أنه شوفوا إحنا ما عاد بنذكرش غزة خلاص، يعني معنا إيران وأمريكا يلا غزة استلموها. وفعلا الآن للأسف الشديد بني الصهيون دخلوا في غزة، 70% من قطاع غزة الآن بتحتله بني صهيون، يعني ما عاد مع الفلسطيني إلا 30% اللي ما كانتش مكفياهم غزة كلها، وهم 2,400,000 بني آدم. يعني بالله عليك الآن وهي كلها غزة الآن ما عاد 30%، فين حيروحوا؟ هذا عملية تهجير بطريقة خبيثة ولئيمة، وبيساعدهم فيها العرب للأسف الشديد. وإلا المفروض يقول لبني صهيون وقفوا خلاص في اتفاقية، والاتفاقية كانت كبارة عن كلام فاضي. فأنا من الهان ومن على منبري هذا أو من الإذاعة سامي إف أنبه وأحذر أنه لا عهد لأمريكا ولا لبني صهيون، ولا تصدقوا لهم أي اتفاقيات، ولا هم يحترموا كلمتهم، ولا يحترموا توقيعهم أو اتفاقيات معهم، لا تحترموا أبدا، لأنهم لا يحترموا أي شيء يعملوا مع العرب. يعني بيعتبر العرب عبارة عن إمعات وعبارة عن جبناء، وقال أحد الأمريكيين قال العرب جبناء بالحرف الواحد، وقالها بالحرف الواحد هكذا، قال على العرب أن يتنبهوا ما بتعملها الآن بني صهيون في فلسطين، وما بعده وما بعد إيران سيكون هناك أفظع مما بيجري الآن في دولكم أنتوا يا عرب، فانتبهوا وعوا وعقلوا، لأنه الدور الجاي عليكم أنتوا إذا ما انتهوا من إيران، الدور سيأتي على العرب يعني، وعلى تركيا وعلى مصر وعلى السعودية وعلى هكذا، هم مخططين. والله العظيم هذا كلام واحد أمريكي معارض، يعني معارض للسياسة الأمريكية، بيقول هكذا، قال على العرب أن يتنبهوا، لأنه التالي أو فيما بعد إيران وما بعد العدوان هذا على غزة وعلى إيران سيكون هناك تغلغل في البلدان العربية، لأنه دول الخليج التيمهم كاللقيمات، لقيمات واحدة بواحدة كاللقيمات كذا، لكن قد تكون السعودية نوعا ما يعني ممكن تقاوم، مع أنهم لن يقاوموا لأنه حكامهم بني صهيون أيضا يعني، لكن هيعملوا لهم زي ما عملوا لهذاك الوزير حق المعتصم اللي بعدين طردوه وركلوه بأقدامهم حتى قتل، هيعملوا لهم هكذا. هذو بني صهيون ما لهم عهد ولا لهم مصداقية ولا لهم ميثاق ولا لهم أي اتفاق تتفق معهم فيها، لأنهم يخلفوا كل شيء، يخلفوا كل شيء، كذابين دجالين. لكن إذا كانوا هم قتلة أنبياء، الله أرسل لهم أنبياء من السماء وقال لهم هذا نبي لكم يعلمكم بأنه هناك وحدانية لي أنا، لأني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا بيقول الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، وأنتم تقولوا الأنبياء وتقتلوهم. عيسى المسيح للأسف الشديد عذبتوه عذاب ما لم يعذب أحد، يعني عذبتوه نعم، واتهمتوه بالهرقضة واتهمتوه بالدجلة واتهمتوه، هذا هو نبي الله مرسل إليكم عشان يهديكم إلى عبادة الله وإلى وحدانية الله، وأنتم رفضتوا ذلك، تخيل لكم أنكم قتلتوا والله سبحانه وتعالى صور لكم شخص آخر فصلبتوه ورجعتوا تجعلوا من الصليب، المسيحيين يرجعوا يعملوا من الصليب على أنه آية أو أو تقديس، هذا عملوه هم المشرعين حقهم، لأنه ما كانش في حد في عهد المسيح ما كانش في حاجة اسمها صليب كان يتعبد به، لا أنتوا اللي عملتوا يعني، ولا ما في صليب، ما في صليب في عهد المسيح. اليهود لما عملوا الصليب وتهيأ لهم عيسى أنهم صلبوه وقتلوه، فرجعوا يتخذوا منه بعدين علامة مقدسة لهم، وده دليل على العقليات الهشة اللي هم بيتمتعوا بها، لأنه ما فيش عقليات. المهم فإحنا نقول هذا الأمريكي بيعترض وبيقول هكذا بالحرف الواحد، قال على العرب أن يتنبهوا لما يحدث الآن، لأن ما بيحدث الآن بعده ما بعده، انتبهوا وتنبهوا على أوطانكم وعلى حكومتكم، لأنه القادم أسوأ بكثير جدا جدا، وعلى مصر أن تتنبه لأنه جيشها هو اللي بيهدد الآن الكيان الصهيوني في فلسطين، وتركيا كذلك، لأنهم المؤامرة الآن على تركيا وعلى مصر وعلى السعودية، فإذا لم ينتبهوا فعلى الدنيا سلام. دمت عادل الموطن الحر نابين ودائما وطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 119. كما هو المعتاد أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المعنى أحبتي الكرام، إن إبراهيم كان أمة، أي أنه عمل عمل أمة في جهاده للمشركين وإرشاده لمن اتبعه، قانتا لله حنيفا أي مطيعا خاشعا، ولم يكن من المشركين، وإن زعم بعض المشركين أنهم على دين إبراهيم، نبي الله إبراهيم لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. المعنى شاكرا لأنعمه اجتباه، أي هيأه وزوده بما يحتاج إليه للقيام بأعباء الرسالة، وهداه إلى صراط مستقيم، فثبت على دين الله حتى توفاه الله. ويقول الله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولعل الحسنة في الدنيا ذكره بالخير في الأولين والآخرين، وهو لسان الصدق. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لا يفوته شيء من ثواب الصالحين بما نال في الدنيا، فله الجنة والثواب العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الملة أصول الدين، وهي دين الأنبياء كلهم لا تختلف، حنيفا وما كان من المشركين كما يدعي المشركون. ويقول الله سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، السبت ما وجب على اليهود في يوم السبت تبعا لذلك اليوم من تعظيمه واجتناب ما نهوا عنه فيه من الأفعال، فهو لم يجعل أي لم يشرع إلا على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فليس من ملة إبراهيم عليه السلام ولا من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أو يحتمل أن مختلفوا في تشريع السبت عند نزول حكمه عليهم، فمنهم من قبله ومنهم من رده بعدما جاءهم العلم بشرعه، فيدخل فيه اليهود كلهم ولا يختص بأهل الخلاف العارض في أحكام السبت. والله أعلم. يقول هكذا المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما ذكر في غير هذه الآية أنهم تفرقوا، وأنه تعالى سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم النافع الذي تفيده الحجة البينة التي تبينها لمن تدعوه إلى سبيل ربك، أو ادعو بالحكمة بموجب الحكمة وما تقتضيه الحكمة من حسن البيان للحجة، وجعل الخطاب بقدر احتمال من تدعوه في الإيجاز والتطويل والإجمال والتدقيق، وباستعمال ما يؤدي إلى إجابتك من الوسائل والموعظة، وهي بالتخويف من عذاب الله الحسنة، وذلك بإحسان أسلوب التخويف، وذلك كما فعل مؤمن آل ياسين، أو كذكر الوعيد والوعد بصورة العموم، أو غير ذلك من حسن الحوار الذي لا يثير غضب المدعو. وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال المغالبة بالحجج وإبطال الشبه ببيان الدليل على بطلانها بالطريقة التي هي أحسن، مثل أن تستمع لما يقول الخصم حتى ينهي كلامه ثم ترد عليه في كلامه بنقض أوله وأثنائه وآخره إذا كان يستدعي النقض، وتحسن الحوار بحيث لا تثير غضبه بل تستدعيه إلى تأمل ما تقول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي لا يقبل ولا يهتدي، وهو أعلم بالمهتدين الذين يقبلون الدعوة الحسنة، فلعلمه سبحانه أمر باتخاذ أسباب قبول الدعوة ليهتدي من يقبل ويهلك من هلك عن بينه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المعنى: وإن عاقبتم، من اعتدى عليكم أو ظلمكم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي بمثل ما ظلمتم به. والمعنى: اقتصروا على الحق ولا تزيدوا عليه، لأن الزيادة باسم المعاقبة قبيحة، الزيادة باسم المعاقبة قبيحة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي خير لهم من المعاقبة وأفضل لما في الصبر من الثواب للصابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي اصبر على مشاق الرسالة والجهاد للأعداء وسائر ما كلفت به وما ابتليت به، وذلك بمعونة الله وتوفيقه. ولا تحزن عليهم، حيث لم يؤمنوا برسالتك فليسوا أهلا لأن يحزن عليهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تبالي بما يمكرون بالإسلام وأهله وما يمكرون بك أن يكيدون بك وبمن معك، لأن الله معكم فهو ناصركم ومبطل لكيدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، سورة النحل، يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معكم فلا يضركم مكر الماكرين، لأنكم المنصورون الغالبون، أو لأن الله يدبر لكم ما هو خير لكم، فتوكل عليه ولا تبالي بمكر الماكرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين الصابرين، ممن يستحق أن ينال نصر من الله سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم سورة النحل، ونختم أيضا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمت معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل، إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. ثانيا أكد أن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. ثالثا أكد أن الله نهى حتى المؤمنين عن المن، نهاهم عن المن لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة، تصبح المقاييس مادية كلها بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية، تصبح المعايير مادية. رابعا أكد أن المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله، وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، هذا كإتمام للموضوع الذي ذكرناه بالأمس أي في الدرس الثاني من نعم الله، ويمكن أنه بقي نقطة واحدة هي حول ما في التذكير للإنسان بنعمة الله عليه، في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها. يعني عندما ينظر الإنسان إلى كل ما بين يديه أنه نعمة من الله وأنها أيضا ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال سابقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله، فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. إذن أن تنظر إلى كل ما بين يديه أنه نعمة من الله وأنه ذات قيمة، هذا نفسه من أحد الدوافع التي تدفع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. من هنا نعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبين من ينطلقون فيتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غرارة خداعة مكارة، واتركها ويسمح لك فقط من أطرافها، ولا تأخذ إلا الكفاية منها فقط. أن هذا نفسه من إحدى العوامل التي ضربت المسلمين فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض، وأن يتفكروا فيها، لأنها أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التذكير يوحي أن الله يذكرنا، أن ننظر إليها كذات قيمة، لها قيمة. وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال يعني الذين عرفوا قيمة نعمة الله فاستفادوا منها، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة. بل حتى الأشياء التي نكمم أنوفنا عندما نمر من عندها يعرفون أنها هي أيضا لها قيمة. أليسوا يستخدمون المجاري بمحطات تصفية فيستخرجون منها الأسمدة، ويستخرجون أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض من الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات. هؤلاء عندما عرفوا قيمة النعم التي أودعها الله في هذا العالم انطلقوا فتفكروا، لأنهم عرفوا أنها ذات قيمة، فاستفادوا، صنعوا، أنتجوا، استفادوا حتى من المجاري، ما بالك بالأشياء الكثيرة من المعادن والأشياء الكثيرة والكبيرة جدا. ونحن نقول عنها كلها قرارة، خداعة، مكارة من أولها إلى آخرها، حتى أصبحنا لا نملك شيئا ولا نعرف شيئا، ثم أصبحنا عبيدا لأولئك الذين تفكروا. قومي يتفكرون، نحن قوم نجهل، وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا. نعرف في الوقت نفسه من خلال ما عرفنا من أن المسألة ليست سويا فيما يسديه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم البعض، وقد ظهر أن المسألة ليست سويا. بينما نجد أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنه معتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، هي أنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس، أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذن فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها. ألم يسوغوا للمسألة؟ ما الذي حصل؟ نحن قلنا القاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر إلى المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما قالوا الغائب على الشاهد، الشاهد هو الإنسان، وهذه الصورة الكاملة للتعامل فيما بيننا التي تعطي حكما عقليا كما يقولون بأنه يجب شكر المنعم، إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدى إلينا نعما من جانب هذه النعم التي لم ندري بعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها. فكانت هذه هي أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر في معرفة من أسدى إلينا هذه النعم لنشكره، مع أن الله بيقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه تعالى. وهؤلاء قالوا هناك نعم، والإنسان إذا ما أعطى إنسان شيئا فواجب على الإنسان أن يشكر الإنسان الذي أعطاه على ما أعطى، ثم وهذه نعم يجب أن نبحث عن من أعطانا هذه النعم، كل النعم الموجودة في هذا الكون نتعرف عليه لنشكره، عادهم ما قد عرفوه. ما الخلل في هذا؟ هو ترسيخ حالة التسوية، يجي يقيس شكر النعم على ما أعطاه الإنسان، مع أن القرآن بيّن أن المسألة ليست سويا، ليس هناك مجال للمقايسة إلا فيما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن سنن الله سنن الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد للإنسان نحو الله، ولاعتبارات متعددة هي هذه التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته إلى ما بين يديه كنعم منه تعالى، فيأتي الشكر واحدة من الغايات ولعلكم تشكرون. ألم يأتي الشكر واحدة منها؟ لأن الله أنعم عليك وسخر لك الكثير والكثير وأمرك بأن تتذكر أن هذه نعم وأن تنظر لها أنها ذات قيمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تستفيد منها، من أجل أن تستحي من الله فلا تعصيه ثم تشكره. ولعلكم تشكرون. فهم ألم يأتي الشكر واحدة منها؟ فهم رسخوا هذه المسألة، أن ننطلق منا نحن الناس فنعتبر القضايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا البعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله. حصل أخطاء كثيرة لأننا نجد أن الفارق كبير، أنه ليس صحيحا أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه فأنطلق أنا لأذكر الآخرين الذين أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأسير على منهج الله وأعمل مثله. لا، أقفل هذا الموضوع تماما، أقفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي، خاصة من لم يربوا تربية إلهية في الابتعاد عن المن على بعضهم بعض، ألم يكن هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس؟ طيب، الانطلاق نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو قائم بين الناس اتضح بأنه فقط لاستخدام الجانب العاطفي، وأن ما نحن عليه هو خطأ، هو خطأ. يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب عليك فيما إذا أعطيت من جانب ألا يسيرك عطاؤه إياك فيسير عواطفك فيما يريد. من أعطى لا يمن بما أعطى، أقفل هذا المجال. وأنت إذا أعطيت لا يسيرك عطاؤه إليه فيحركك كما يريد. بل ورد في الأدعية أنه مطلوب من الإنسان، مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه نعمة. ففي دعاء الإمام زين العابدين: ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي نعمة ترزقه من قلبي بها مودة. لماذا؟ لأن الإحسان يعمل عمله، إذا أعطاك واحد شكرت أنت سوف تشعر بأنك منشد إليه. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة الضيافة، لأن الإحسان يؤثر فيؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أسدى إليه، مع من أسدى إليه إحسانا. نهي الناس عن هذا. وأذكر فيما روي أن الإمام علي عليه السلام دعا وهو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال في معنى الحديث: لا تقل هكذا، فليس أحد من الناس إلا وهو محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. أنا أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو، أو أقبل عطيته فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغطا علي في مواقف الدينية، فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر تأثير على عواطفك. هذا فيما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نستكمل الموضوع إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يهتدون بهديه ويسيرون على ضوء كتابه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم ويومكم بكل خير وإباء وصمود وثبات وانتصار. نحن معكم هنا من إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سامفن في فترة مفتوحة ومباشرة على الهواء، ومساحة نخصصها لكم استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، قراءة رسائلكم، تلبية طلباتكم. ونحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أمام الكثير والعديد من الانتصارات العظيمة، لم يكن آخرها استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر أرادتا أن تخترقا قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. نحن أمام الكثير من المستجدات أساسها يعني أساسها وأكبرها وأبرزها أننا منتصرون بوعد الله سبحانه وتعالى، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، صدق الله العظيم. أينما كنتم مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة المفتوحة من ما يطلبه المجاهدون.

اليوم يأتي الأرعن والكافر سروة التأثير ما عادوش فقط على السعودية، بفضل الله، بقوة الله، بعزة الله، لحكمة وحنكة سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بصبركم، بثباتكم يا أبناء يمن الإيمان والحكمة، بوعيكم بكل ما تمتلكون من وعي وبصيرة وتسليم. ها هو الأرعن والكافر ترامب يطل مجددا بتهريجه، بتخويفه، بتهديداته التي سحقت في يوم من الأيام وداسها اليمنيون تحت أقدامهم ولقنوه صفعات مؤلمة وقاسية. يقول الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين. الحوثيون عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. ما علمك؟ ما دخلك بين نحن والسعودية حرب؟ ما دخلك؟ اقلع واعقل ورحلك مننا. ما لم أقسم بالله أننا سنحاصر أمريكا حصارا شديدا، وقد جربتنا وخبرتنا جيدا أيها الأرعن والكافر، وأنت من التجأت إلى العماني حتى نوقف الضربات على السفن الأمريكية. إذا فكرت أن تتورط بأي حماقة أيها الأرعن والكافر والحقير والذليل، سنستهدفك، سنظفر بك، سنستعين بالله لمواجهتك والتصدي لك أيها الأرعن والكافر والعرديد. أنت يا أهل العهر والفجور والفسوق تأتي لتناطح يمن الإيمان والحكمة؟ تأتي لتدافع عن السعودية وتخرج بموقف مع السعودية؟ سنحرق السعودية وسنحرق أمريكا وسنستهدفكم بإذن الله وسنظفر بكم بإذن الله وسنفرض عليكم حصارا بحريا لنريكم حقيقة اليمني، يمن الإيمان والحكمة، يمن الواثقين بالله. قال سيعتبر الحوثيين وكلاء لإيران إذا كرروا هجماتهم. الحصار على السعودية سيفرض، حصار السعودية سيفرض حتى ترفع حصارها عنا. ويقول سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت الهجمات. من أنت حتى لتهدد؟ أنت ضعيف، أنت مهزوم، أنت فاشل، أنت تحت أقدامنا بكل ما تعنيه الكلمة. تأتي لتهدد؟ سندوسك تحت أقدامنا أيها الأرعن والكافر. تأتي لتدافع ولتصدر موقف مع السعودية؟ أيها السعودية عقل، لا تركنش على من قد ضربناهم من قبل، لا تركنوش إليهم، لأنهم هم بأنفسهم ما استطاعوا أن يحموا مصالحهم في بلدانكم أنتم، فكيف بإمكانهم أن يحمونكم أنتم؟ أرعن، كافر، عرديد، سافل، بكل ما تعنيه الكلمة.

0: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: معكم إذن مستمعينا الكرام، الأرعن والكافر يهدد، بماذا سيرد يمن الإيمان والحكمة؟ شيء رسالة واحدة باختصار، يعني صدر واحد أو أقل من صدر، من كل الذي بيسمعون الآن يتم إرسالها إلى 7-0-9-1-9-1 رسالة للأرعن والكافر ترامب يهدد اليوم، جاء ليستبيح اليوم. يعني عجيب عجيب بكل ما تعني الكلمة، رسالة في صدر واحد فيما يطلبه المجاهدون إلى الأرعن والكافر ترامب. ماذا يوصل المجاهدون من رسالة للأرعن والكافر ترامب؟

سنستقبل فقط رسائل. إذا الرسائل ستكون: ما هي رسالتك للرعن وكافر ترامب؟ لن نستسلم، لا تخيفنا، لن تخضعنا، لا نعيرك أي اهتمام، أنت أرعن وكافر ومهرج. طبعا هذا الرسائل دي نشيها باختصار، بكلمة حتى، مش إلا بجملة، بكلمة واحدة فقط مع إرفاق الاسم. أيوة، كلا من عنده. هذا بيقول: هيهات من الذلة يا عدو الله، وقد بذلنا الشهداء، نواصل الدرب حتى النصر أو الشهادة. واحد قال: من أنت يا ترامب؟ أبستاين، والله لا ندعسك وندعس أبوك كما دعسناك سابقا. أيوة، هذه هي رسائل يمن الإيمان. هذا بيقول: نبارك بحضر الملاحة على السعودية، ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأطلب زامس المولي على سيدي وعيني. من ليان الريمي: إحنا الآن نشي رسائل، رسائل فقط. من أنت؟ من أبوك؟ من يقول لك يا ترامب تأتي لتهدد يمن الإيمان والحكمة؟ سندوسك، سنلقنك، سنصفعك الصفعات المؤلمة والقاسية. سلام الله عليكم طاقم الإذاعة، وأهنئ القوة الصاروخية، وأقول للسعودي اعقل، والبادئ أظلم، البادئ أظلم فعلا. هنا أيضا رسالة تقول: تحياتي للسيد القائد وللجيش، والله يا آل سلول أن بنسترجع حقنا منكم إن شاء الله. المرسلة أم عمران بإذن الله تعالى. أنا أقول لترامب: ما دام هو السعودي صف واحد فخلاص، إحنا أقوياء بمعنى الكلمة. أنا أشهد. هذه هي رسائل الإباء، هذه هي رسائل الوعي بكل ما تعني الكلمة. سعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية لكم وتحية للسيد القائد عبد الملك وللقوة الصاروخية، وسنواصل المشوار، لا نتوقف أبدا. زامل نواصل المشوار لقصر سلمان. هنا يا رسالة بتقول: السلام عليكم، نقول للكافر ترامب: والله لن تخيفنا، وهيهات منا الذلة. نقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله يا سيدي أننا متشوقين لخوض المعركة الفاصلة. ونحيي القوات المسلحة والعميد يحيى سريع، وطلب زامل عيسى الليث. طبلة الحرب دقت، أبو همام وهكام الوصابي.

أيضا كثير من الرسائل وصلتنا رسالة تقول السلام عليكم كيف الحال، لن يخيفنا ترامب ولا غيره. من أسماء صالح هذه رسالة تقول قل ترامب أولا يصلح حملات الطائرة ذي حرقنا. ذكر ذكر يا كافر، ذكر ذكر إحنا عاد عاد حملات الطائرة حقك ما قد سبرت إنش. هذه الرسالة قوية يا أخي، سلام الله على وعيه من الإيمان والحكمة. قال نقول لا أولا يصلح حملات الطائرة ذي حرقنا في البحر. سلام الله عليك أبو غامد عزان الزايدي من أحدا من زمان، أنا أشهد يا صحاب الحد أنا أشهد. رسالة تقول الشعب سيرد بالصواريخ، دعس أبوه دعس تحت أحذية السيد عبد الملك بدر الدين من الهمداني. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامسة. نقول لترامب الكافر تهديداتك تحت أقدام أصغر طفل في اليمن، ما بالك برجال اليمن الذين سيؤدبونك، والتحية لكم جميعا. زامل إلى الجبهة. هذه رسالة بتقول شغلوا النظام السعودي هبت هبايب النوت أم ميثم، أبشروا بعزكم. من هو هذا ترامب؟ هو يهودي كافر ما بقلق منه. أبو يوسف الثوري أنا أشهد أنا أشهد. أنا رسالة تقول مساكم الله بالنصر والعزة والكرم والثبات والتحدي والصمود أخير أيام. نبارك ونعيد بيان القوات المسلحة اليمنية ونقول لهم اذربوا بيد من حديد، والله لن تخيفونا، إن عدونا أرعن وجبان وأوهن من بيت العنكبوت. أما عن ترامب كل تهديداتك وقراراتك تحت أقدامنا، تهديده نقول له يا حمار يا قرد يا خنزير ألا تفهم أنك أحمق أنت وكل قراراتك. إي والله المجاهد مع الله أخت الشهيد.

رسالة أخرى بيقول يا ترامب من تهدد أنت؟ أنت تهدد شعب الإيمان والحكمة، ومعنا قائد لا يمزح معكم، وخاصة أنتم اليهود، وأنتم قد جربتم في اليمن. وقد قال السيد القائد إن مهرج من عبد الحكيم الشعبان من وصاب السافر أطلب زامل أمي كيو ناين بورات ما حد يشتيها بورات قوة.

سنعيد هذه اللحظات، سنعود إلى هذه المرحلة التي نحقق فيها الانتصار العظيم، وسنكرر ربما شبه يوميا إسقاط طائرة MQ9 أرادت اختراق الأجواء اليمنية، وسنطل مع بمعية الإخوة الناشطين جميعا.

هذه اجمل اللحظات والله اني اجمل اللحظات. يا سعودي عقل، يا سعودي بلعها وعقل، يا سعودي مغطها وعقل، يا سعودي وبع، يا سعودي رفع حصارك، يا سعودي فكر سوا. هذا ارعن وكافر جيت صدقه. يعني حاله عجيبه عجيبه بكل ما تعنيه الكلمه، كافر وارعن ومهرج ومعروف. قال ليش بتجرب المجرب؟ بنفس خرج وقال الحوثيون شجعان، وصار يتوصل عند العماني توصل لجنة احنا نوقف ضرباتنا على العدو الامريكي والعدو البريطاني بالدرجة الاساسية. لا قلق لا قلق، نحن مع الله وسنستعين بالله لمواجهتهم وللتصدي لهم. ما بالله لجل يتبينوا، يعني الان احنا لجل يعرفوا يعرفوا ان هؤلاء المرتزقة والاحذية ما هم الا احذية الاحذية الاحذية، حذاء للسعودي الذي هو حذاء للامريكي. بس عايز بتدروا حقيقة المعركة وتدروا يا يمن الإيمان والحكمة أنكم تواجهون أمريكا وإسرائيل وتواجهون الكفر والنفاق، وأن المرحلة اليوم هي مرحلة صراع الإسلام مع الكفر. هذا لتعوا لتعقلوا لتوبعوا الذي عادوا ما زالوا. هؤلاء مستعدين حتى أنهم يتحالفوا مع الشيطان. نعم هذه حقيقتهم، هكذا هم يقولون. لنكن على وعي، وهذا يزيدنا إباء وشموخا ومواصلة لهذا الدرب، درب الإباء والشرف والكرامة والحرية الذي فيه الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى.

متوكلين على الله، واثقين بحبل الله، لا يمكن أن نضعف أو أن نهون أو نستكين لكل تلك التهديدات. لن تخيفنا، لن تخيفونا نهائيا وإطلاقا، ونحن بالله أقوى وأنكى وأمضى، وسنواصل هذا الدرب وهذا الخط. مزيد من الوعي هي من الإيمان والحكمة، لتعرفوا أننا اليوم لتعرفوا اليوم أن المعركة هي معركة الحق مع الباطل، هي معركة الإسلام مع الكفر والنفاق. هذه الحقائق التي لا يمكن أن تغيب عن أحد، هذه الحقائق التي يعرفها الجميع وقد علمها الجميع بكل ما تعنيه الكلمة. نمضي ونسير مستعينين بالله، وماضينا بقيادتنا الحكيمة

من الرسائل حقيقة وصلتنا. نقرأ الآن بعض الرسائل وبعضها بعض وبعضها بعد الإعلانات. رسالة بتقول: سعد الله وقاتكم بكل خير، التحية لكم، تحية سيد عبد الملك، سنواصل المشوار. هذه الرسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم جميعا، وأقول السعودي البادئ أظلم. هذه الرسالة تقول: لن يخيفنا ترامب وسنواصل المشوار. من مرام عادل وأماني عادل. وأما هذه الرسالة بتقول: تعال ندعسك يا ترامب، تعال أتحداك تدخل اليمن، أتحداك أنت وسلمان وكل من هو معاكم، أتحداكم. بيقول: يا ترامب، أيزنهاور، ترومان، لينكولن، فينسون، دعسنا أبوهن في اليمن دعس الدعس. أخوكم المجاهد حاتم غالب أبو حسين، ما شاء الله حافظا. أيزنهاور، ترومان، لينكولن، فينسون. يلا ذكروا فينسون ولينكولن وترومان وأيزنهاور. هذا الذي قد غايبات، ما عاد بشلن وجود، مدرين عادن يسبرن وما عاد يسبرنش. نقول الأرعن ترامب: لن نستسلم ولا نخاف ولا نضعف. من أنت ومن تكون؟ إنما أنت قشة تطير في الهواء ونحن معيدين. قرارة السيد القائد معها لن نتراجع. من ريحانة من الحديد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: قل لي ما هو مجال التسويف الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة شو تفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل
10: أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: سام اف ام والعود احمد.
13: لحظات تعطينا شهادات ودروس وتجارب الايام منهج دراسي.
14: وعدنا اليكم مجددا مستمعينا الكرام. هيهات من الذله، من تكون يا ترامب؟ انا ام طوفان يا قوه الله. ما شاء الله، رسائل كثيره، رسائل وعي، رسائل ايمان، رسائل ثبات بكل ما تعني الكلمه. الرسالة هذه من بثينة العبسي وبنت العبسي من تعز، بتقول اليمن ليست موكلة من أحد، نحن معانا ثأر مع السعودية، دماء أطفال وشيوخ ونساء والقوات المسلحة مستعدة لأن تثأر لهذه الدماء. ذكروا يا خليهم، احنا نسيهم، لأن الله سبحانه وتعالى الله ما بيقول، بيقول وتريدون غير ذات الشوكة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يعني الله يريد منا أن ننصر دينه، ويريد لهذا العدو أن يخزيه، يريد الله أن يخزي هذا العدو وأن يظهر حقيقته للعالم على أيدينا نحن. ونحن الحمد لله الذي وفقنا لذلك، حمدا وشكرا كثيرا وعظيما. يا ترامب، يا مجرم، يا كافر، يا مشرك، تهدد اليمن يا أيها المدعس، مكفاك الحروب من قبل، نهايتها على أيدينا بإذن الله. الله يثبتنا، الله يثبتنا. وانا ايضا نتابعك. السلام عليكم ورحمة الله. نقول لترامب بستاين، لا نخافك، تصريحاتك تحت اقدامنا، ونبارك الضربات المسددة ضد السفن السعودية، الحصار مقابل الحصار. تحيا لكم جميعا من فؤاد احمد محمد الحرف، يا قوة الله. يقول انا مره ريت والله وانا صاروخ اقتل ترامب. اخي هذا هذا هذا التسليم، هذا الايمان، هذا الاسلام بكل ما تعنيه الكلمه. بيقول بنستعين بالله على الكافرين والمنافقين. من صالح احمد صبره، يا بك اخير. العزيز ريان، كيف حالك؟ تحية والسلام بكل تقدير واحترام لكم. شكرا جزيلا لكم بدرية من فرع العدين، وشكرا أيضا لكم أنتم. نقول للأرعن ترامب، والله ما تخيفنا ولا تهز فينا شعرة واحدة. ترامب أبستاين منظومة واحدة.

0: معكم إذن مستمعينا الكرام، هنا رسالة بتقول نقول ترامب والله لن تهز لنا شعره، والله لن تخيفنا يا ترامب الكافر الأحمق يا ملعون، نتحداك نتحداك. أخوكم المجاهد أبو شموخ من جبهات الحيفة، معك الله ونصركم الله وثبتكم الله، والمعركة اليوم أمامكم، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى. أنا رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخواني الأعزاء في إذاعة سام، نقول السعودي والأمريكي الشعب اليمني قادم من اليوم يا يهودي، البسوا الحفاظة بس والله لا حتى لا حتى بتهديد. ندى العباسي من وصاب السافل، أطلب زامل أمة الحق يا قوة الله.
1: الويل من بطش الصفور الكاسر، الويل الأحمر
0: من بعد إعلان سيدي عبد الملك نفسي له الفداء، الحصار على الكيان السعودي، الله أنزل المطر، بداية الفتح، بداية الفتح بكل ما تعني الكلمة.

طويلة نحاول نحن نقرأ فيها بعض الرسائل. رسالة بتقول: مساكم الله بالنصر والعزة والكرم والثبات والتحدي والصمود أخي ريان. هذه رسالة بتقول: سلام الله عليكم أستاذي ريان، أخباركم يا مؤمنين؟ أخبار خير، الله يحفظكم يعافيكم. المجرم الكلب ترامب بيهدد يمن الإيمان والحكمة، هدد والله ما بزيدنا إلا تقوى وثبات وعزيمة وإيمان، فضل الله لن تخيفنا يا كافر يا مجرم. ونقول لترامب الكافر: تهديداتك تحت أقدامنا، وزامل الكيان المؤقت بنت أبو نجوم المحاكم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: on.
1: إذن مستمعينا الكرام، رسائل واضحة وجلية وعظيمة ومباركة من يمن الإيمان والحكمة للكافر والأرعن ترامب ولكل من يحاول أن ينال من صمودنا وثباتنا وعزيمتنا وكرامتنا. سنواصل وسنستعين بالله حتى يأتي النصر. ألقاكم بعد قليل مستمعينا الكرام في نشرة الخامسة. هذه تحية لكم من طاقم إذاعة سام أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع
3: ما يطلبه المجاهدون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسية والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف سفينتين نفطيتين خالفتا قرار حظر الملاحة على السعودية. حرس الثورة يهاجم أهدافنا أمريكية في الأردن والكويت ردا على العدوان المتكرر على إيران. حماس تحذر من عدوان عصابات الهيكل على الأقصى وتدعو إلى النفير لإفشال مخططات التهويد. السلام عليكم. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتين نفطيتين في البحر الأحمر خالفتا قرار الحظر باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مؤكدة إصابتهما بدقة واندلاع حريق كبير فيهما. وأوضحت القوات المسلحة في البيان الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية تأتي في إطار معادلة الحصار بالحصار وردا على الحصار المفروض على اليمن، مشيرة إلى أنها أجبرت نحو 10 سفن على التراجع والعودة ومؤكدة استمرار عملياتها البحرية.
1: عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت
2: في تطور عسكري.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
0: إذن تحمل عملية استهداف القوات المسلحة للسفن السعودية دلالات استراتيجية وعسكرية مهمة، وتؤكد قدرة القوات المسلحة على فرض معادلات الردع في البحر الأحمر. الزميل حمود محمد شرف والتفاصيل.
1: عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت
2: في تطور عسكري لافت. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد خرقهما قرار حظر الملاحة. إذاعة سام اف ام.

0: إذن تحمل عملية استهداف القوات المسلحة للسفن السعودية دلالات استراتيجية وعسكرية مهمة، وتؤكد قدرة القوات المسلحة على فرض معادلة الردع في البحر الأحمر. تفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت.
2: في تطور عسكري لافت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد خرقهما قرار حظر الملاحة. إذاعة سام أف أم.

إذن نعتذر عن هذا الخطأ الفني مستمعينا الكرام، ونعود إلى سياق النشرة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 45 استهداف مواقع تابعة للقوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا تدمير منظومات دفاعية ورادارات ومستودعات ومرافق عسكرية، وذلك ردا على العدوان الأمريكي المتكرر على إيران. وفي بيان آخر أعلن الحرس استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، بينها مستودعات ومعدات عسكرية ومنظومات دفاع جوي وحظائر طائرات مسيرة ومروحيات، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مواقع تستخدمها القوات الأمريكية في الكويت. وأكد الحرس الثوري احترامه لسيادة الدول، معتبرا أن استهدافه يطال مواقع عسكرية أمريكية فقط. أكد النائب اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة عدم حدوث أي انسحاب للعدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ما جرى هو تعزيز انتشار الجيش اللبناني في مناطق محررة. واعتبر فضل الله أن الحديث عن إنجازات أو انسحاب للعدو الإسرائيلي غير دقيق، مؤكدا تمسك المقاومة بسلاحها باعتباره ضرورة وطنية، ومشددا على أن الأولويات تتمثل في انسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. ودعا النائب فضل الله إلى تجنب أي صدام داخلي في لبنان. أعلنت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي وقوع عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريا شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة أحد أبرز قادة الاستيطان بجروح خطيرة. وذكرت مصادر عبرية أن قوات العدو فرضت حالة استنفار وأغلقت محيط بلدة بيت فوريك، فيما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شابين برصاص قوات العدو خلال اقتحامها البلدة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. في الشأن الصحي، افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مركز الجراحة التخصصية للأطفال والتشوهات الخلقية في مستشفى 70 للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان. واطلع مفتاح على تجهيزات المركز وأقسامه وصالات العمليات، مشيدا بإنشائه كأول مركز متخصص من نوعه في اليمن رغم الظروف الصعبة، ومؤكدا أهمية تعزيز الخدمات الطبية للأطفال. بدوره نوه وزير الصحة بجهود قيادة مستشفى 70 التي أثبتت أن الإدارة السليمة للموارد يمكنها من أن تحقق الكثير بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار، مضيفا أن الوزارة ستعمل على استقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة للعمل في المركز، فيما أكدت إدارة المستشفى أن المركز يضم أقسام جراحة الأطفال العامة والعظام والتشوهات وجراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى 5 صالات للعمليات وأكثر من 70 سريرا مع خطط مستقبلية لتوسيع خدماته. وفي الحديدة، اختتمت هيئة مستشفى الثورة العام المخيم الطبي المجاني للأمراض النفسية والعصبية الذي استمر يومين ضمن مشاريع الإحسان، وقدم خدمات المعاينة وصرف الأدوية والاستشارات الطبية للمرضى من مختلف مديريات المحافظة. وأوضح رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل أن المخيم استقبل 517 حالة خلال يومي إقامته، شملت حالات الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والصرع والتشنجات العصبية، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة. وأكد سهيل استمرار تنفيذ المبادرات والمخيمات الطبية التخصصية لتوسيع نطاق الرعاية الصحية المجانية، مثمنا جهود الكوادر الطبية والفنية التي أسهمت في إنجاح المخيم. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة المقبلة، قد تصل إلى الغزارة مع رياح هابطة وتساقط لحبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريما دمار، ابتعز، الضالع، البيضاء، وسهل تهامة، والسواحل الغربية. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف سفينتين نفطيتين خالفتا قرار حظر الملاحة على السعودية.
حرس الثورة يهاجم أهدافا أمريكية في الأردن والكويت ردا على العدوان المتكرر على إيران. حماس تحذر من عدوان عصابات الهيكل على الأقصى وتدعو إلى النفير لإفشال مخططات التهويد. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق العمري في ذوباب ومنطقة الشرية ومنطقة الضبي بحيفان ومديرية المخا، وشن المرتزق قصفا مدفعيا على المنازل في قرية الصراري والقرى المجاورة، ما أدى إلى إصابة عدد من النساء والأطفال. كما شن العدوان غارتين على منطقة الحويمي في كرش بالمحافظة، واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة الحتيرة في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بعدة غارات جسر العبيسة بوادي نور الرابط بين محافظتي حجة وعمران وقفلة عذر في محافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارة استهدفت منزلا في منطقة غافرة بمديرية الظاهر، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى بجراح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصف العدو السعودي بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في منبه بصعدة، وخلف الاستهداف خسائر كبرى في منازل ومزارع المواطنين، وشن غارتين على مديرية قعطبة في الضالع، ما أدى لخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، واستهدف بست غارات أخرى منطقة الأقشع في الحزم، وثلاث غارات على منطقة الخنجر في خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن العدوان غارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب، واستهدف العدوان بغارة مديرية ناطع في محافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمات طيران تجسسي على حيس وخروق بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس وأربع هجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف على مقبنة وحيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الأبطال المجاهدين من كسر محاولة تقدم باتجاه جمارك حرض، مكبدين المرتزقة خسائر فادحة في عددهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تنفيذ عملية استدراج نوعية لمجاميع كبيرة من المرتزقة في الأطراف الشمالية لمديرية ميدي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، من بينهم القيادي المرتزق المدعو شاكر الغزير والمعين من العدوان قائد أركان حرب كتيبة المدفعية في اللواء العاشر في ميدي، كما استهدفت وحدة الدروع آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة بعدة قذائف شمال صحراء ميدي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وشنت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما خاطفا ونوعيا على مواقع وتحصينات العدو في أطراف ذي ناعم في البيضاء، ما أدى إلى إصابة وقتل العشرات من المرتزقة، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو بعدة قذائف في الزاهر بذات المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات وآليات المرتزقة في حريب نهم، وتم قتل عدد من المرتزقة بينهم القيادي المرتزق عبد الرزاق الهمداني في مواجهات مع الأبطال في أطراف مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المنافقين مقتلهم وأصيب آخرون في الساحل إثر عمليات نوعية للمجاهدين شرق التحيتة، تم خلالها تدمير مدرعة بصاروخ موجه وإحراق آلية عسكرية واغتنام أخرى أثناء العملية، كما قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بتفجير عبوات متشظية بتجمعاتهم شمال الدريهمي، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان لنقل القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 6 أطقم عسكرية للمرتزقة ومدرعة وقتل وجرح من كان فيها، كما استهدف سلاح الجو المسير بهجوم نوعي غرف القيادة والسيطرة للغزاة الإماراتيين في معسكر عنبر شمال منطقة يختل في الساحل بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر والهدف المراد تدميره. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت وحدات البحرية الخاصة من المجاهدين عملية هجومية هي الأولى من نوعها ضد قوات العدو المرتزقة، حيث وصلت الوحدات في أول هجوم لها إلى ميناء المخاء لأول مرة منذ سيطرة العدوان عليه، وحققت أهدافاً بتدمير تعزيزات عسكرية ومخازن عتاد حربي في رصيف الميناء، ودمرت غرف قيادة تابعة للعدوان، كما أدى الهجوم لمقتل وإصابة العشرات من تحالف العدوان والمرتزقة من بينهم قيادات بارزة.
5: والقائد معظم بإذن الله وجه رسالة إلى سيد الله سيد يوم ورايا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له فإننا سأبقون في هذا البحر حتى نصل إلى الشهادة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي 5 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص نفذها الأبطال شمال مثلث عاهم بحجة، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو شرق حيران وأوقعت قتلى وجرحى وأعطبت آلية بعدة قذائف، ما أدى إلى مقتل وجرح من عليها في خب والشعف في الجوف، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون إثر انفجار آليتهم بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة بجبهة المهاشمة في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير بعدة طائرات قاصف توكي عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية وأصابت أهدافها بدقة عالية، كما سيطر المجاهدون في عملية هجومية على 3 مواقع للمرتزقة في مجاز الغربية، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد، واغتنموا أسلحة وعتاد كان بحوزتهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
4: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
5: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
6: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
7: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
8: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
9: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
10: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
11: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
12: ويا ابن رسول الله،
13: والله نحن معك
14: ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الموت
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: أبشر بعزك تحت أمرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
19: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من أبا،
21: ولعب العبودية نقول ثواقب الأرض.
22: نحن جاهزون مستعدون
23: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
24: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
25: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
5: لن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير،
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكيين. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا

0: الحسين.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الأحداث بتتسارع والعدو يسارع أيضا من تضليله، إلى جانب استعداداته العسكري يسارع في تضليله وفي كثير من المواضيع والأمور. ولذلك يجب أن يكون لدينا نحن أيضا مسارعة، ونزداد في وعينا، نزداد في بصيرتنا. يعني بتلاحظوا كيف أن العدو بيبدأ يعمل دعايات وما بيتعبش في موضوع الدعايات والشائعات، لأنه بيشعر أنه ما زال هناك شريحة واسعة من المجتمع تؤثر فيها الدعاية. إيش معنى أن هناك شريحة واسعة تؤثر فيها الدعاية؟ إيش معناها؟ معناها أن هناك شريحة واسعة قابلة لأن تتأثر، وقابلة لأن تكون حاملة لمشاريع الأعداء. معناته كيف؟ وهذا مشكلة كبيرة جدا. هذا المشكلة كان يعاني منها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجاميع من أصحابه. كان الله بيقول في القرآن الكريم، وما زالت الحالة تنطبق حتى إلى الآن، يعني فيما يتعلق بأتباع الحق على مدى التاريخ، بالصنف من أتباع الحق هكذا للأسف الشديد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم، يعني يستمع إلى إنسان مجرم ويتأثر بمنافق أو يهودي أو خريج جزيرة إبستن أو من آل سعود أو من آل نهيان، من هؤلاء الذين هم خريج جزيرة إبستن، ويتأثر بدعاياتهم ودعاية أدواتهم، وما يتأثرش بكلام قرين القرآن علم الهدى قائد الأمة السيد عبد الملك، هذا الذي هو نموذج مصغر لأخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا يدل على قصور كبير جدا في الوعي، وابتعاد كبير جدا حتى عن الفطرة، يعني عن الفطرة السوية والسليمة. ولذلك قد تنطلي بعض الدعايات والشائعات على بعض البسطاء، على بعض البسطاء، نتيجة عدم الوعي، نتيجة عدم الوعي. وقد تنطلي بعض الدعايات السخيفة يعني التافهة يعني على بعض الناس. يعني وفعلا بعض الناس الذي يصدق بعض الدعايات التافهة والسخيفة والغبية، وهذا يعتبر إنسان تافه غبي يعني، ولا مرتزق موجود في المناطق الحرة. يعني مثلا كان موضجع، يعني كلنا سمعنا عن هذا فدغم ذي، هذا المرتزق الرخيص الذي لو بإنسان عنده بصيرة، أدنى بصيرة قرآنية وتستمع إلى كلامه، تعرف على طول أنه مرتزق قطاع طريق. يعني معروف من كلامه، من تناقضاته، من خبالته، من دعايته، تعرف أنه إنسان قاطع طريق، إنسان سيء، مرتزق، إنسان لا يقبل منه أصلا، يعني لا يقبل منه. يقوم هكذا من رأس القامة يعني يتكلم وبغيرة، يعني عن ميرا صدام حسين وربيعتي ولحيقتي وصاحبتي في بعض الحق المقاطع، ويظهر لبعض الحمقى بأنه غيور، وأن ما دعا لهذا الموقف إلا الغيرة والحمية على النساء والأعراض وبنت صدام حسين. وكان صدام حسين هذا جاء من الشارع يعني، وكان شخص مغمور، ما حد عارف منهم جهاله ومنه ومني بناته يعني. وكان الشخص يعني حتى يعني بيسيئوا حتى لصدام، هم بيقدسوا صدام، بيسيئوا له، هو بيسيئوا له إساءة بالغة لما يصوروه أنه يرجم بنته في بلاد ورجمها وما أتابع بعدها وزيدوا جهاله بينكروها. يعني غباء، حماقة، سخف. لا، أسرة صدام وكلته وقالت هذا بنتنا يا منعاه بهولها، بل بالعكس، بنت صدام وأسرة صدام انكرت، قالوا نصابة محتالة، ولا قبيل الصدام تكريت نكفت وقالت يا غارتها بنتنا الله المستعان يا أبو يمن، هذا بنتنا وبهولها. قالوا نصابة محتالة. ولا الموظفين حق صدام ورافقي وغيرهم قالوا يا شوعة هذا بن صدام، الصدق هذا بن صدام، قالوا كذابة محتالة. والعراقيين قابلوا معها وشافوا مجبرها وأنها كذابة محتالة، وكل مجابرها متناقض، وقالوا حتى بتقلد اللكن العراقي وما هيش أصلا تتكلم، ما بتجيد حتى اللغة العراقية، ما بالله بتقلد. وقبيلة رحب بتقول بنتنا، أبوها بيقول بنتي، أخوها بيقول أختي، يعني هذا بنتنا محتالة، لعابة، إيش نسوي؟ ما به بيت إلا وفي حمام، هذا الحمام حقنا، إيش نعمل يعني؟ إيش نسوي لهذا المدبر التيه؟ وأرحب بيقولوا بنتنا، وإيش نسوي يعني؟ مهما كان القبيلة هي مثل الأب يعني، ما يمكن إنها تفلت يعني أحد أبنائها وبناتها ولو هم سيئين، قدها مثل الأب، تربي وتعاقب وما هو سابر إنها تنكر يعني. وما به بيت إلا وفيه يعني كم يا بيوت فيها حمام يعني. حتى رسول الله كان مع عم مدبر أبو لهب، وهكذا يعني، ما هوش العيب لا في أرحب ولا هو العيب في يعني في قبيلة أرحب ولا شيء يعني. هذا امرأة محتالة لا تمثل أخلاق أرحب ولا تمثل حتى أخلاق أسرتها، أسرتها يعني حانوا فيها.

0: قال انها بنته، لا قبيلتها، لا خواتها، لا. وابوها بيقول بنتي، وخرجت من السجن المحتاله هذا، وحجفت ابوها وحببته يعني، وحجفت ابنها وحضنته وحببته يعني، وتكلمت صنعاني. ايه يعني محتاله، يعني محتاله سيئه يعني. وواضح المساله، قال ما بلا ثور ولا حلبه. ثور قالوا حلبه، عنزه ولو طارت. يا خلق الله عنزه، يا خلق الله، هذا الطير ما هوش عنزه. طارت قال لا عنزه ولو طارت. وهذا ثور يعني، ثور قالوا حلبه. هم اثوار من صدق يعني، بقر. واضحه واضحه، ما يصدق الا حمار ولا مرتزق ولا تافه غبي يعني، تافه غبي. تيجي تقول له لا هذا بنتك، مع انها بنت معمر القذافي، بنت معمر القذافي. لا لا، يقول لا هذا بنتي، هذا بنتي. لا لا، ما هيش بنتك، بنت معمر القذافي. لا والله هذا بنتي، ولا ولا لا لا مثلتك. بيقول لك ابن الزبيري بنتي، اختي، بيقول اخوها. قبيله تقول هذا بنت انا، قال لا ما بالله بنت ميراث صدام. شرط صدام تقول محتاله ما هي بنتنا، قال ما بالله ولا يعني ابنكم بالصميل يا صدام حسين. فامكان بهذا الغباء والسذاجه لا عبه احترام لسلف وعرف ولا احترام لشرع الله. بيقول ادعوهم لابائهم، ادعوهم لابائهم، يقول ادعوهم لابائهم. لا ما بالله ميرا بنت صدام، ادعوهم لابائهم. بيقول الباري، هم قالوا لا، لا شهود، لا كذا، لا ولا من كل النواحي، من كل النواحي ما قال ثور ولا حلبة. هذا بامكان اي واحد نقول انه ما بالله دي بنتك، تي بنتك هي بنت معمر القذافي، يا ما بالله ضروري ظالم. يا يقول يا جماعه الخير، ما بشي معكم شهود الا باب، ما يقولش ما معكم شهود. كما قضى القضيه متعلقه ببنته، يقول هذا الشهود وهذا بنتي وهذا الجيران قالوا بنتي وهذا، وكل الاشياء الذي بيستندوا لها الاخرين ان هذا المدبر السميه بنتهم، لا ينكرها كلها يعني. ما بهذا الطريق وبهذا الخبال وبهذا السذاجه بالامكان نجي فوضى في كل شيء، فوضى في كل شيء يعني، ولعبه. وايش بعد يجي يقول لك غيره، غار، غار هذا المرتزق على ايش؟ على ميرا بنت صدام. ما غارش الملعون هذا على سميره مارش بنت الجوف، اللي هي قضيه ما ايش دعوه كاذبه، قضيه حقيقيه. اختطفوها المرتزق وسجنوها ونكلوا بها وعذبوها. هل سمعنا هذا الصنف القذر من المرتزقه فدغم جماعته الذي هم عباره عن ادوات واحذيه للجنه السعوديه، اشترتهم اللجنه السعوديه بتحركهم السعوديه يعني، يضحكوا على عباد الله. هل سمعنا له قامت غيرته ولا شيء؟ هذا المرتزق عندما كان مرتزق عند آل سعود وكان بيقاتل، طبعا هو مرتزق عند آل سعود وقاتل معهم سنوات، وتسبب هو وأسياده السعوديين في قتل وجرح حوالي 20,000 امرأة وطفل يمني. هل طلعت لها غيرة وشارك في قتل ذولا؟ أب نساء غزة كم قد قتلوا واغتصبوا، هل الغيرة طلعت لهم؟ أين كانت كرامتهم؟ ليش كرامتهم ما بتطلع إلا بحسب الفلوس السعودية وحسب الأوامر السعودية؟ ليش؟ لا يضحكون يا إخوة، ما بشي سارق يعرف النزاهة، ولا بشي جبان يعرف الشجاعة، ولا بشي رقاصة تعرف الشرف. كما بتي العينة تتكلموا عن الشرف ولا النزاهة ولا الشجاعة، فعرف أنهم كذابين يعني، فاقد الشيء لا يعطيه. لا ينبغي أن ننخدع بمثل هذه الأكاذيب. والحمد لله رب العالمين قد أصبح مضحكة وقد بينكتوا خلق الله عليه، وأصبح في وضعية مزرية. قد المطرح حقه بيسمى مطرح الكريمي، ختمها في الأخير قال هذا حساب هذه الكريمي دول نازلت. ولأن خلق الله، لأن قبائل دهم، لأن قبائل ذو حسن ذو حسين، لأن اليمن، وقال ما هوش يمني هو سعودي، قال أصلهم قبائل سعودية. فلا ينبغي يا أخوة أن نكون بهذه البساطة وبهذه السذاجة. وأي إنسان يعني يسمع دعاية العداء ويجي يتأثر بها، ضروري يراجع حساباته مع الله، نفسيته غير طبيعية. لأن الذي يتأثر بالاستحمار والاستغباء والاستخفاف هذا الله بيسميه فاسق، فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين يعني. من يتأثر بالاستحمار بالاستغباء ويتأثر لي بقضايا تافهة حقيرة، هذا إنسان فاسق يعني، نفسيته ما هي طبيعية، نفسية غير طبيعية، وبحاجة إلى أن يعالج نفسيته، يرجع إلى الله ويطهر يزكي نفسيته ويتوعى. يا أخي توعى، قرأ قرآن، لا تقرأ لك من البلالي والأفكار الظلامية البعيدة عن القرآن الكريم. قرأ القرآن، تركز في آيات القرآن، تأمل في الأحداث. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نعالج في هذه الحلقة ترجمة شخصية والحياة الشخصية للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. نبدأ بولادته، نشأته، زواجه، أولاده إلى آخره. الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ولد في الرس بالقرب من المدينة المنورة سنة 245 هجرية. ولما ولد ساعة ولد أتي به إلى جده القاسم، وكان لا يزال حيا. الإمام القاسم إبراهيم توفي في عام 246 هجرية، أي وعمر الإمام الهادي سنة واحدة. فأخذه ووضعه في حجرة ودعا له، ثم قال لابنه: بما سميته؟ قال: يحيى. فبكى الإمام القاسم حين ذكره، وقال: هو والله يحيى صاحب اليمن، وإنما قال ذلك لأخبار رويت بذكره وظهوره باليمن. كانت هناك أخبار قد وردت عند أهل البيت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فيها تبشير بذكر خروج الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. نشأ الهادي إلى الحق أيضا في الرس، وكانت هي الهجرة، الرس هي هجرة اختارها جد الإمام القاسم إبراهيم لأسرته، متوخيا بذلك البعد عن المدن وممارسات الظالمين والمنحرفين بأهلها. وكان قد شدد على وجوب الهجرة عن الظالمين والخروج عنهم وعدم مساكنتهم، وله كتاب اسمه الهجرة والوصية، ضمن فيه أفكاره حول هذا الموضوع وضرورة خروج المؤمنين من دور العصيان والمدن التي يعم فيها الفساد والضلال والانحراف إلى الأماكن التي يوجد فيها الحق وممارسات الحق والمحقين. كان أيضا عمه محمد بن القاسم يختار سكن البادية على الأمصار، ولهذا نشأ الإمام الهادي في هذه البيئة الطاهرة التي كل أعضائها، أعضاء الأسر فيها، أسرة الإمام القاسم، كلهم علماء، كلهم مستقيمون، كلهم عندهم انشداد إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتوقير له، عندهم محبة للرسول، عندهم أهداف عظيمة على مستوى العالم الإسلامي، يريدون تغيير واقع الأمة، الواقع بكل مجالاته. فنشأ الإمام الهادي في هذه الدار، حيث الهواء النقي والأجواء الصحية والبيئة النظيفة التي تساعد على بناء الأجسام وصحة الأجساد. ومن المعروف عندنا أن العرب كانوا يتوخون إرسال أطفالهم إلى البادية لينشأوا نشأة صحية ويتربوا على الفروسية والأخلاق والشجاعة والفطرة السليمة، وهذا ما انعكس على صحة الإمام الهادي إلى الحق وبنيته القوية وجسمه الضخم. ولهذا كان موصوفا من صباه وهو لا يزال صبيا بأنه صاحب قوة وشدة وبأس وشجاعة، وسيأتي لنا بعض أخبار هذه الشدة والقوة. تلقى الإمام الهادي تعليمه الأولي في كتاب تلك الهجرة، المدارس الابتدائية كانت تسمى الكتاب، في منطقة كل مدرسيها علماء، معلمون، مرشدون، تعلم منهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وما يقوم به لسانه من آداب العرب وأشعارهم وخطبهم. هذا هو الذي كان يدرس في المدارس الابتدائية التي كانت تسمى الكتاتيب، الكتاب كانوا يدرسونهم فيها القرآن، مبادئ القراءة والكتابة، وشيئا من خطب العرب وأشعارهم وأنسابهم، حتى يكون عنده هذه الخلفية الأساسية قبل أن يتخصص في مجال العلوم أو يبدأ يدرس في العلوم الأخرى. الإمام الهادي عندما ينشأ في بيئة علمية، الإمام القاسم إبراهيم، جد أبوه الحسين، عمه محمد، سليمان، الحسن، كل هؤلاء، ما الذي سيحصل؟ بالتأكيد أنه سيتوفر على العلم ويشتغل به فقط لا بشيء غيره. ومن المرجح أنه هو الذي أوتي من الذكاء وقوة الإدراك والحفظ ما عرف عنه واشتهر، حفظ القرآن الكريم من صباه وانطوى على معارف جملية وأداب عربية شكلت مبادئ وعيه وأساسيات معارفه. إن فتى النشأ في ظل أسرة كريمة أهم مكتسباتها العلم وأفضل رصيدها الأخلاق، وأهم ما لديها أنها تحمل مشروعا لتغيير واقع الأمة بالشكل الذي كان عليه رسول الله وأهل بيته وصحابته، فإنه يترجح أنه قد اكتسب تلك المعارف والاهتمامات والخلائق التي كانوا عليها. أسرته هي أسرة مدنية تريفت، ذهبت إلى الريف لا غرو أن تكتسب معارف المدينة ورقيها وتحتفظ بأفضل ما في البادية من البساطة والتواضع والزهد والكرم. في هذه الظلال المجتمعية الرائعة نشأ وتربى هذا الفتى يحيى بن الحسين. وعندما ذهبت هذه الأسرة الكريمة، الأسرة العلوية، أسرة آل طباطبا، وطباطبا هو إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، كانت تسمى أسرة آل طباطبا. فهذه الأسرة ما ذهبت إلى الرس كما عرفنا إلا لكي تحافظ على أخلاق أبنائها، وحتى لا يتعرض فيها فرد لقهر ظالم ولا لاستبداد متكبر، فيعيشون حياة الحرية والكرامة والعزة، يحتفظون بقيمهم وأخلاقهم وفطرتهم. إذن تربى الإمام الهادي على هذا النحو، تربى على الزهد والقناعة. وقد كان الزهد كما يقول الإمام عبد الله بن حمزة، كان الزهد أمرا شاملا في بيت جده القاسم، عاما في أولاده وأصباطه. وهناك هذا الفتى تفتحت مداركه على التعرف على وضعية العالم الإسلامي وما يجثم عليه من ظلم وانحراف وفساد. أسرته لها تاريخ طويل في مقارعة الاستبداد والظلم، وتعاقب أفرادها جيلا بعد جيل على قيادة الثورات ضد الأمويين ثم العباسيين. لابد أن هذا الفتى قد وعى أن جده القاسم بن إبراهيم كان يرجو ويؤمل أن يحدث تغييرا كبيرا على مستوى العالم الإسلامي، بل وقد تغرب جده القاسم وتشرد في سبيل ذلك، وتجول في البلدان وتقلب في أطوار السراء والضراء، وقاس جفوة الغرباء وعثاء الأسفار. وقد رأى أيضا هذا الإمام الهادي الفتى هذا، رأى محاولات عمه القاسم، عمه محمد بن القاسم، في مواصلة مشوار والده ودعوة الثوار في العالم الإسلامي إلى إعادة وهج المشروع الإسلامي إلى الواقع العملي. كل ذلك سوف يحدث في وعي الفتى الناشئ معارف سياسية هامة تشكل وعيه السياسي الأول وتضع المداميك الأولى لمشروعه. من المؤكد أيضا أنه رأى وهو في صباه كثيرا من الغرباء الذين كانوا يؤمون قريته الرس هجرة العلم. الرس جاءوا إليها طلبا للعلم واهتداء إلى الرشد، لابد أنه سمع عنهم ومنهم. وقد كان طلاب جده القاسم يفدون إليه من آفاق الدنيا، من الحجاز، من العراق، من طبرستان وغيرها. وقد اتخذ الإمام القاسم الرس مكانا للتعليم فأقبل على تعليمهم. كل ذلك يحدث وهذا الفتى يحيى بن الحسين يراقبه عن كثب، فيشب عن الطوق ويبز أقرانه فضلا وعلما ونشأة وأخلاقا وتربية. وعندئذ شاهد فيه أهله أمارات التميز والنبوغ، أدركوا أن لهذا الفتى شأنا بليغا يلوح في الأفق يميزه عن سواه من الفتيان. ولهذا كان أبوه وعمومته يعظمونه بشكل أثار دهشة الحاضرين، ولما لا يكون كذلك؟ وقد رووا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأن لهذا الفتى شأنا كبيرا. ترعرع هذا الإمام في هذا الجو المشجع المحفز على التحرك، على الجهاد، على العلم. ولما بلغ أشده صار مكلفا بحاجة إلى الزواج، تزوج ابنة عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، بنت عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، وهي التي أنجبت له ولدين وبنتين. الولدان هما محمد المرتضى الذي تولى الإمامة من بعده، وأحمد الناصر الذي تولى الإمامة من بعد أخيه محمد المرتضى، وكذلك زينب وفاطمة. كان له أيضا زينب وفاطمة ابنتان. فاطمة هي التي تزوجها محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، محمد بن عبيد الله العباسي من ذرية العباس ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، قمر بني هاشم الذي استشهد مع أخيه الإمام الحسين في كربلاء. كان من أحفاده محمد بن عبيد الله، خرج مجاهدا مع عمه الإمام الهادي إلى الحق وزوجه بابنته فاطمة. ولكن أيضا لما دخل الإمام الهادي إلى صنعاء في عام 288 هجرية كما يبدو، تزوج امرأة وكان يطلق عليها المرأة الصنعانية، تزوج امرأة صنعانية فأنجبت له ولده الحسن. هذه هي عائلة الإمام الحسين، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. بالنسبة لولده محمد أبو القاسم المرتضى، فقد ولد لعله في سنة 68 و200، وتعلم على يد والده حتى صار إماما في العلوم، وكتب كثيرا من المؤلفات في علوم القرآن، في الأصول، في الفقه وغيرها. وشارك والده في أحداث هذه السيرة، في أحداث سيرته ووقائعها. ولما توفي والده بايعه الناس في عام 298 هجرية إماما، وتلقب بالمرتضى لدين الله، وأوقع بالقرامطة، واستطاع الانتصار عليهم، وزادهم عن الدخول إلى منطقة همدان في محافظة عمران ومحافظة حجة، وكذلك في الوصول إلى صعدة. فلم يستطع القرامطة الدخول إلى هذه المناطق بفضل وجود أبناء الإمام الهادي، وكذلك تلامذة ومجاهدي وأنصار ومقاتلين الذين قاتلوا مع الإمام الهادي. لكن لما أوقع الإمام مرتضى بالقرامطة وقاتلهم، فضل الاعتزال عن الولاية لما شاهد من أحوال الناس وفساد طرائقهم، وبقي هناك متوفرا على العلم، وكان يساعد أخاه أيضا الناصر الذي تولى وأمسك زمام الأمور من بعده حتى توفي في عام 310 هجرية، ومقامه عليه السلام بقرب أبيه في صعدة. أما أحمد الناصر فقد ولد بعد أخيه المرتضى، ولعله في 270 هجرية، وتعلم على يد والده وصار إماما محرزا للعلم، وكتب كثيرا من المؤلفات التي تدل على تضلعه، وقد بويع بالقيام بعد اعتزال أخيه وعقب عودته من الحجاز سنة 301 هجرية. لكنه لم يقبل بأن يبايع إماما، بل بويع بالقيام بأن يقوم تحت إشراف أخيه المرتضى، واستمر هكذا، يبدو هكذا أنه استمر على هذا النحو حتى توفي أخوه في 310 هجرية. فعندئذ يعني صار إماما وأطلق عليه لقب الإمام، وحقق الناصر كثيرا من الانتصارات على خصومه، لا سيما القرامطة. ومن أهم الوقعات التي خاضها ضدهم وقعة نغاش في عام 307 هجرية، ونغاش قرية في محافظة في مدينة عمران، في غرب مدينة عمران اليوم، بل اتصل بها عمران، مدينة عمران اتصل بها. في هذه المنطقة انتصر الإمام القاسم الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق على القرامطة انتصارا ساحقا. ومن المرجح أنه توفي في عام 322 هجرية. أما الحسن فقد ولد في سنة 290 هجرية، وتربى في حجر أبيه ثم مع أخويه حتى صار عالما، ولما كبر كان من أعضاء أخيه الناصر. وقد استشهد الحسن بن الإمام الهادي وهو يقاتل في معركة نجران سنة 322 هجرية، أي قبل وفاة أخيه الناصر باثني عشر يوما، عندما انقلب بعض من كانوا من أنصار الإمام الهادي على ولده الناصر، وقتلوا ابنه الحسن في معركة من المعارك، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي الأوصاف الخلقية والخلقية للإمام الهادي؟ الإمام الهادي تمتع بصفات خلقية وخلقية متنوعة وخلال متعددة، كان كاملا في الرجال معدودا في العظماء. بالنسبة لوصفه يعني وردت الرواية بأنه كان أسديا يشبه الأسد، كان أنجل العينين، يعني عيناه كبيرتان نجلاء واضحة، واسع الساعدين، غليظهما، بعيد ما بين المنكبين، يشبه في هذه الصفة جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيد ما بين المنكبين والصدر، خفيف الساقين والعجز، ساقيه خفيفان وعجز أيضا خفيف، كأنه الأسد. هكذا يقول الرواة عن وصف الإمام الهادي إلى الحق. تدل الحوادث أنه كان أيدا قويا ثقيلا في غير سمن، كان ثقيل لكن من غير سمن، بل كان وسطا من الرجال، ولم يكن يطيقه من الدواب سوى القوي منها، يعني كان ثقيل حتى الدواب ما كان يعني لا تطيقه ما بلا بعض منها القوي منها فقط. ومنها فرسه أبو الحماحم، يعني كان لديه فرس قوي جدا اسمه أبو الحماحم. وكان من قوة الإمام الهادي أنه كان يزيل سكة المسكوكات بإصبعه، كان قويا، قوة شخصية عجيبة. في يوم من الأيام قبض يوما على يد رجل أراد أن يضربه بالسيف، فأمسكه الإمام الهادي فهشم أصابعه على مقبض السيف، وكان يمسك البعير القوي بقوائمه فلا يقدر البعير على التحرك والنهوض. كان في أواني بلوغه يدخل سوق المدينة، فيدخل يده في وعاء الحنطة فيأخذ منها في كفه فيطحنها بيده، ويقول للباعة: ما طعامكم هذا؟ فيقولون: الحنطة. ثم يخرجه فإذا هو طحين في يده يمزح معهم فيستغربون، وهذا من ما وهبه الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ما منحه الله من ذكاء فطري وقوة جسمانية، كان شجاعا لا يرهب الموت، كان يطرب للقاء الأجرام من الأعداء. وسيرته اشتملت على عدد من المواقف القتالية التي برز فيها قطبا تدور عليه رحل المعارك. كان إذا حمي الوطيس كان هو الأول أمام جنوده وفي مقدمة صفوفهم، وربما في بعض المعارك كان يواجه جيش أعدائه بمفرده، وكان يحول مسار المعركة من الهزيمة إلى النصر. هذا لا يكون إلا في الرجال النادرين من يتمتعون بالشجاعة الكافية. ومع ذلك، مع هذه الشجاعة التي كان عليها، كان حليما رفيقا، لا يلجأ للقتال والحرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل السلم، وإذا غلب وقدر عفا وتغاضى. وقد اعتدت عليه بعض القبائل وهو في طريق هجرته إلى اليمن، وبدأوه أصحابه بالهجوم والرمي، وأرادوا سلب ما معهم من مال ومن متاع، ولكنه قدر عليهم وهزمهم وأسر منهم جماعة، فسار بهم ساعة من نهار، ثم أمر بكسوتهم والإحسان إليهم وردهم إلى عشائرهم، صرفهم إلى عشائرهم. وتضمنت سيرته الشريفة ما كان من حلم متكرر على خصومه، كانوا يبدأونه بالقتال ويبادرونه بالحرب فيقدر عليهم وينتصر عنهم فيعفو عنهم، ثم يعودون مرة أخرى للقتال له وينتصر عليهم مرة أخرى ويطلبون منه أن يعفو عنهم، فلم يكن يتردد في العفو عنهم مرة ثانية، حتى أنه ذكر أن ذلك العفو في مرة من المرات قال: إني والله لا أخشى أن عفوي هذا هو الذي يفسدكم علينا ويشجعكم على الاستمرار على التمرد علينا، هؤلاء الذين لم يستفيدوا من عفوه. هذا بعض ما يمكن قوله عن الإمام الهادي، وإن شاء الله سنستكمل ما بقي في الحلقة القادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 119. كما هو المعتاد أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، وطبعا نحن في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المعنى أحبتي الكرام، إن إبراهيم كان أمة، أي أنه عمل عمل أمة في جهاده للمشركين وإرشاده لمن اتبعه، قانتا لله حنيفا أي مطيعا خاشعا، ولم يكن من المشركين. وإن زعم بعض المشركين أنهم على دين إبراهيم، نبي الله إبراهيم لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. المعنى شاكرا لأنعمه اجتباه، أي هيأه وزوده بما يحتاج إليه للقيام بأعباء الرسالة، وهداه إلى صراط مستقيم، فثبت على دين الله حتى توفاه الله. ويقول الله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولعل الحسنة في الدنيا ذكره بالخير في الأولين والآخرين، وهو لسان الصدق. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لا يفوته شيء من ثواب الصالحين، بما نال في الدنيا فله الجنة والثواب العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الملة أصول الدين، وهي دين الأنبياء كلهم لا تختلف، حنيفا وما كان من المشركين كما يدعي المشركون. ويقول الله سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، السبت ما وجب على اليهود في يوم السبت تبعا لذلك اليوم من تعظيمه واجتناب ما نهوا عنه فيه من الأفعال، فهو لم يجعل أي لم يشرع إلا على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فليس من ملة إبراهيم عليه السلام ولا من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أو يحتمل أن مختلفوا في تشريع السبت عند نزول حكمه عليهم، فمنهم من قبله ومنهم من رده بعدما جاءهم العلم بشرعه، فيدخل فيه اليهود كلهم ولا يختص بأهل الخلاف العارض في أحكام السبت. والله أعلم. يقول هكذا المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كما ذكر في غير هذه الآية أنهم تفرقوا، وأنه تعالى سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم النافع الذي تفيده الحجة البينة التي تبينها لمن تدعوه إلى سبيل ربك، أو ادعو بالحكمة بموجب الحكمة وما تقتضيه الحكمة من حسن البيان للحجة، وجعل الخطاب بقدر احتمال من تدعوه في الإيجاز والتطويل والإجمال والتدقيق، وباستعمال ما يؤدي إلى إجابتك من الوسائل. والموعظة، وهي بالتخويف من عذاب الله، الحسنة، وذلك بإحسان أسلوب التخويف، وذلك كما فعل مؤمن آل ياسين، أو كذكر الوعيد والوعد بصورة العموم، أو غير ذلك من حسن الحوار الذي لا يثير غضب المدعو. وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال المغالبة بالحجج وإبطال الشبه ببيان الدليل على بطلانها بالطريقة التي هي أحسن، مثل أن تستمع لما يقول الخصم حتى ينهي كلامه ثم ترد عليه في كلامه بنقض أوله وأثنائه وآخره إذا كان يستدعي النقض، وتحسن الحوار بحيث لا تثير غضبه بل تستدعيه إلى تأمل ما تقول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي لا يقبل ولا يهتدي، وهو أعلم بالمهتدين الذين يقبلون الدعوة الحسنة، فلعلمه سبحانه أمر باتخاذ أسباب قبول الدعوة ليهتدي من يقبل ويهلك من هلك عن بينه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المعنى: وإن عاقبتم من اعتدى عليكم أو ظلمكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي بمثل ما ظلمتم به. والمعنى: اقتصروا على الحق ولا تزيدوا عليه، لأن الزيادة باسم المعاقبة قبيحة، الزيادة باسم المعاقبة قبيحة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي خير لهم من المعاقبة وأفضل لما في الصبر من الثواب للصابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي اصبر على مشاق الرسالة والجهاد للأعداء وسائر ما كلفت به وما ابتليت به، وذلك بمعونة الله وتوفيقه. ولا تحزن عليهم، حيث لم يؤمنوا برسالتك فليسوا أهلا لأن يحزن عليهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تبالي بما يمكرون بالإسلام وأهله وما يمكرون بك أن يكيدون بك وبمن معك، لأن الله معكم فهو ناصركم ومبطل لكيدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، سورة النحل، يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معكم فلا يضركم مكر الماكرين، لأنكم المنصورون الغالبون، أو لأن الله يدبر لكم ما هو خير لكم، فتوكل عليه ولا تبالي بمكر الماكرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين الصابرين، ممن يستحق أن ينال نصر من الله سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم سورة النحل، ونختم أيضا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة وسورة عظيمة إن شاء الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: الإخوة المؤمنون في كل مكان، نلفت عنايات حضراتكم إلى أنه في هذه الأثناء حان موعد أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك من إذاعة سام اف ام، نجيب فيه على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. ويتولى ذلك فضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به بداية أطيب ترحيب. حياكم الله يا قاضي عبد الرحمن، أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 23 من شهر يوليو، الموافق للخامس من شهر صفر الخير لعام 48 400 ألف للهجرة. وطبعا الارتدادات والاستصراخ الذي نستمع إليه يوميا على مدار الساعة من العدو السعودي على قرار القوات المسلحة اليمنية بمنع الملاحة على الموانئ السعودية وعلى السفن السعودية وكل ما له علاقة بموانئ جارة السوء السعودية، وكان قرارا يلبي ما كانت تنتظره الجماهير اليمنية شعب الحكمة والإيمان عندما خرج يوم الجمعة ملبيا لنداء الله سبحانه وتعالى، واستجابة لله وتلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. قاضي عبد الرحمن، هذه يعني الآن العدو السعودي نتابعه من خلال وسائل الإعلام المختلفة أنه بدأ يستصرخ وبدأ يستنجد بأنظمة تحاول أن تعينه على كذبه وتزييفه وبغيه وافتراءاته وأكاذيبه بأنه لا يفرض حصارا على اليمن، وأن مشكلة الحصار هذه لم يكن له فيها أي ضلع ولم يكن مشارك فيها العدو السعودي، يحاول التنصل من هذه الجريمة التي ارتكبها ويرتكبها على مدى 12 عاما. ما هو الواجب علينا كعلماء، كفقهاء، كمرشدين، كيعني إعلاميين بتبيين حقيقة هذا العدو السعودي الذي يتلون ويحاول أن يتنصل عن جرائمه على مدى 12 عاما على الشعب اليمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يمكن أن ينكر بأنه وتحت ظل تسمية عاصفته عاصفة الحزم
1: تحالف
2: التي أذهب الحرث والنسل
1: وأعلنها من أمريكا،
2: يعني وأعلنها من أعلنها على العالم.
1: نعم،
2: كيف ينكر هذا؟
1: نعم، هو الآن يحاول أن ينكر هذا الكلام.
2: هذا
1: من أساليبها الشيطانية.
2: من الذي سيسمع له؟ يعني سينكر عاصفة الحزم التي
1: يشهد العالم
2: أذهبت كل شيء.
1: نعم، والعالم يشهد،
2: دمرت البنيات التحتية وحاصرت الشعب اليمني وجوعت الشعب اليمني وفعلت كل يعني
1: كل الجرائم
2: ومنع، وإلى الآن وما زلنا. نعم، في هذا امتداد لها، هذا الحصار امتداد لتلك العاصفة اللعينة.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. فيجب علينا أن نكون واعين عندما يعني نستمع ونتناول مثل هذه الأكاذيب السعودية، ونحن نعرف أن السعودية تقوم على مبدأ الأكاذيب والتزييف وقلب الحقائق، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى سنكشفهم ونفضح أمرهم يعني دائما وأبدا بكل الوسائل المتاحة. مستمعين الكرام، بإمكانكم المشاركة في طرح الأسئلة إما بالاتصال المباشر على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، بإمكانكم الاتصال مباشرة على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، أو ترسلوا رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الإذاعة 770-991-991 لنجيب على أسئلتكم وفتواكم. سيدي الكريم، هنا الرسالة الأولى. يا قاضي مساء الخير، هذا الرجل يقول أنه طلق زوجته بثلاث غصبا عني، أمي اللي خلتني أطلقها، وذا الحين أشتي أرجعها، كيف أسوي؟ أمي رافضة أردها وتشتي تزوجني غصب، إيش أسوي؟ وأنا أحب زوجتي وقد معه ولد. هذا الأخ هاشم الشامي الذي بيسأل، يعني قضية مؤلمة، يعني بيقول أنه مساء الخير أنا طلقت زوجتي بثلاث غصبا عني، ما أدري هو يمكن في ثلاث في مجلس واحد ما ذكرش يعني متفرقات أو في، ولكن أمه يعني هو ما يشيش يطلق، لكن أمه هذا تشي ما بالله يطلق ولا يطلق، وتشي تزوجه بزوجة ثانية وقد معه ولد من الأولى وهو يحبها، يعني بيقول أنه متمسك فيها.
2: إذا كانت الأولى مستقيمة و لا يحق للأم أن تفعل مثل هذا، وله الحق أن لا يتزوج إلا من يريد،
1: سواء
2: لا حق لها أن تجبره وتكرهه على أن يتزوج من تريده،
1: سواء
2: لكن إذا كانت هذا الزوجة صالحة ومستقيمة و طايعة لله تعالى وليست عاصية لله تعالى ولا ترتكب
1: أي معصية أو تقصير،
2: نعم، فله الحق أن يمسكها وأن
1: يعيدها يرجعها.
2: أما قضية طلق ثلاث هذا إشكال، كيف طلق ثلاث؟
1: وضح.
2: لابد أن يتقدم إلى المفتي،
1: أيوة يوضح
2: ورقة
1: يوضح
2: ويكتب فيها
1: كيف الطلاق
2: الأمور بالتفصيل.
1: أحسنتم. أيوة. لأنه إذا عادي ما زالت في العدة بإمكانك أنك تعيدها، ولكن هذا يحتاج إلى توضيح كما ذكر فضيلة القاضي عبد الرحمن الوشلي. أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير، أشتي رقم الشيخ لو سمحت يا أستاذ. طيب رقم القاضي عبد الرحمن الوشلي بيطلبوا. طبعا رقم القاضي عبد الرحمن الوشلي هو 77-30-66-385.
2: كنا نشتي رقم الذي بيطلب رقمي،
1: نعم،
2: لان فيه
1: في ناس بيقلوا ادبهم،
2: اتصل لي ولع وسبني،
1: الله المستعان،
2: يعني
1: بصوره يعني فجه.
2: أيوة.
1: وغير مؤدبه.
2: أيوة. لا اعرف رقمي، فانا اشتي اعرف الذي يشتي رقمي دي رقمه،
1: نعم،
2: لاجل اذا لاجل
1: يعني واحد يكون يتصل بادب يعني.
2: ايوه،
1: وان شاء الله يعني هؤلاء المؤذيين او الذي بيقلوا ادبهم يعني يتقوا الله ما لم، فالعقوبة كائنة. قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم يا سيدي، أنا عملت ذنب في أول الأسبوع واستغفرت الله وقلت أصوم يوم الخميس، وأنا مريض عملت حادث قبل فترة ولكن ما استطعت أصوم، فما علي؟ كتب الله أجركم.
2: التوبة هي أهم شيء، التوبة أن يندم الإنسان على وأن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب.
1: أيوة، توبة نصوحة يعني ارجع، وبعدها أنت يعني استغفرت وقلت أصوم وقلت أصوم يوم الخميس، وقع لك حادث أو مرضت أو كذا، فما يلزمه شيء يعني،
2: لا يلزم إلا إذا نذر،
1: إذا نذر الصوم. أيوة. أحسن الله إليكم عافاكم. مساء الخير، السلام عليكم، صور الشهداء والمصاحف وصور أعلام الهدى والملازم التالفات المقطعات ينفع نحرقهن أو ماذا نعمل؟ السائلة أم عبد الله.
2: حرقه في التنور ولا في مكان نظيف؟
1: في مكان محترم. في أيوة.
2: في
1: مكان محترم يعني،
2: في جربة.
1: أيوة، في مكان طاهر. نعم، أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا ما رأيكم في من تعالج بالجن الأمراض المستعصية كالسرطان وتفك الأسحار حيث تلبس بها الجان المؤمن في أوقات ما بش جان يعني في أوقات معينة وهناك حالات تعافت؟
2: تجربة أكبر برهان، إذا أثبتت أنها بتعالج
1: وحصل
2: المصاب
1: وحصل.
2: تمام،
1: نعم،
2: ما يمنع الإسلام الشيء النافع.
1: أحسنتم.
2: لكن الإسلام يمنع الكذب.
1: مساء الخير يا شيخ، هل يجوز الاستغفار باليد الشولة؟ يعني كيف يعني؟
2: تكلمنا في هذا.
1: نعم.
2: انه في ناس بيقولوا ما يسبح الانسان الا باليد اليمنى.
1: أيوة.
2: واما اليسرى فلا. هيا قلنا لهم ما دام ما تسبرش اليسرى كونوا يم تدعوا بالدول اليمنى بس، لا تدعوش
1: بالثنتين. ايوه.
2: ويم تسجدوا لله اسجدوا باليمنى، لا تسجدوش باليسرى.
1: ما يسبش.
2: هذا كلام من اين لهم الدليل؟
1: هذا خطأ كل الكلام.
2: هي عبارة عن الأصابع، عبارة عن أداة عد مثل
1: تساعد.
2: المسبحة.
1: كلام.
2: وأيهما أقدس، أصابع اليد أو ولا الخرز؟
1: أصابع اليد هي. أيوة. نعم. إذا ما بش بأس في هذا، القاضي عبد الرحمن بيوضح لكم.
2: لا بأس.
1: وإحنا يعني نترك
2: سبح بالثنتين.
1: سبح.
2: يشتري يعرف كم العدد.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. مساء الخير يا قاضي، عندي سؤال على أبي في حاله جيدة من الصحة، وما بينه وبين المسجد مسافة 10 دقائق، وما يروح ولا جمعة ولا غيره، يعني ما يصليش، ويسب ويشتم بناته، وهم يشهد الله أنهم طائعات له، ويلعن بألف ويحرم على أتفه حاجة. يعني عسر هذا الأب، يشتكين منها بناته، ولا الجامع يعني جنبه على مسافة 10 دقائق، لكن لا بيصلي فيه لا جمعة ولا غير الجمعة.
2: هو بيصلي في البيت؟
1: مدري يعني ما ذكرتش.
2: الله يهدي.
1: نسأل الله الهداية.
2: الله الهداية ما نفع.
1: يا قاضي أنا عندي سؤال، أنا قلت أني أنذر 5000 إذا أولدت أختي خلال 5 دقائق، بس ما نذرت. أختي جلست 3 ساعات. 3 ساعات هل أوفي؟ يعني قالت في نذرها إنه إذا ولدت
2: ما يلزمش النذر هذا.
1: أي لأنه ما
2: لا يلزم.
1: أيوة. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم يا قاضي، ايش حكم ان الجده ترضع بنات ابنها؟ الجده ترضع بنات ابنها، ما بش حليب يعني ربما.
2: ما حكم ان الجده ارضعت بنات ابنها؟ يصبح بنات ابنها بناتها من الرضاعه.
1: ايوه.
2: ويصبحين
1: خالات
2: لابنها.
1: أيوة.
2: اخوات لابنها، ويترتب على هذا تحريم تحريم
1: الزواج
2: التصاهر والتزاوج.
1: نعم. بس بشرط أن يكون فيها حليب يعني الأم الجدة هذه،
2: بشرط أن يكون فيها حليب أو مصل. إذا لم يكن مصل ولا حليب، لا حليب فيها ولا مصل، فلا تثبت الرضاعة.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذا التوضيح المهم يا قاضي. ما رأيكم بالذي بيصلي ويصوم ويتصدق في آخر يوم من رمضان وهو يفعل المنكرات وينهب أملاك وأراضي الأيتام الذي ليس لهم قدرة ولا حماية؟ ماذا تقولون عن هذا؟ يعني عجيب.
2: هذا إذا كان يأخذ أموال وإذا كان يظلم ويأخذ أموال الآخرين بغير حق.
1: الأيتام.
2: يأخذ أموال الأيتام
1: حتى وإن صلى وصام وزكى وتصدق
2: فصدقته وصلاته وصومه لا تصح، لأن ثيابه بيصلي بثياب، والثياب اشتراها من المال الحرام،
1: والأكل
2: والثياب المشترى من المال الحرام لا تصح الصلاة به. وكذلك جسمه كل لحم نبت من سحت من عرف النار أولابه.
1: أيوة.
2: فهو ما يتنفع الصلاة ولا صدقته.
1: أيوة.
2: إلا إذا يتقي الله
1: يعيد الحقوق،
2: يراقب الله ويجتنب أخذ أموال المساكين بالباطل.
1: بارك الله فيكم يا سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة. طيب هنا اللهم صل وسلم. طيب هنا سؤال يا قاضي. أسعد الله مساءكم، جمعة مباركة. سيدي كريم، إحنا 3 بنات عايشات، إحنا وبيت عمي، وعمي معه 5 جهال وبشون بالغلط، هل علينا إثم منعنا الأبيات وحاد؟ والله ما فهمت أنا السؤال، لأنه الكتابة غلط في بعض المفردات. إحنا وبيت عمي، وعمي مع 5 جهال، بشون بالغلط. وضح السؤال، الرجاء إعادة الرسالة وضحوها، والله ما فهمتش يعني لا أنا ولا القاضي.
2: يعني يمشوا بالغلط،
1: يمكن بيبسروهن يعني بيكشفوهن بالغلط،
2: يمشوا بالغلط
1: ممكن. فيعني إيه؟ الأفضل أنه يوضحوا من أجل القاضي يقدر يجاوب عليكم.
2: إذا كان عمهن موجود يطرحين القضية لعمهن.
1: أيوة.
2: وعليهن أن يحتجبين.
1: كلام.
2: لأن أبناء العم هم أجانب مش هم محارم.
1: صحيح. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول يا قاضي عبد الرحمن، أخي تزوج وزوجة تقول لأبي زوج، أخي تزوج الزوجة تقول لأبي زوجني غصبا ما تشتيكش تتروح بيت أهلها، نقول بنتكم ما تشتيش زوجها، يقولوا مريضة عالجناها، يقولوا مشايخ أنها بخير. والله ما وظهر لكم السؤال.
2: إذا هي تزوج يعني زوجوها غصبا العقد باطل.
1: ها
2: تصير. أيوة. بيت أهلها.
1: أيوة هي
2: خلوها تصير بيت أهلها، لا يجوز.
1: إذا هي بتقول
2: إنه لا يجوز إكراهها على الزواج.
1: أيوة لأنه هو بيقول أخي
2: ما دام هي بنت عمي يزوجها بالقوة لا
1: ما يجوز. ولو هي بنت عمي
2: لا يجوز.
1: لا يجوز. بارك الله فيكم. السلام عليكم. أنا تبت أمس. ما شاء الله واصل توبتك بالأعمال الصالحة. طيب هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمارة حق ورثة فيها 3 شقق، الدور الأول مؤجر 35,000، ومجموع الورثة 4 رجال وثنتين بنات متزوجات وثلاثة إخوة ساكنين في 3 شقق. 3 إخوة من الورثة ساكنين في 3 شقق، واحد من الورثة ليس ساكن في البيت، كم نصيب كل واحد من الورثة من الإيجارات والبيت مفتوح للجميع؟ أبو طارق.
2: يحسبه كم ذو عدل يبصر كم إيجار
1: الأخوة الذي هم ساكنين،
2: كم إيجار، كم تستحق هذه الطوابق إيجار إيجار.
1: نعم.
2: ويحسبوا نصيب
1: بعد
2: الشخص الوارث الذكر الذي لم يسكن في أيوة. في هذه الطوابق.
1: أيوة يجمعوا قيمة الإيجارات كلها ويوزعوها على الورثة الأولاد وال أحسن الله إليكم وعافاكم. ألو مساء الخير. أنا حبيت ما شاء الله هو هذه المشكلة يعني التراسل والاتصالات غير المشروعة بين الشاب والشابة، وهذا حبني وأنا أحببته ورسل لي صورته وأنا رسلت له صورتي، هذه الكوارث يا
2: لا تجوز.
1: كوارث هذه ما يجوز. حرام هذا لا يجوز.
2: أن ترسل البنت صورتها لإنسان أجنبي ويرسل صورته لها، هذا فاسد وهي فاسدة.
1: اتقوا الله.
2: إذا هو بيسألوا عن هل هذا حلال أو حرام، السائل ربما يشتي يعرفه هل هذا يجوز، نقول لا لا يجوز.
1: لا يجوز.
2: اتق الله.
1: طبعا هنا سؤال. السلام عليكم. هل دعاء الجوشن صحيح؟ يصح الدعاء به؟ كتب الله أجركم. دعاء الجوشن هذا دعاء عظيم. أيوة. وبين جي أنذر دريس وأديها لأبي لأن حالته صعبة وهو متقن للقرآن، هل يجوز؟
2: تمام.
1: ما شاء الله
2: عظيم.
1: أحسن الله إليكم. مساء الخير. واحدة قصيرة عمره 20 سنة ودت له من حق النمو. واحدة قصيرة ما أدري إيش يعني، وضحوا السؤال والله ما فهمنا حاجة. واحدة قصيرة وعمرها 20 سنة ودات له من حق النمو، هل هو حرام؟ ما هو هذا حق النمو؟ هل هو علاج؟ هل هو يعني الرجاء توضيح، السؤال يحتاج إلى توضيح. السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال الوصاب الشامخة. معنا بعض الأسئلة، بس أولا نشتي نقول لكم البث مشوش قوي قوي، نتمنى إصلاحه على وجه السرعة، الله يحفظكم. هذا في وصاب. والسؤال الأول، من هو الأحق بتسمية المولود، هل الأم أم الأب؟
2: الأفضل الاتفاق على التسمية.
1: يتفقوا لا يعني.
2: أيوة. أيوة. ويكون التسمية ليس فيها شبهة.
1: نعم.
2: ولا هي فيها تقليد
1: للغرب،
2: للمغنيات والراقصات. أيوة.
1: والفنانين
2: والغربيات
1: والفنانين.
2: ايوه ايوه
1: كلام. ولا اللاعبين يعني. أيوة. للاسف. احسن الله اليكم وعافاكم. اذا مستمعينا الكرام، معنا مجموعه اسئله من اخوات بنات وصاب، لكن بعد ان نخرج في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من برنامج الافتاء المباشر يستفتونك من اذاعه سام اف ام، فلا تذهبوا بعيدا.
0: سام اف ام
3: وقفة إعلانية
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: سام اف ام، والعود احمد.
1: إذن مستمعينا الكرام، نواصل الرد على فتاواكم من خلال برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشري، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. كابي عبد الرحمن، نواصل الرد على أسئلة الأخوات: بنات وصاب أو مرتفعات وصاب، هل الأم، ما الفرق بين الشيطان والجان؟ وهل الشيطان يتناسل مع من ذكر وأنثى؟ وهل يعتبر فستان الزفاف من ثياب الشهرة؟ يعني أسئلة موجودة في القرآن الكريم إجاباتها، يعني الشيطان والجان والمردة وال
2: أيوة. الجان الشياطين هم من فسد من الجن، من كفر من الجن هو
1: شيطان.
2: وشيطان
1: نعم
2: أيوة.
1: وطبعا يتناسلون،
2: لأن كلمة شطنة تمرد
1: أيوة،
2: يعني
1: خرج عن السيطرة أيوة.
2: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا قد واضح، قد وضح أيوة. القرآن أن إبليس
1: فسق،
2: شيطان الشياطين هو كان هو إنسان من الجن،
1: هو مخلوق،
2: هو
1: مخلوق،
2: هو مخلوق من الجن
1: نعم،
2: لكن انحرف
1: فسق عن أمر ربه، عصى
2: الله سبحانه أيوة. وتعالى فهم فيهم الصالحون وفيهم الكافرون. قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون هم الكافرون الظالمون
1: نعم،
2: القاسط.
1: وكذلك يعني أنتم استشهدتم بالآية وفيها إجابة على سؤالهم نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يعني الشياطين يتكاثروا،
2: ما عاد تكون إلا بذكر وأنثى
1: يتكاثروا نعم.
2: لكن التفاصيل

0: فستان الزفاف من ثياب الشهرة يعني قد بيبالغين بعض المتزوجات يعني يعني في الظروف هذه.
1: فستان الزفاف معناه زينة
0: يعني فرحة هكذا،
1: العروس جائز لها أن تتزين
0: تفرح يعني يوم كذا بدون مبالغة، لأنه بيدوا يعني أسعار خيالية.
1: لكن هذا الأسعار الخيالية ما أنزل الله بها من سلطان،
0: يعني ما يجوز يعني.
1: يمكن قالوا لماذا سميت الغانية غانية؟ لأنها غنية عن الزينة
0: المزينات
1: بجمالها.
0: أيوة،
1: فالجمال وهو الذي منحه الله للمرأة يكفيها أن جمالها وجمال وجمال أخلاقها. فأعظم فستان هو أن تكون مستقيمة، وأن تكون عارفة دينها، وأن تعامل زوجها معاملة طيبة، وكذلك تعامل أهل زوجها معاملة طيبة.
0: أحسنتم.
1: هذا هو أكبر،
0: هذا الأهم،
1: أكبر فستان.
0: أحسنتم، الأخلاق. بارك الله فيكم يا قاضي. هذه الأخت بتوضح يعني قد أجبنا على السؤال. مساء الخير يا قاضي، عندي سؤال. أنا قلت إني نذرت ب5000 إذا ولدت أختي إذا أولدت أختي خلال 5 دقائق، بس ما بعد ما نذرت
1: لا يلزم هذا النذر لأنه لم يتحقق الشرط.
0: خلاص يعني إحنا قد
1: شرطت لإيفائها النذر أن تلد أختها في مدة 5 دقائق، لم تلد في 5 دقائق.
0: نعم،
1: لا يلزمها النذر.
0: وهل يجوز أن أعطي أختي الثانية علما يعني 5000 أن حالتها المادية ضعيفة، هل علي إثم إذا وفيت بنذر وأعطيت أختي الثانية؟ يعني عندها أخت ثانية هي أضعف.
1: تمام،
0: إذا أديتي لها كذاك يعني.
1: الصدقة في الأقارب أفضل.
0: نعم، صلة وصدقة
1: في الأقارب المحتاجين.
0: أيوة، أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله، جمعة مباركة، كيف حالكم؟ أشتي رقم ابن الشيخ يفسر الأحلام. القاضي عبد الصمد هو مشغول
1: وقد بطل تفسير الأحلام.
0: أيوة، قد أيوة، عنده أعمال وعنده محاكم وقضايا.
1: وقد بطل تفسير الأحكام.
0: أيوة، لأنه هو عنده عمل في المحاكم وقضايا. الله يكون في عونه. السلام عليكم وجمعة مباركة. ما حكم من بدأ الدم من الفم أثناء الصلاة؟ يعني ربما يعني
1: إذا خرج
0: من مشفره
1: أكثر من قطره ينقض الوضوء،
0: يخرج
1: يبطل الصلاة.
0: أي يبطل الصلاة، يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف أنت؟ أرجو منكم ومن المستمعين بالدعاء لي، أنا بنت مظلومة عمري كله وأنا أعاني، دعواتكم لي يا كرام.
1: الله يفرج عن كل مسلم.
0: يا الله يا الله، الله يعني ينصر كل مظلوم. و هل دعاء الجوشن قد تابعنا؟ لأن حالته بين أندر دريس وديها لأبي. هذا قد جاوبنا عليها، القاضي قد جاوب أنه بتدي الدريس لأبوها، بتنذر بالدريس تدي وهو متقن يعني. أنتوا أجبتوا أنه لا بأس فيه.
1: عظيم.
0: كيف ينكر؟ طيب هنا، مساء الخير يا شيخ، الله يحفظك. معنا سؤال، أخي بزي من جدتي أم أبي، وجدتي ردت له حليب، وابن عمي يشتيني أني أصبر أتزوج.
1: لا ما يصلح،
0: لأن عاد تجاهي وحده يصبر أو لا.
1: لا يصلح، لأن عم بها أصبح أخوها.
0: أيوة،
1: وأصبح أخاها
0: وعيالهم وعيال أخوه
1: أولاد أخيها.
0: ما يجوز. بارك الله فيكم. السلام عليكم، كيف الحال معي؟ سؤال يا شيخ، أبي أعجم وأحيانا يفلت صلاته، وإحنا ننصح ويستحي مننا، وبعض الوقت يعصب فوقنا وما يرحم لا صغير ولا كبير، خاصة أخي الكبير، وأمي تسير تديها في دريس إن الله يهديه، وإحنا ندعي إن الله يهديه، هل هو جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
1: لا ماهر، أرفقوا به يعني، عاملوه برفق.
0: أيوة،
1: ما دام هو أعجم
0: يرحم يعني. أيوة، يحتاج إلى الصبر،
1: عاملوه برفق وإحسان.
0: طيب إحنا ما بنرسل،
1: جاء منه جاء.
0: كلام. أيوة، كلام. الصبر، وهذا عمل طيب،
1: لأن فهمه قليل.
0: أيوة، وأنتوا هذا بتعملوا. أيوة، عمل طيب له. إحنا ما بنرسل رقم الشيخ، إحنا نعلن رقم السيد عبد الرحمن الوشلي، فإنه أحد يطلب مني أرسل له الرقم وكذا، فما هوش مجال.
1: الذي يشتري الرقم يدي رقمه.
0: أيوة
1: أيوة، لأنه يعني بعد ما حصل في هذا الأسبوع الماضي
0: قلة حياة وقلة دين، يعني
1: إنسان سب، كتب رسالة فيها سب،
0: سفيه
1: رسالتي
0: سفيه، هذا تنم عن شخصيته.
1: أيوة،
0: ما مساء الخير، امرأة تقول لزوجها قوم صلي وهو يدعمم ويتكاسل ويجلس فوق التلفون، وهي حرمت أن يقاربها، فهي تريد أن تسير بيت أبوها لكن صابرة من أجل العيال، فماذا نعمل لهذا
1: تصبر
0: الرجل؟
1: وتحاول اني تكرر
0: المحاولات.
1: الارشاد له
0: أيوة
1: بطريقه جذابه، وعسى الله ان يهديه، لا تعجل.
0: نعم، الله يصلح الشأن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي عبد الرحمن، ابن الإمام يمر من أمامنا ونحن نصلي عدة مرات وعمره 5 سنوات أو أقل، فهل صلاتنا صحيحة؟ أفتونا.
1: صلاتكم صحيحة، لا يقطع صلاة المسلم المار.
0: أيوة، يعني هذا يعني بدي ابنه، يعني ربما هو إمام جامع وبدي ابنه وهو عاد صغير، يعني ابن 5 سنوات، وأثناء الصلاة ممكن بيمر أمامهم، فأنتوا أفتيتوا إنه ما يقطعش الصلاة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ جمعة مباركة. مقدما أشتي أسألكم، الوالدة قدهم بينسوا، وعندما نقول لهم هيا أتصلوا يقولوا قد صليت وهم ما قد صلوا، مسكين يعني قد تعاني يمكن من الزهايمر أو النسيان. ومش هو كل مرة ما رأ... ومش هو كل مرة ما رأيكم كيف نفعل في هذه الحالة؟
1: إذا كنتوا تذكروها بس،
0: حاولوا أنكم بس تذكروها.
1: إذا قد فقدت ذاكرتها فقد رفع القلم عنها،
0: ما بش عليها،
1: إن صلت تمام وإن ما صلتش ما بش عليها.
0: وأنتم مأجورين يعني أنكم بتعينوها وتذكروها.
1: أيوة،
0: أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. من حق العلاج أكيد حرام. طيب، من حق النمو علاج أكيد. مساء الخير، واحدة قصيرة عمرها 20 سنة ودت له، من حق النمو
1: هذا اختصاص الطبيب،
0: يعني
1: سروا طبيب الأعصاب وطبيب
0: كيف هذا حق النمو
1: الطبيب،
0: يعني ما هو يمط الإنسان يخلي يطول؟ ما ظهر
1: هذا اختصاص الطبيب.
0: أيوة،
1: الشيء الذي ينفع ما الشريعة ما
0: تمنعش. أيوة،
1: الشيء الذي ينفع الإنسان في جسمه في طوله في قصره في
0: أيوة
1: ما يمنع شيء،
0: فهذا الطبيب يعني هو الذي
1: الطبيب إذا قال الطبيب هذا
0: نافع
1: تمام لا بأس.
0: أحسنت،
1: أنا نقول تمام بعد الطبيب، لأنه هو المتخصص في هذا المجال.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. قاضي عبد الرحمن هنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، جزاك الله خير. عمارة مخلفة عن وارث وفي دكان مؤجر ب35,000 ولهم 2 مزوجات، كيف يوزعوا الإيجار؟ هذا اللي سأل
1: الإيجار للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: أيوة، 35,000 هذه يقسموها على الورثة.
1: أيوة،
0: المحصورين في حكم انحصار الوراثة.
1: أيوة،
0: وللذكر مثل حظ
1: الأنثيين، كل بنت سهم ولكل لكل كل ابن
0: ولد
1: سهمين.
0: أيوة، وإذا في أم لها الثمن قبل.
1: أيوة،
0: هذا
1: ما. أيوة،
0: أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير يا شيخ، أبي من فئة الصم والبكم، كان يتوضأ ويصلي والآن مصاب بالجلطة ويصلي بدون وضوء أو تيمم، مع أن الماء والتراب لا يضره، يقول الله المتقبل. هو الأب يقول أن الله متقبل، يعني لا بيتوضأ لا بتراب ولا بماء.
1: وإحنا عن كنا نصلي هكذا ونقول الله المتقبل، أو ما ينفع الله.
0: أيوة، هذا ما بالله، هذا ما بالله، يعني
1: إحنا عن نبطل
0: يتوضأ
1: ونقول الله المتقبل،
0: خلاص الله متقبل،
1: ليش تقبل له منه
0: كلام؟ فهو لابد إنه يتوضأ، لابد إنه يتوضأ،
1: يتوضأ ما دام قادرا على الوضوء يتوضأ.
0: كلام. أحسن الله إليكم وعافاكم،
1: والله يشفيه.
0: يا الله يا الله، ويهدي،
1: ترجو له الشفاء إن شاء الله.
0: إذا صلى الشخص ركعتان بعد أذان العصر قالوا أنه لا تصح، يعني إذا أذن مؤذن وقالوا يعني ركعتين قبل العصر قالوا أنه لا تصح.
1: لا، بعد الأذان، بين كل أذانين صلاة.
0: كلام.
1: إلا في المغرب، يعني بعد الأذان يركع.
0: أيوة،
1: وبعدها يقيموا الصلاة ويصلوا.
0: صح. هل تصح صلاة المرأة إذا كانت بالمكياج ومتعطرة؟
1: ما تصح صلاة، طيب أي وحدة.
0: نعم،
1: إذا ما فيش أجنبي بيبصرها، وإن في أجنبي بيبصرها فصلاتها باطلة وينتقض وضوءها لأنه معصية، والمعاصي تنقض الوضوء.
0: كلام. أحسن الله إليكم يا قاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يحلف بالطلاق على أي شيء؟ هذه شائعة يا قاضي. يحلف حرام وطلاق، حرام وطلاق على كبيرة وصغيرة.
1: لازم الشيء نأمل إن شاء الله من الخطباء أن يا هذا النقطة لا ينسوها، يركزوا عليها في الخطب، فعسى أن
0: يعني يوصلوا هذه الرسالة،
1: عسى أن ينتفع أناس كثير.
0: هل الميسم ليس جائز وأنه حرام؟ يقول البعض أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، وإنه حرام الميسم، يعني
1: لا لا ليس
0: يعالجوا.
1: حراما، ليس حراما، إنما يكره، لكن عند الضرورة لا بأس.
0: نعم،
1: يعني الكي، لكن اشتي خبرة، كما قال الطبيب، قال المثل العربي،
0: العلاج
1: آخر الدواء الكي.
0: آخر الدواء الكاي. أحسنتم. مساء الخير يا قاضي، ما حكم من بيسوي بين أولاده بتفضل واحد وما تشي إلا كل شيء له، حتى من حقهم وتي له ولا عيلة؟ والله ما فهمت هذا، يعني كأنه بيميز واحد من عياله في التعامل في الكذا أكثر من بقية عياله، ما بيساويش بينهم.
1: إذا شي واحد من عياله طايع له، ملبي بيخدمه، بيديه كذا ويدي له كذا مقابل أعماله، مقابل أتعابه، لا بأس.
0: والثانيين ما بيخدموه ولا
1: وإن كانوا كلهم على السواء، فواجب عليه أن يساوي بينهم.
0: بارك الله فيكم. السلام عليكم يا شيخ. واحدة الزوجة وتقول لي أم الزوجة وأمه ما تقولش عمتي، تقول له أمي، يعني ها
1: آه سه عادي، هو من باب الطاعة، من باب الكثر، أنه نزلتها منزلة أمها، تقول أمي وعمتها، سهل،
0: وامه
1: ما
0: ما
1: يضر،
0: تقولش، اي امه ما تقولش عمتي، وتقول له امي.
1: سهل سهل.
0: وجانب يقول شبدوا عياله معاقين، صحيح ولا لا؟ ما يدوش عيال معاقين
1: لا
0: ولا
1: ولا
0: شيء.
1: شيء، هذه خرافة.
0: بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما بش سؤال. مساء الخير، عندي سؤال. مساء الخير وجمعتكم مباركة. عندي سؤال، زوجي أجبرني أن أخدم أبوه وأمه غصبا عني، وأني مالش قدرة، عندي أطفال، والآن خيرني أخدمهم ولا أمشي من البيت وبتزوج واحدة غيري، انصحوني كيف أعمل؟
1: هذا ظالم،
0: أيوة،
1: في عونها،
0: كيف تشي يعني تنتبه
1: يعينها،
0: لك وتنتبه
1: إذا هو صدق
0: لعيالك؟
1: طايع لأمه ولي أبيه،
0: يعينها،
1: يعينها،
0: يمسكها الأولاد، يعينها.
1: يمسك معها الأولاد، ويكتب الله أجر الجميع،
0: أما أنه بس يجبرها
1: ويقع على أجر،
0: ويهددها بالطلاق
1: أما أنه يلزمها، ليس واجبا عليها هذا،
0: بارك الله
1: لكن
0: فيك.
1: يعينها،
0: يتقي الله.
1: الواجب عليه هو وليس عليها،
0: نعم،
1: ليس ذلك واجبا عليها.
0: الواجب عليه هو.
1: ايوه
0: السلام عليكم. أشتي يا شيخ رقية من القرآن للعين والسحر، أرقي بها على نفسي، أنا تعبة، جزاكم الله خير. القرآن يعني
1: الحمد، الرقية، الحمد لله رب العالمين،
0: المعوذتين، الإخلاص،
1: دي رقية،
0: أيوة، أواخر
1: المعوذتان،
0: كلام،
1: المعوذتين، اقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس،
0: والفاتحة،
1: والإخلاص،
0: أيوة كلام، والقرآن يعني، ما شاء الله، أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، أنا ما سمعت الإجابة على الرسالة الخميس الماضي، حضرة الشيخ عنده سؤال، والسؤال يقول: أنا تعرفت على شاب وكنت أنا وياه رفات، كيف رفات أو رفاق، وحبني وحبيته، وفي أحد الأيام ما شاء الله خرجنا من الجامعة، وأرض الآي في شيء مكان ونشرب عصير، أنا رضيت معه وجلسنا نشرب العصير، وفجأة يطلب مني يعني إنه يقبلها بسرعة لأنها رضيت بحاجة غلط في البداية، وبعدها لو ما رضيت تجلس معاه في هذا المكان يشربوا العصير، يعني بسرو كيف يعني نفسه، وهذه هي
1: هذا
0: غلطانة،
1: فاسق،
0: وهي
1: وهي
0: كذا،
1: أصبحت فاسقة
0: أيوة
1: لأنها طاوعت.
0: كلام، لأنه يعني هذا شوف، هذا الخطأ، الخطوة الأولى هي بيترتب عليها خطوات كبيرة وعظيمة، هذا من تزيين الشيطان، الشيطان بيزين لكم هذه المعاصي تحت مسوغات ومبررات وأفلام ومسلسلات بيبسروها
1: ايوه
0: ويقولوها هذا يعني ما بش فيها حاجة،
1: ايوه
0: هذا الشيطان، هذا أنتم دخلتوا في مرحلة الفسق الحرام، فاتقوا الله. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي. هذه نصيحة من القاضي، إنك يعني تبتعدي عنه، ولا يكون يعني خاصة في الجامعة، يعني اتقوا الله.
1: هذا هيكون يقبل البنات، وقد لو تزوجي به هيكون يتقبل عدوه، هيكون يتقبل البنات
0: ويفعل المحرمات،
1: معهن،
0: أي
1: ولا
0: محرمات،
1: يحترم صلة بش، ولا يحترم
0: أيوة،
1: الزوجية،
0: لأنه عارف
1: هذا
0: إنك
1: لا خير فيه، فاحرقي الشريحة،
0: وأنت إذا استمعت
1: احرقي
0: إلي
1: الشريحة.
0: وسايرتي ما بش فيش خير. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي. طاب مساءك يا شيخ، عندي سؤال. ما معنى من قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ جزاك الله خير الجزاء المرسل أسامة هزاع العبدلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
1: ساهي انساها، ما يذكر الا وقد فات وقتها،
0: نعم، ويعني يضيعها.
1: ويضيعها ما
0: كلام
1: عاد يصليش.
0: كلام أحسن.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا ساهي مضيع لها، ما يصليش.
0: بارك الله
1: هذا
0: فيك.
1: الذي ما يصليش هو الساهي، هو الذي عن صلاته ساهي.
0: أحسن الله إليكم، هذا توضيح ابن اللي سأل.

0: رجعتها ما وضحت فارجو. وهو بيثني على زوجته، هو بيثني على الذي طلقها، بيقول وزوجتي والله انها طيبه وحبوبه، يعني ما بش فيها اي عيب، لكن
1: اذا طلق وبعدها ارجعها.
0: نعم.
1: ثم طلق يقع الطلاق بعد الارجاع، اذا تخلل الارجاع بين الطلقات فتكون فتقع الطلقات.
0: احسن.
1: واذا لم يتخلل الارجاع وانما الطلاق متتابع، قال طالق طالق طالق طالق، فلا تقع الا طلقه واحده، لان الطلاق عندنا لا يتبع الطلاق.
0: احسن.
1: ارجع الطلاق لا يتبع الطلاق،
0: يعني طلقه واحده تعتبر.
1: ايه تكون طلقه واحده.
0: حفظكم الله. هل السلام عليكم، هل الذي يموت بالبرق شهيد؟ الذي برقه
1: شهيد. نعم.
0: الله احسن الله اليكم وعافاكم. طبعا مستمعين الكرام، الاسئله متبقيه عندي كثير في جهاز الاستقبال الاتصالات، لكن الوقت يداهمنا وقد انتهى الوقت والمخرج قد بيأشر لي، لكن إن شاء الله تعالى الذي ما استطعنا وتمكننا الإجابة على أسئلتهم اليوم، إن شاء الله الجمعة القادمة يكون يرسلوا لنا من بداية الحلقة وإحنا نجاوب عليها. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني في آخرها إلا نتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، كتب الله أجركم ونفع الله بعلمكم الشريف، حفظكم الحافظ، ونسأل الله أن يعجل بالفرج على الأمة.
1: نسأل الله أن يعجل بالفرج
0: يا الله. وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات على طيب وكرم المتابعة والإصغاء والمشاركة في الأسئلة، وأشكر المهندس صهيب الجرافي الذي كان معي في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، أكثر من الصلاة على محمد والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللمجاهدين في كل مكان بأن الله يحفظهم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها، لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم من يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة: من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به، كموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا. هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي.
1: اليمن يدشن بالحديد والنار فرض معادلة الحصار بالحصار. السعودية تستنجد بأمريكا ومسؤولون أمريكيون. التهديد اليمني سيرهق الجيش. رئيس الوفد الوطني: السعودية تشغل العالم أنها لا تحاصر اليمن وتسعى لفرض وجهة واحدة وإلى مطار صنعاء. إيران تكثف عملياتها ضد القواعد الأمريكية في المنطقة وتتوعد العدو باستراتيجيات جديدة لإجباره على وقف العدوان. خمسة شهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وعملية بطولية في نابلس تصيب الكيان بالذعر. قطعان المغتصبين تدنس المسجد الأقصى في أكبر اقتحام منذ شهور وسط التحذير من وقائع تستهدف هويته وتاريخه. حزب الله ينفي انسحاب العدو من الجنوب ويحذر السلطة من التآمر على السلم الأهلي ويؤكد خطط نزع السلاح وهم. ترامب: الاتفاق النووي مع المملكة السعودية سيحظى بالموافقة لكنه مشروط بالكامل بانضمامها لاتفاق أبراهام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نيران المظلومية اليمنية تدشن عقاب السفن المخالفة للحظر المفروض على مملكة قرن الشيطان في خطوة ضرورية تتيح للمتغطرسين المجرمين إعادة النظر في سياستهم المتبعة تجاه اليمن، وتقربهم أكثر نحو إدراك مدى جديته في الذهاب إلى خيارات رفع المظالم عن شعبه العزيز بالتطبيق العملي لما أعلنه من معادلات، وتذكرهم بما أحرزه جيشه المجاهد من نجاح متقدم وكبير خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفي ذات المسرح البحري، حيث يتوقع أن تغدو السفن الإسرائيلية المشتعلة فيه حينذاك مجرد أنموذج مصقر لما يمكن أن يلحق أسطولا أضخم يملكه ويديره النظام السعودي، وهو قد يجر نفسه إلى ما هو أخطر وإلى حرائق أكبر في حال مواصلته المكابرة وتوجهه إلى تصعيد شامل. مثل هذا الخيار لن ينجيه من غضبة اليمنيين، وسيرتد نحوه كابوسا مؤرقا مزعزعا لسلطانه، زاحفا إليه بالدواهي من النكبات والأفدح من الأزمات وكل ما ليس بمقدوره تفاديه. والسلامة منه ذلك أن الدم اليمني يغلي ثورة ويلتهب حماسا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه كما لم يحدث منه سابقا، وهو اليوم متأهب أيما تأهب لتصعيد شامل شديد الويلات على كل خدم الصهيونية وأعداء الإنسانية وكل مجرمي ومنافقي الجزيرة العربية بأسوأ ما لعربدتهم من مصائر لا تتحول، وأخزى ما لخيانتهم من عواقب لا تتبدل، في طريق تلوح فيه لأبناء شعبنا بشارات ومعالم فتح يأتي به الله قريبا، ذلك بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: سخر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام من استمرار السعودية في إنكار فرضها الحصار على اليمن، وأوضح في تغريدة له أن السعودية استفتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي عام 2015، ودمرت عددا من الطائرات ومعظم مرافق المطار، وتحديدا في 26 من مارس لعام 2015. وأضاف عبد السلام أن ما قام به الصهاينة لاحقا من عدوان على المطار جاء على الطريقة السعودية باستهداف البنى المدنية ليصنعوا من جرائمهم إنجازا. وتابع رئيس الوفد الوطني: أي جهة غير السعودية تسعى لفرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي ثم تشغل العالم بمكبرات الصوت أنها لا تحاصر اليمن؟ التهمت نيران القوات المسلحة اليمنية سفينتين سعوديتين قد لا تكونان الأخيرتين، وقد لا تعي المملكة الرسالة الأولى بعد البيان الكبير والخروج المهيب والخطاب العظيم. التقرير التالي يسترجع حيثيات العملية وتفاصيل بيانها العسكري.
1: بتوقيت اليمن وبرعاية شعبه وتنفيذ قواته المسلحة جاءت العملية الأولى. سفينتان سعوديتان تقعان فريسة للنيران اليمنية إثر عدم التزامهما بقرار الحظر اليمني كما ورد في بيان الدفاع اليمنية. أنسيليا وليلى باكورة القرار اليمني ولن تكون الأخيرتين إن قررت المملكة ذلك.
2: وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: خطوط حمراء وأخرى عريضة تحت بعض عبارات بيان القوات المسلحة، بدءا من حيثية كسر الحصار على اليمن، مرورا بالإشارة إلى إجبار 10 سفن على التراجع، والتأكيد على أنها لن تكون الأخيرة، انتهاء وهو الأهم بالوعد بعمليات أوسع في العمق السعودي في حال ارتكاب العدو السعودي أدنى حماقة.
2: وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه.
1: من اليوم كل بيان أشد من سابقه، وكل عملية أنكى من التي قبلها. بعين المتابع لسنوات الصلف السعودي والعدوان على اليمن، حري بالمملكة ألا تجرب ما ذقته من قبل ولا ما جربه سواها ممن هو أعتى وأقوى منها. من الثاني من صفر يوم الخطاب الفصل للسيد القائد، إلى الثالث منه يوم الخروج الشعبي العظيم، ثم إلى الثامن منه يوم العملية، كان بإمكان السعودية استغلال الفرصة وأخذ مطالب اليمنيين بجدية والبحث عن سبيل يناسبها لمنح اليمنيين حقوقهم ورفع يدها الآثمة عنهم، لكنها لم تفعل، وكان لزاما على اليمن أمام الضغط الشعبي الاستثنائي والظرف الاقتصادي الحساس أن يفعل ما وعد به السيد وما طالب به الشعب. الآن وقد رأت المملكة عزم القرار اليمني وصدق وعوده، ثمة فرصة أخرى أمامها وعليها أن تحسن استغلالها. يقول ساسة صنعاء إن اليمن ليس في وارد التراجع ولا التنازل، سيما وأن المطلب حق وليس لجهة حق التنازل عنه. تستجدي المملكة من الدول دعما دبلوماسيا، وقد تشتري مواقف في سبيل ذلك، وقد تلجأ في الساعات المقبلة إلى تحريك الوسطاء وإعادة فتح مسار التفاوض المغلق توا، لكن المؤكد أن كل لغات التخاطب مع السعودي المستنفدة في السنوات السابقة لن تكون أجدى من اللغة التي تحدث بها اليمن قبل أسبوع، مستعارة من قاموس القوة وأبجديات القدرة، وفيها أن الحق ينتزع ولا يمنح.
0: وأعلنت هيئة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة في الشقيق قبالة سواحل جيزان للاستهداف. وقالت الهيئة إن ربان ناكلة على بعد 70 ميلا من منطقة الشقيق أبلغ عن تعرض الناكلة إلى ضربة ما أدى إلى نشوب حريق على متنها. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني بحري قوله إن ناكلة نفط أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر الليلة الماضية. وفي غضون ذلك أكدت الوكالة أن خام برنت ارتفع 6% متجاوزا 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين من مخاوفهم من إرهاق الجيش الأمريكي بالتهديد اليمني. وأظهرت بيانات ملاحية أن ناكلتي النفط إنسيليا وليلى كانتا تحملان معا نحو 2,085,000 برميل من النفط السعودي. بعد استنجاد السعودية بالإدارة الأمريكية عاد المجرم ترامب إلى لغة التهديدات، لكنه لا يزال عالقا في عقدة اليمن بعد فشله الكبير في المواجهة السابقة العام الماضي.
3: باستهداف سفينتين نفطيتين للسعودية، معادلة الحصار بالحصار تقطف ثمارها سريعا، استنجدت الرياض بترامب وكأنها لم تستوعب حتى اللحظة متغيرات المشهد اليمني ولا تحولات الإقليم. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على حماية وجودها في المنطقة، فكيف تحمي أدواتها؟
4: أضرب أضرب.
3: ذهب المجرم ترامب إلى التهديدات باتجاه اليمن، وهي لغة مستهلكة جربها سابقا حين توعد بإبادة اليمنيين عقب حظر ملاحة العدو الإسرائيلي، لكنه انتهى إلى القول إنهم أشداء وأقوياء. يستحضر المجرم ترامب معركته ضد اليمن قبل عام وأربعة أشهر، لكنه حاول القفز على الفشل الذي منيت به البحرية الأمريكية. في تلك المرحلة راهنت واشنطن على حسم المعركة بالتهديدات، ثم انتقلت إلى القصف المكثف لأكثر من شهر ونصف. ما حصدته كان الخيبة ونتائج عكسية في الميدان. بدلا من رفع الحظر على ملاحة العدو الإسرائيلي، فرض اليمن حظرا مماثلا على الملاحة الأمريكية، وانتقل إلى ملاحقة حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية. التورط الأمريكي مجددا سيقود إلى النتيجة نفسها. يطلق ترامب تهديداته للتأثير على موقف اليمن، سيكون مضطرا إلى التراجع أو التورط عسكريا، وخيار التصعيد لن يفتح مضيق باب المندب أمام ملاحة العدو السعودي، بل سيغلق المضيق أمام ملاحة العدو الأمريكي. وبخلاف ما يشهي ترامب أيضا، أسواق الطاقة ستكون المتضررة الأكبر، ليتمدد الأثر إلى الداخل الأمريكي تأزيما للاقتصاد، وفي المنطقة ستنعدم حالة الأمن. تؤكد المعطيات أن المأزق الأمريكي السعودي لن يقتصر على الجبهة البحرية. يملك اليمن خيارات واسعة، وقد توعد بتصعيد شامل مقابل التصعيد الشامل. في نهاية المطاف ستضيق الخيارات على المجرم ترامب، وسيكون الهروب الخيار الأسلم كما فعل في المواجهة السابقة.
5: تجاه هذا الفشل وصل الأمريكي إلى خيار أن يوقف هذا الإسناد حسب ما أعلن عنه الأمريكي وأبلغ به أشقاءنا في سلطنة عمان. الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترجٍ واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته.
3: الرهان على الحماية الأمريكية ليس أكثر من وهم، لم تصل السعودية إلى اليقين بذلك. الميدان وليس شيئا آخر هو الكفيل بترسيخ هذه القناعة. وكما ترك ترامب نتنياهو وحيدا في ساحة المواجهة، سيكون أقرب إلى الهروب وترك حكام السعودية لمصيرهم أمام مروحة واسعة من الخيارات اليمنية الفاعلة والمشروعة.
0: عمد النظام السعودي إلى خنق اليمنيين عبر حظر السفر من مطار صنعاء الدولي لسنوات، وفي أحسن الحالات لم يسمح أن يستعيد اليمنيون حتى 5% من حقهم الطبيعي في الحركة الجوية المعتادة قبل العدوان. تقرير يقارن بين مرحلتي الحصار وما قبله على ضوء تقارير رسمية من وزارة النقل.
6: مطار صنعاء الدولي واجهة اليمن وحلقة وصله بالخارج تعرض لحملة استهداف مباشرة وغير مباشرة طيلة سنوات العدوان الأمريكي السعودي، أغلق لفترات طويلة بقرار سعودي بوجه ملايين اليمنيين ممن لهم حق السفر لأغراض العلاج والدراسة والتجارة وغيرها، ليتحول إلى نافذة ضيقة يتزاحم الجميع للتنفس منها. المطالبات الدولية والأممية بفتح المطار فرضت على النظام السعودي أن يعتمد سياسة الخنق البطيء، وعند تتبع مسار الإغلاق والفتح الجزئي وجدنا أنه في أعلى معدلات الرحلات لم يستعد المطار من حركته ما يساوي 5% من حركته الطبيعية. لفهم ذلك قمنا باختيار عامي 2010 و2023 والمقارنة بينهما. وفق إدارة النقل الجوي والإحصاء في مطار صنعاء الدولي، فقد سجل عام 2023 أعلى رقم للرحلات الجوية منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي، وبلغت عدد الرحلات 1782 رحلة ذهابا وإيابا، ونقلت 112,754 مسافرا، وهو أكبر رقم سجل منذ قرابة 12 عاما. قد يبدو الرقم كبيرا، لكن لو عدنا إلى الوضع الطبيعي لحركة الطيران في مطار صنعاء الدولي وأخذنا إحصائية إدارة النقل الجوي لوجدنا أن عدد الرحلات في عام 2010 قبل العدوان بلغت 50,461 رحلة ذهابا وإيابا، أقلت 2,673,648 مسافرا. عند المقارنة يتضح أن مطار صنعاء الدولي يبدو شبه مغلق، حيث انخفضت الرحلات بسبب الحصار السعودي على المطار إلى ما يزيد عن 95%، وما تم تشغيله في أحسن الظروف خلال سني العدوان من الرحلات لا يكاد يصل إلى 5% من الحركة الطبيعية. وما بين الرقمين حكايات وقصص ستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين، حيث فارق ما يزيد عن 120,000 طفل وامرأة الحياة بسبب هذا الحصار المستمر والحيلولة دون سفرهم للعلاج في الخارج، وفقد كثيرون مصالحهم وآمال لا تزال عالقة على أبواب المطار.
7: رقما قياسيا جديدا في التشغيل، يوم تشغيلي بقرابة الأكثر من 195,000 مسافر في يوم واحد.
6: المحاصر السعودي في المقابل يتباهى بأن واحدا من مطاراته تمكن خلال يوم واحد من تفويج ما يزيد عن 195,000 مسافر، وهو الرقم الذي يحول النظام السعودي دون أن تتمكن صنعاء من بلوغه في سنة واحدة. هذا جانب من جوانب الحصار الظالم الذي فرض على اليمن أن يخرج في جمعة التحذير والنفير تدشينا لمرحلة إنهاء الحصار الظالم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
0: وللتعليق على انعكاسات الحظر الجوي والحصار الظالم المفروض على مطار صنعاء، ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي. دكتور أنيس، لو تضعنا في صورة كيف انعكس الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي منذ سنوات على القطاع الصحي وعلى المرضى تحديدا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. لقد شهد القطاع الصحي على مدى 11 عام من العدوان والحصار تراجعا جراء الاستهداف المباشر الذي قام به العدو السعودي، سواء في الاستهداف للبنية التحتية أو البنية المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تم إخراج أكثر من 55% من القطاع الصحي و45 هي تراجعت نتيجة استمرار الحصار، وبالتالي كان الاستهداف الغير مباشر أكثر بكثير، سواء في عملية الإحصائيات في ارتفاع عدد المؤشرات بالنسبة لمعدل الوفيات، وذلك نتيجة عدم دخول كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، الأدوية المنقذة للحياة، إضافة إلى كثير من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الاستهداف. فالإحصائيات تزداد يوما بعد يوم نتيجة هذا الحصار الغاشم على مطار صنعاء، على عدم دخول السلاسل سواء السلاسل بطريقة آمنة ومبردة، سواء للأدوية المنقذة للحياة، ايضا بالنسبه ل في ايضا في السلسلات الامدادات الغذائيه، وبالتالي هناك ارتفاع كبير من المؤشرات، وتعتبر من أسوأ الكارثة الإنسانية في العالم. لا. وذلك ب
0: دكتور أنيس، يعني حتى نستغل حضورك،
8: يعني هذه الإحصائيات التي قامت بها المنظمات.
0: نعم دكتور أنيس، حتى نستغل حضورك معنا، في ضوء ما أشرتم إليه من منع المرضى من السفر، وأيضا منع دخول سلاسل الإمدادات الطبية، يعني تحدثتم قبل أيام عن 3000 طفل يعانون من تشوهات قلبية وبحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
8: نعم.
0: وانعدام أدوية الهيموفيليا وأمراض. نعم. اللوكيميا بنسبة 30% نتيجة الحصار السعودي.
8: نعم.
0: و3000 طفل مصابون بسرطان الدم. أنتم في وزارة الصحة كيف تتعاملون مع هؤلاء، مع هذه التي ليست في الحقيقة مجرد أرقام في ظل الحصار القائم والجائر؟
8: هناك وفيات، أيضا ارتفع معدل الوفيات في ظل استمرار عدم دخول هذه الأدوية المنقذة للحياة. فهناك المخزون بالنسبة ل8000 من جلسات الغسيل الكلوي أو مرضى الغسيل الكلوي أيضا مهددون بالوفاة. هناك أكثر من 120,000 من مرضى السرطان أيضا مهددون بنقص كثير من الأدوية. هناك 12 صنف دوائي مهم بالنسبة لمرضى السرطان أيضا يمنع دخوله عبر مطار صنعاء الدولي. هناك انسحاب كثير من الشركات نتيجة الإجراءات التعسفية التي قام بها دول العدوان. أكثر من 83 شركة التي كانت توفر أكثر من 1329 صنف دوائي انسحبت نتيجة الإجراءات التعسفية التي قام بها العدو السعودي، سواء في إخراج التصاريح أو عدم نقل هذه الأدوية بطريقة سليمة ومبردة عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 3000 طفل من مرضى السرطان هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج. كثير من المرضى الآن يعانون من بعدم دخول، على سبيل المثال اليود المشع، يضطر المريض أن يقوم بعملية إعطاء اليود المشع بعد عمليات استئصال الغدة الدرقية السرطانية أن يقوم بهذا العلاج رغم جاهزية مركز الطب النووي في هيئة مستشفى الثورة، إلا أن يمنع دخوله، وبالتالي يضطر المريض للسفر للخارج هذا في ظل هذا الحصار وعدم منعه. وهي لا تكلف القرعة حوالي 200 إلى 300 دولار. بالتالي أيضا هناك كارثة حقيقية أدت إلى السلاسل الإمدادات الدوائية، أدت إلى ارتفاع كثير من الوفيات. هناك أكثر من 40,000 طفل من مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثي يعانون من عدم أيضا من نقص المخزون الدوائي، وأيضا الكلفة الاقتصادية التي ترهق. نعم. الأسرة في شراء هذه الأدوية. وهناك ازدادت نسبة الوفيات خلال هذه الفترة من هؤلاء المرضى، 2618 طفل توفوا نتيجة عدم حصولهم على هذه الأدوية.
0: نعم.
8: أيضا هناك 300 طفل من مرضى الليوكيميا هم بحاجة للسفر للخارج لعملية زراعة نخاع العظم، أيضا مهددون بالوفاة. فالكثير أيضا من المرضى، يعني نعم، حوالي أكثر من 250,000 هم بحاجة للسفر إلى الخارج، وبالتالي نعم، الإجراءات التعسفية وعدم قدرتهم أيضا على الانتقال إلى مطار عدن أو مطار سيئون.
0: نعم. والحديث ذو شجون، ولا تسمح لنا هذه النافذة بأن نستعرض الكارثة حقيقة. دكتور أنيس، يعني هناك تحديات فرضها الحصار، منعت المرضى من الخروج ومنعت الدواء من الدخول، وأيضا تحديات فرضها العدوان والحصار، وأفرز حالة اقتصادية صعبة بالنسبة للمواطنين من ذوي المرضى. الجانب الصحي تكبد خسائر كبيرة بالاستهداف المباشر للقطاع الصحي، نحن نتحدث عن 7 مليار خسائر. على كل، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أنيس منصور أنيس الأصبحي، عفوا، المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. وتخرجت دفعة عسكرية من قوات التعبئة العامة في محافظات الحديدة وريما والمحويت، وستأكيد الخريجين على الجهوزية لرفض القوات المسلحة والأمن في أي معركة.

0: أقامت قيادة التعبئة العامة لمحافظات الحديدة وريما والمحويت عرضا عسكريا لدفعة من التعبئة العامة عكس الجهوزية والروح العالية والهمة التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال.
1: ونحن في إطار الجهوزية والاستعداد في معركة جديدة، معركة فك الحصار الظالم على بلدنا العزيز المجاهد الذي تعرض للعدوان على مدى 12 عاما.
2: وإنه لشرف وفخر وعز نعتز به أن ننتمي للتعبئة العامة وأنت لها القائد والعلم، ونحن على استعداد كامل للتضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل الله.
3: نؤكد للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي أنك مهما حاصرت ومهما تجبرت ومهما تعنت سنقابل كل شيء بمثله بعون الله سبحانه وتعالى.
4: نحن جاهزون يا سيدي في أي وقت، ونحن عند رهن الإشارة. أضرب بنا أينما شئت، فوالله لن نكل ولن نمل.
0: المشاركون في العرض العسكري الذي نظمته الدفعة المتخرية أكدوا أن اليمن بجيشه وشعبه لن يتوانى عن تلقين العدو السعودي ومن يقف وراءه أقصى الدروس حتى يرفع حصاره عن أبناء الشعب اليمني.
5: نحن قوات التعبئة العامة خرجنا جهادا في سبيل الله لنواجه الحصار بالحصار، ونقول لسيدي ومولاي سيد عبد الملك بن الدين الحوثي، نحن نحن عشارتك في أي وقت ونحن جاهزون ومستعدون.
2: فوالله لو تضرب بنا صواريخ فرط الصوتية نحن جاهزون ورهن إشارتك.
6: الله أكبر. الموت لم تنسى، الموت لإسماعيل،
0: لا مكان للتراجع في مواجهة قوى الشر والعدوان التي تمادت في حصار الشعب اليمني، وعلى العدو أن يدرك أن حصاره لأبناء اليمن وتضييقه عليهم سيرتد عليه وبالا ونكالا جزاء بما كسبت أيدي الأعداء. هو العدو السعودي الذي لن يرضخ إلا مكرها لتنفيذ شروط اليمانيين برفع حصاره وكف أذاه عن اليمن، الذي أقسم أبناؤه وجيشه على تلقينه الدروس وإذاقته من نفس الكأس المرة التي أذاقها لهم طيلة سنوات العدوان والحصار. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 23 من عملية الصاعقة، مشيرا إلى استهداف مواقع وقواعد عسكرية عدة تابعة للقوات الأمريكية في الكويت عبر هجمات مكثفة بطائرات مسيرة متفجرة. وقال الجيش الإيراني في بيان إن الهجمات استهدفت مستودعات للذخيرة والمعدات اللوجستية في القاعدة الأمريكية وخزانات للوقود في قاعدة علي السالم الأمريكية، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة في معسكر عريفجان الأمريكي. وأعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية استهداف قاعدة ومقر إقامة القوات الأمريكية في الكويت بعمليات مركبة، وسط تشديده على عدم السماح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق نار مخادع لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. وأكد حرس الثورة مصرع وجرح عدد من الجنود الأمريكيين نتيجة قصفه مقر إقامة لهم في قاعدة العديري الأمريكية، بالإضافة إلى استهداف حظيرتين للمروحيات وتدمير مستودع كبير للمعدات ومنظومة باتريوت. كما أعلن عن تدمير رادار ومنظومة باتريوت ورادار ومستودع كبير لمعدات المروحيات وعنبر صيانة في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. وفيما بث الحرس مشاهد توثق العمليات، وجه رسالة إلى الشعب الأردني قائلا إن استهداف القواعد الأمريكية يأتي في إطار الحق القانوني والشرعي والمنطقي في الرد على منطقة الهجمات أو منطلق الهجمات على إيران.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم ينيا أن بلاده ستنفذ استراتيجيات وسيناريوهات جديدة إذا أصر العدو الأمريكي على مهاجمة البنى التحتية في جنوب إيران بهدف جعل استمرار الحرب مستحيلا على المعتدين. وحذر العميد أكرم ينيا من إطالة أمد الوضع الحالي قائلا: إن استمرار الشرور الأمريكية ضد المناطق الجنوبية من إيران سيفرض العمل بالسيناريوهات الجديدة لإجبار العدو على التوقف عن الحرب.

0: يختاره العدو وينفذه. أظهرت صور أقمار صناعية آثار دمار جديدة داخل قاعدة أمريكية في البحرين، حيث تبدو في اللقطات آثار احتراق مبنى أو مستودع بالكامل. جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإيراني استهداف مباني السكن والخدمات ومستودع المعدات في القاعدة الأمريكية في الأردن. وأظهرت صور أخرى تعرض حظيرة طائرات في القاعدة الأمريكية في الأردن لأضرار مع تصاعد الدخان من الموقع عقب إعلان حرس الثورة الإسلامية تنفيذ هجوم بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باكر قاليباف إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران، فعاقبوا أنفسهم بأسعار نفط تجاوزت 100 دولار للبرميل الواحد. وأكد التلفزيون الإيراني أن هرمز مغلق، ومن أراد العبور فعليه الحصول على ترخيص من طهران.
1: الجمهورية الإسلامية إحكام السيطرة على هرمز، لا عبور من المسار الجنوبي تؤكد طهران. وضع الحرس الثوري خارطة تحذيرات أبرزها إشعار شركات الشحن والسفن أن الاستجابة للضغوط الأمريكية والمرور من مسار لا تسمح به إيران سيؤدي إلى التعرض لعمليات عسكرية دقيقة. يراقب العالم تجربة ماثلة، السفن التي تخالف القيود تعود أو تغرق، لا مرور. يقتل ذلك تصريحات الجيش الأمريكي والبيت الأبيض الذي يقول إن هرمز مفتوح وإن القوات الأمريكية تحمي السفن، والهدف إظهار الولايات المتحدة غير عالقة في المضيق. لم يتمكن وزير الحرب الأمريكي هيل ستيث من الإجابة على الأسئلة الملحة خلال عملية استجواب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في إيران. النقاط الرئيسية في الاستجواب أن إدارة ترامب من دون نصر في إيران. تزامن ذلك مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجنود الأمريكيين القتلى القادمين من القواعد الأمريكية التي استهدفتها إيران ردا على العدوان الأمريكي. في المقابل استطلع طهران المسار السياسي إثر زيارة وزير الداخلية الإيراني لإسلام أباد ولقائه بالمسؤولين الباكستانيين. بعد يوم واحد عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن وجود ازدحام في الوسطاء والرسائل، وهي إشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لعملية تفاوضية. تصريحات عراقجي تسقط حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الخيارات المفتوحة أمام ترامب وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، على أن روبيو علق مرارا على البحث الأمريكي عن حلول. انعكاس المأزق الأمريكي يأتي من تهديدات ترامب باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء. تقابل إيران التهديدات بالتأكيد على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، ووسعت ضرباتها على القواعد العسكرية ومقرات الجنود الأمريكيين في الخليج والدول المحيطة. لا قيود ولا خطوط حمراء ولا تنازلات. مع عودة ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ خام البرنت 100 دولار للبرميل، تبخرت آمال الأمريكيين بمغادرة الأزمة. عادوا ليدفعوا مجددا أسعارا مضافة للحصول على وقود، بينما سيكون من الصعب حصول البيت الأبيض وإدارة ترامب على خروج يسير من التطورات. الخيار المتاح أن يغادر بخسارة أعمق وتكاليف أكثر وشكوك إيرانية أكبر.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عمق الروابط التاريخية والثقافية والشعبية بين البلدين، وشددا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها كأساس لتوسيع التعاون الاستراتيجي. وبحث الجانبان في العاصمة الإيرانية طهران أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الطرفان أهمية الإسراع في التنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة، واعتبرا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، مع التشديد على تفعيل القدرات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة، إضافة إلى التعاون الإقليمي. كما شدد الرئيس الإيراني بيزشكيان ورئيس الوزراء العراقي الزيدي على أهمية استمرار التنسيق والتقارب بين البلدين، واعتبرا أن فتح آفاق جديدة للتعاون يمثل ضرورة استراتيجية لمستقبل العلاقات بين طهران وبغداد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما يسمى اتفاق التعاون النووي مع السعودية بقيمة عشرات مليارات الدولارات مرهون كليا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات الخيانة والتطبيع المسمى أبراهام، فيما تبقى المفاتيح بيد واشنطن التي ستمنح شركاتها بناء المحطات وإدارتها، وتحرم الرياض التقنية والتخصيب المستقل، وتعفي برنامجها من التفتيش المفاجئ الذي فرض على إيران.
2: اتفاقية نووية بلا مفاتيح يسلمها ترامب للسعودية، مقايضا باتفاقية ظل جديدة تعترف بالكيان الصهيوني. ساعة أعقبت إعلان ما يدعى اتفاق التعاون النووي المدني، ليحول ترامب الاتفاقية الموقعة مع المملكة إلى ورقة ابتزاز. ترامب أعلن بعد ساعات فقط من توقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الاتفاق أن إقراره مرهون كليا بانضمام المملكة إلى اتفاقيات الذل والتطبيع، مؤكدا أنه لا يشتمل على أي تخصيب للمواد. وبموجب الاتفاق الممتد 30 عاما بقيمة عشرات مليارات الدولارات، تتولى الشركات الأمريكية بناء المحطات وتشغيلها داخل المملكة، مع أولوية لها في توريد المفاعلات والوقود، بحيث يصل الوقود مخصبا جاهزا من دون نقل أي قدرات إلى الرياض. وحتى احتمال التخصيب مستقبلا يبقى رهن دراسة جدوى مشتركة على أن يبني الأمريكيون المنشأة من دون نقل التقنية الحساسة عبر نظام الصندوق الأسود، مع حرمان الرياض من أي تخصيب مستقل 10 سنوات إن اعترضت واشنطن، وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال. وبهذا يكون الهدف الأمريكي دفع المملكة لشراء محطات أمريكية قد لا ترى النور قبل سنوات، وتدفع الثمن سيادة وتطبيعا، حيث تحافظ واشنطن على مصالحها التي تحتاج قطع الطريق على أي تعاون سعودي مع الصين أو روسيا أو سواهما في المجال النووي. شرط التطبيع أعلن بعد ساعات لتتكشف سلسلة جديدة من التنازلات التي تطلبها أمريكا من الرياض، فيما لا يتردد الصهاينة بالتعبير عن خيبة مزعومة، في حين تؤكد الشواهد أنه كلما على الصوت الإسرائيلي ارتفع سقف التنازلات المطلوبة من الرياض، فيما من غير المعقول أن يفعل ترامب ما يتعارض مع مصالح العدو، وهو الذي أقحم بلاده في عدوان على الجمهورية الإسلامية بلا هدف ولا أفق سوى الامتثال لمطامع الصهيونية. ويرى مراقبون أن المشروع الجديد يعبر عن سياسة أمريكية تبحث عن إيجاد منافذ جديدة تضمن لواشنطن نفوذا مستداما يبدو مهددا على نحو غير مسبوق في هذه المرحلة بفعل تفاعلاتها وتطوراتها المختلفة وتغير موازين القوى. في هذا السياق يرى البعض أنه من شأن الاتفاق ربط البنية التحتية السعودية بالدولة الموردة أمريكا لعقود قادمة، الأمر الذي يتيح إنشاء قاعدة استخباراتية ميدانية مباشرة أمريكية في المنطقة، ولكن بأقنعة خفية. يشار إلى أن وثيقة الاتفاق النووي المعنونة باتفاقية 123 ستحال إلى الكونغرس بمجلسيه، حيث تبدأ مراجعة قانونية تمتد لتسعين يوما بهدف مراجعة الاتفاق والموافقة أو الاعتراض عليه، فيما من المتوقع أن يثير الاتفاق سجالا حادا ينخرط فيه نواب وممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مشوار آخر من سياسة الابتزاز والحلب للبقرة السعودية.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بقصف للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت مواطنين شمال قطاع غزة، وأفاد مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بوصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات العدو مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مستشفى اليمن الصعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أكدت الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1185 شهيدا و3816 جريحا وانتشال 803 شهداء من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73,311 شهيدا و173,924 جريحا منذ بدء جرائم الإبادة الصهيونية على قطاع غزة عام 2023. وتتفاقم معاناة آلاف النازحين في مخيمي البرج اليمامة وبئر 19 بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع في ظل استمرار خروق العدو بشكل منتظم للمنطقة لقربها مما يعرف بالخط الأصفر شرق المدينة. ويؤكد سكان المخيمين أن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المتكرر حول حياتهم إلى حالة من الخوف الدائم، إذ بات كثير منهم يتجنبون مغادرة خيامهم، فيما تعطلت خدمات أساسية أبرزها وصول صهاريج المياه نتيجة المخاطر. وشبه الأهالي وضع المنطقة بساحة حرب نتيجة الخروق المكثفة للعدو ومنع التنقل فيها بحرية وتصاعد الصعوبات أمام وسائل النقل والإسعاف، ما يؤدي إلى تأخر وصول المصابين إلى المستشفيات. ويواصل آلاف النازحين في المخيمين العيش في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وسط تصاعد المخاوف من استمرار الاستهدافات وانعدام أي مكان آمن يلجأون إليه.
1: صاروا في الخيام ولم يتمكن من وصول الإسعاف في اللحظات الأولى، قاعد بقارب ساعة وشي قبل ما طلعوا فوق، اثنين ما بيطلعوا بودوه على المكان فيه قريب للسيارات، في ناس صابت هم بيجوا في حالات اصابات، والخيام ما تلقي الا من الصابات ولا من الشتاء ولا من الصيف. والرصاص بيجي من خيمه لخيمه لانه ما فيش شيء بيتحمل تصدي للطلقه وبيمشي بتعدي مسافات طويله، وصابوا منها ثلاثه في طلق واحد في المخيم عندنا.
2: هذا الوضع اللي اجبرنا عليه في منطقه امنه، قالوا لي امن وهو مش امن، في طخ عشوائي واصبت انا في رجلي تمام، واصيب معي ناس كثير برضه من اثنين ثلاثه، بالإضافة إلى أن عامل كمان تجول يقدرش تطلع من الدور من ساعات معينة طخ بكل شقة، يعني موقف حالنا
1: المي، سيارات المي بطلت تيجي عنا لأنه منطقة بيعتبروها منطقة ساخنة يعني، وكابونات ما فيش والحمد لله يعني بحولها لجحيم يعني ما فيش، يعني احنا عايشين بخيم يعني الخيام ما بتلقى اي مساله، يعني ممكن في شباب والله صوبت وهي بخيامها وشباب صوبت وهي قاعده قدام الخيمه عشان، وصابات خطيره جدا يعني ما زال.
0: كشفت صور اقمار اصطناعيه حديثه عن شروع العدو الصهيوني في تشديد جدار ترابي ضخم يعزل اكثر من نصف مساحه قطاع غزه، في خطوه تؤكد مضيه في فرض وقائع ميدانية جديدة لتكريس الاحتلال وتقسيم القطاع. وأظهرت صور نشرتها وكالة أسوشيتد بريس امتداد الجدار في شمال وجنوب غزة عبر مناطق سكنية دمرها العدوان، فيما أكد العدو إنشاء الجدار على امتداد ما يسمى بالخط الأصفر إلى جانب إقامة ما وصفها بمنطقة أمنية مزودة بمنظومات استخباراتية وتقنيات مراقبة. وبحسب تحليل صور الأقمار الاصطناعية فقد عمد العدو إلى إنشاء أكثر من 23 كيلو مترا من الجدار خلال الأشهر الأخيرة، بما يؤدي عمليا إلى عزل أكثر من 50% من مساحة القطاع عن بقية أراضيه. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار العدوان والحصار وسط تحذيرات من أن العدو يسعى إلى تحويل خطوط انتشاره العسكرية إلى حدود دائمة في إطار مخطط يستهدف تقطيع أوصال القطاع وفرض واقع جغرافي وسياسي جديد في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. يرى مراقبون فلسطينيون أن اختيار خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس تأكيد على النهج الذي سار عليه القادة الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار، وتجسيدا للوحدة مع محور المقاومة.
3: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة.
4: خليل الحية على رأس الهرم في قيادة حركة حماس، والد الشهداء والذي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، أعاد التأكيد على الخطوط الثابتة لقيادة الحركة التي تعرضت لسلسلة من الضربات القاسية على كل المستويات.
5: الخروج في هذا الإعلان يعني أن حماس تجاوزت كل عراقيل الاحتلال. تخيل في هذا الوقت الصعب والاستهدافات أن يتم الانتخاب وأيضا من داخل السجون ينتخبوا قيادة جديدة، هذا مؤشر مهم يؤدي أو يقول أن هناك بنية تنظيمية قوية لحركة حماس. الأمر الآخر هو اختيار الدكتور خليل الحية، ينبع من غزة أساسا، يتابع ملف غزة، هو رئيس حركة غزة بعد اغتيال السنوار، وبالتالي هو يعرف كل تفاصيل القطاع غزة ويعيد بالثقل إلى حركة حماس في قطاع غزة عنوانها الأبرز، وأيضا علاقته مع الأقليم مهمة جدا، وبالتالي هذه دلالة واضحة لاختيار خليل الحية رئيسا لحركة حماس.
4: وبانتخاب الحية تعيد حركة حماس التأكيد على علاقات الحركة الثابتة مع محور المقاومة.
6: هذه دلالة واضحة على أن حركة حماس متمسكة بكل حلفائها في المنطقة وفي الإقليم، وأنها ربما لا تزال تراهن على ما يحدث ربما في الإقليم من حرب على الجمهورية الإسلامية، وهي حليف قوي لحركة حماس بطبيعة الحال. أيضا التمسك بمحور المقاومة، هذه هي الدلالات الواضحة الأولية على هذه الانتخابات.
4: وعلى الصعيد الداخلي تبقى ساحة غزة صاحبة الثقل الكبير في الحركة التي تنتخب قيادتها بغزة والضفة والخارج. تعيد حركة حماس تنظيم صفوفها من رأس الهرم إلى القواعد، محاولة تجاوز الضربات القاسية التي تعرضت لها منذ 7 أكتوبر عام 2023. دعاء روقة، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: نفذ آلاف المغتصبين الصهاينة عملية اقتحام كبيرة وواسعة للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم، وسط مطالبات صهيونية بوصول العدد إلى 5000 مقتحم في يوم واحد. اقتحم المجرم إتمار بن غفير المسجد الأقصى ضمن مجموعات المغتصبين تلبية لدعوات الجماعات الاستيطانية، وأدى المغتصبون ما يسمى السجود الملحمي في ساحات المسجد وسط حماية قوات العدو، كما انطلقت دعوات مكدسية لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير والتصدي لمخططات المغتصبين اليهود. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن العدو يستغل الأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الاقتحامات وتنفيذ إجراءات استفزازية تمهد لفرض وقائع جديدة داخل المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لوقف هذه الممارسات. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 وإصابة آخرين برصاص العدو في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفيما ذكرت مصادر فلسطينية أن العدو احتجز جثامين الشهداء، أفاد رئيس بلدية بيت فوريك يوسف حنني أن العدو واصل عدوانه على البلدة وأغلق كافة مداخلها وسط انتشار واسع للعصابات الصهيونية في منطقة السهل. وذكر أنه عقب اشتعال النيران في حقول المواطنين خرج الأهالي لإخمادها، إلا أن العصابات اعتدت عليهم وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم 2 أصيب بجروح خطيرة واستشهد في وقت لاحق. وأصيب مغتصب صهيوني بجراح خطيرة اليوم في عملية طعن قرب مغتصبة ألون موريه المقامة على الأراضي الفلسطينية شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام العدو بأن المغتصب تعرض لعدة طعنات قبل نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة. وزعم جيش العدو أنه تلقى بلاغا عن العملية وأن ملابساتها لا تزال قيد التحقيق، فيما تحدثت إذاعة العدو عن قتل فلسطينيين اثنين بموقع الحادثة والبدء في فرض حصار على قرية بيت فوريك قضاء نابلس عقب الحادثة.

0: إلى لبنان، حيث أفادت مصادر باستشهاد عامل بنيران العدو أثناء عمله في أحد الحقول بين منطقتي الميدنة والجرمك في جنوب لبنان، في حين توغلت قوة صهيونية في بلدة صربين تقدمتها جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة عامل من الجنسية السورية برصاص العدو في منطقة نبع إبل في إبل السكي، في حين نفذ جيش العدو تفجيرات في بلدات الطيري وكفر تبنيت وحداثة وأحرق منازل في القصير، كما ألقى طيرانه قنابل مضيئة فوق بلدة زوتر الشرقية وكفر شوبها. استهدف العدو بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت. وفي ظل التصعيد أيضا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين اللبنانيين أن واشنطن تدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين كيان العدو والسلطة اللبنانية، ويأتي ذلك بعد زيارة رئاسية فاشلة إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى المطالب السيادية اللبنانية.
1: عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى لبنان قادما من واشنطن بعد زيارة رئاسية استمرت 5 أيام وفشلت في تحقيق أدنى مطلب لبناني سيادي وسط انتقادات لبنانية حادة لإصرار السلطة اللبنانية على مواصلة مسلسل تنازلات لا تصون كرامة ولا تحمي سيادة.
2: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عميق عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي.
1: على إثر الزيارة الرئاسية الفاشلة كما يصفها اللبنانيون، تدفع واشنطن نحو جولة سادسة من المفاوضات المباشرة والعقيمة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو في
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، حلقة استثنائية، حلقة الخميس 23 يوليو 2026، استثنائية نظرا لاستثنائية الحدث. اليمن قرر بكل ثبات وفي سياق مرضاة الله عز وجل وبكل حق وبكل منطق، قرر أن يزيل كل مظاهر العدوان والحصار الذي استمر 10 سنوات. كل الحق مع اليمن وكل الباطل عند السعودية. لذلك استعد اليمن، القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الحبيب العزيز المجاهد عبد الملك بن الدين الحوثي، استعد جيدا لهذه الخطوة، على اعتبار أنه الحصار السعودي حصار وحشي، تدخل في كل شيء، حاصر الحياة في اليمن. طبعا قصة هذا القرار بدأت في خطاب السيد بمناسبة العام الهجري الجديد، عندما دعا منظومة العمل اليمنية السياسية والعسكرية، دعا الشعب اليمني، دعانا جميعا أن نتوكل على الله وأن نوفر كل إمكانيات لإزالة هذا العبث وهذا الباطل. ثم الخميس الماضي زي اليوم السيد قال قبل تظاهرات مليونية أن بعد التظاهرات لنا قرار. اسمع السيد الخميس الماضي، أنا أريد أن أتسلسل معك في الخطوات اليمنية لأنها خطوات منظمة ومبرمجة وثابتة، فيها توكل على الله.

0: توكل على الله، تحرك في سبيل الله حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: طبعا بعد قرار السيد يوم الخميس الماضي استعرض جرائم السعودية وتحدث بكل ما هو منطق، وخطابات السيد غير قابلة للشك أو الالتباس، خطابات واضحة بالأدلة بالمعلومات. حشر السعودية يوم الخميس حشر، بعدها بساعات خرجت الملايين في اليمن في واحدة من أكبر التظاهرات، أولا تأييدا لخطاب السيد، وتأييد مسبق لما ستتخذه القوات المسلحة من قرار. 70 كان الأعلى بالنظر إلى كثافة السكان في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لكن أكثر من 1000 ساحة خرجت، وكانت رسالة أن معادلة اليمن قائمة على قوة سياسية تتسلح بمرضات الله والخشية من الله، بلد الحكمة والإيمان، قيادة سياسية صلبة مجاهدة مؤمنة تعرف الله جيدا وتعرف متطلبات وحقوق الشعب اليمني، قيادتنا تعرف مسؤوليتها جيدا أمام الله وأمام الشعب. خرجت الناس بالملايين، بعدها فلديه قوة سياسية، بدأها خطاب السيد، أيده فخامة الرئيس مهدي المشاط نيابة عن المجلس السياسي الأعلى، تأييد الحكومة، المثلث السياسي كله، وبعدين لديك الجانب الشعبي، وكأن القيادة السياسية والشعب وقعوا على القرار وسلموه للقوات المسلحة. وجزء من قوة اليمن هو هذا الترابط الغير مسبوق بين القيادة والشعب والجيش واللجان. يعني هذه المعادلة لا تلحظها في كثير من دول العالم، وخاصة العالم العربي والإسلامي، لا يمتلك بلد زي اليمن هذه المعادلة. ربما في إيران، في إيران، باقي الدول يعني هذه أي دولة، لا علاقة بالنظام العربي بالشعب، ولا لها علاقة بالله عز وجل، ولا لها علاقة بالدين، ولا لها علاقة بالذين ارتموا في الحضن الصهيوني، عندهم مشكلة مع أرحم الراحمين أساسا. فلديك الجانب السياسي وقع، الجانب الشعبي وقع، ثم جاءت القوات المسلحة وطلع العميد سريع وأعلن بشكل واضح حصار بحري على السعودية وجاب المعطيات. انتبه، اليمن بيتكلم بحجج والسعودية لا تمتلك حجة، واليمن يمتلك مليون حجة بالنظر إلى جرائم السعودي في اليمن، وخاصة ما يتعلق بالحصار وما يتعلق بالعدوان الجوي، أكثر من 250,000 غارة، عشرات الآلاف من الشهداء ومن الجرح، لا تمتلك السعودية حجة واحدة، واليمن يمتلك مليون حجة، كلها حق وكلها منطق وكلها ما يرضي الله، وكل ما قامت به السعودية وتقوم به باطل باطل باطل وإجرام. طلع العميد سريع وأعلن حصار بحري على السعودية. اسمع العميد سريع:
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
1: طبعا من حيث المبدأ اليمن انخرط في مفاوضات عن طريق الوسيط العماني وتلكأت السعودية وكذبت السعودية وتراجع السعودية وماطلت السعودية، وكانت تنتظر سقوط النظام في إيران، علما بأن اليمن واجهها لوحدها.

0: صحيح تعاطف معنا الإيراني وحزب الله والإخوة في العراق كل واحد بنسبته، لكن اليمن واجهة السعودية مفردة ولا يزال الوجه مفردة، وعلاقتنا مع إيران استراتيجية ومع حزب الله استراتيجية، ومع حركات المقاومة في فلسطين استراتيجية، ومع الحشد الشعبي استراتيجية. علاقتنا بالمحور نتشرف أن ندافع عنها، ولسنا في موقع أن ندافع يومين عن هذه العلاقة. مش إحنا اللي نجيب على الصهاينة العرب، علاقتنا مشرفة. اسألوا أنفسكم ما هي تبريراتكم لعلاقتكم مع الصهيوني والأمريكي والكلام للنظام العربي على رصاص السعودية. أما نحن علاقتنا شرف مع السعودية. السعودية بعد علام سريع ارتبكت وحاولت، ان الخطوة كانت كبيرة، والسعودية تعرف ان اليمن جاد، ولذلك حاولت ان تطمئن كلابها وادواتها. النظام العربي السفيه اعلن عن تضامنه مع السعودية، وان في تهديد من اليمن، وان في طبعا كل ذا الكلام لا قيمة. اليمن حشر الموضوع بينه وبين السعودية، لان السعودية رأس القوم ورأس العدوان. وامس ساعات الاولى بدا تنفيذ الحصار، حاولت سفينتي فضربت. اسمع العميد سريع بيان استهداف سفينتين رفضتا الانصياع للقرار اليمني. السعودي يعرف والامريكي يعرف والصهيوني يعرف ان جزء من قوه اليمن مصداقيته. ليه؟ لأن هذا الموضوع مش متعلق بأعدائنا فقط، متعلق بعلاقتنا بالله عز وجل. جزء من قوة هذا البلد هي مصداقيته وشجاعته وقوته، وبلد حكمة وإيمان وذكائها أيضا. الخطوة كانت ذكية، خطوة ذكية جدا. التوقيت كان ذكي جدا جدا جدا، وهذا اللي صرع السعودية. العميد سريع.
1: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
0: وأيضا هناك حرائق لإحدى السفن، وفي 10 سفن من ضمنها تراجعت للسعودية، رجعت للسعودية، وبعضها ذهبت عن طريق جبل طارق. طبعا باتصل بعد شهر من موعدها ارتفعت تكلفة تصدير النفط السعودي. الشعب اليمني بعد قرار العميد سريع خرج في تظاهرات ليلية، خاصة في السبعين وبعض المحافظات. القرار اليمني ذكي ليه؟ غير أن القرار اليمني إلهي يتسق مع مرضات الله عز وجل. الجماعة السعودية ارتكبت جرائم في اليمن فيما يتعلق بالحصار لا تقل خسة وضراوة ووحشية عن الغارات الجوية. دخلت السعودية تحاصر في كل شيء يتعلق بالحياة، الدواء، الغذاء، العلاج، الجرحى. يا رجال منعت موتى ناس، ماتوا برا، منعت يعود ندفن في اليمن. كل هذا القبح تحول الى عبء على السعوديه. شوف كل هذه الجرائم جمعها اليمن ثم وفر كل الامكانيات لازالتها. العملية أمس أثبتت جدية اليمن. وأنا قلت لكم زمان هنا في أنا الشعب وفي برنامجي في اليمن اليوم أن الموضوع شركات، والشركات لن تغامر، وهذا جزء من الذكاء اليمني. احنا نعرف أن الموضوع متعلق بشركات، والشركات تشتي خط آمن ما لهاش علاقة بالحروب ولا لها علاقة فاستكان الشركات ما تقدر، واللي بيتفرع عن بتزيد السعودية فلوس بيضرب. فالضربة حق أمس خلاص دليل عن جدية اليمن. والسيد عبد الملك كان واضح، سنعمل حصار قال الخميس الماضي، وإذا صعدت السعودية داخلين في مواجهة شاملة. السعودية تدرك منذ صباح اليوم، وكان يجب أن تدرك زمان، أن اليمن جاد وإزالة هذا الحصار. وكان يفترض أن السعودية ترفع يدها عن اليمن بهدوء بعد أن فشلت عسكريا. والله إيت الله، كان مفروض قبل 5 سنوات قبل طوفان الأقصى ترفع يدها بالتدريج، لأنه اللي ارتكبته أولا بلد شجاع وبلد حكمة وإيمان. ما حد سأل السعودية بتختبري شجاعة اليمن ليه، وجسارة اليمن ليه، وإيمان اليمن ليه. لكن شوف الله عز وجل وفر لهذا البلد العزيز، بلد الحكمة والإيمان، كل مقومات أن ينتزع حقوقه بنفسه. العملية حق أمس، حتى قبلها كيف أثر القرار اليمني على العالم؟ بعد الفاصل.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني، وهو امتداد للجزء الأول من على قناة عدن وإذاعة سام. نفذ اليمن ما ذهب إليه من حصار بحري للسعودية. احنا عنونا الموضوع كل ما يتعلق بالسعودية، سواء كان تحديدا البترول، لأن السعودية لا يمكن أن تقرر التعامل مع اليمن وفقا للجرائم اللي ارتكبتها إلا عندما تتذوق الحصار. لو لم نعمل هذه الخطوة، السعودية بتستمر. ما الذي سيجبر السعودية؟ والدليل 10 سنوات. بيقولوا محمد فين أين كنتم خلال 10 سنوات؟ رغم أننا غير معنيين بالإجابة عن هذا السؤال، لأن هذا خاضع لتقديراتنا، مش أنتم اللي تسألونا يا كلاب والكلام للمرتزقة أو لأي واحد مع السعودية. كانت الخطوة هذه ما تتخذ قبل طوفان الأقصى. جاء طوفان الأقصى طبعا عنوان كبير، ونهيك عن قيمة غزة وفلسطين والأقصى في ضمائر ووجدان اليمنيين، وهذا مطلب رباني، دعم فلسطين، هذا يتوافق كليا مع تعاليم الله عز وجل وكتاب الله وسيرة رسول الله. فأجلنا الموضوع شوية، لكن ضمن موقفنا في غزة كانت في رسالة نسخة مع التحية للسعودية، أنه انظروا ماذا يفعل اليمن، وحشرنا السعودية في زاوية في طوفان الأقصى عندما اكتشف العالم الشريف والحر العربي والإسلامي وغيره أن بلد الحكمة والإيمان هو من وقف إلى آخر صاروخ، إلى آخر لحظة مع غزة. طبعا المحور وقف كل واحد بطريقته ونسبته وإمكانيته وتقديراته للموقف. فكان يفترض بعد أدائنا في طوفان الأقصى الذي غلقنا أم الرشراش، منعنا الكيان الصهيوني من التنفس في البحر، أم الرشراش اللي أعطاها السادات المصريين وهي أرض مصرية، حتى يستحوا المصريين يقولوا أم الرشراش في حقهم. دافعنا أيضا عن شرف الأمة، أعدنا للمصريين تعريف أن هذه أرضكم أم الرشراش، بس نظام بائس لا يستحي، النظام المصري الذي حاصر غزة ومحو النظام الأردني. كان يفترض السعودية تقرأ موقفنا، أدخلنا الملايين، قصفنا مناطق حساسة باعتراف الصهيوني، حاصرناه، مسسنا بجزء من اقتصاده، ودخلنا أيضا في مواجهة مع الأمريكان، وانسحبت أمريكا باعترافها وأكدت فشلها معنا. كان يفترض السعودي يقرأ ويشوف أن عنده أنه متسبب في مشاكل لليمن، وأن عليه أن يبادر في حل هذه المشاكل. ما جلس يتلاعب بنا سنوات، رحلة إلى الأردن تمشي يوم وتوقف سنة. يا رجل، السعودي منع موتى أنا لما كنت في إيران قبل أيام، في طفل يمكن 11 سنة ذهب مع جدته للعلاج، ما قدر يجي 3 سنوات، جبناه معنا في الطائرة طفل. جرائم السعودية والسيد شفقال لا شبيه لجرائم السعودية في الحصار على اليمن إلا الحصار الصهيوني على غزة، ولا شبيه للعدوان السعودي على اليمن إلا العدوان الإسرائيلي على غزة والأمريكي على إيران والإسرائيلي على حزب الله. أسعار الطاقة جننت، البترول طبيعي، وعقاب السعودي هو عقاب للعالم الذي تواطأ مع السعودي في هذا العدوان والحصار. لماذا نسميه عقاب؟ على الأقل عقاب مشروع. أنت بتعاقب اليمنيين بلا حجة بلا منطق، ما فعلوا شيء اليمنيين لكي تسكب عليهم كل هذا الإجرام، إجرام القنابل والصواريخ وإجرام الحصار. واليمن يعرف، شوف ليش كل لك الذكاء اليمني، أولا في التوقيت، أسعار البترول طبعا قفزت وبتصلى 200، ولن يتحمل العالم هذا المستوى من الحصار، وسيكون أمام العالم طريق واحد على رأس السعودية.
استعادة كل حقوق اليمن غير منقوصة، إما حقوق للجميع أو لا حقوق للجميع، إما تعاد. والسيد كان واضح، استعادة حقوق اليمن ما فيها ثرواته، لكي يعيش اليمن بثرواته، ما نشتكي من حد شيء. التعويضات حق مشروع بدفعها السعودية، فالشعار واضح. إذا كان قبل ما نضرب السفينتين اللي رفضت أوامر اليمن، لا أحد يرفض أوامر اليمن. كان غيرك اشتر، كان غيرك اشتر. الإسرائيلي يحاول أن يرفض قرارات اليمن ويرفض توجهات اليمن ما نجحش، والأمريكي يحاول يمنعنا من نصرة غزة ما نجحش. أنت من تكون؟ فالشركات ترتجف، والاقتصاد العالمي يرعف، وكل العالم بيعرف الآن الجرائم اللي ارتكبتها السعودية في اليمن. أنا أتكلم عن العالم، الشعب الآن في أوروبا وفي اللي عادها مش فاهم، بيعرفوا بيسألوا إيش حصل. فتبدأ الناس تسأل أن هذا بلد محاصر بلا أي سبب. السعودية لا تمتلك لا منطق ديني ولا منطق تاريخي ولا منطق جغرافي ولا فيزياء ولا كيمياء ولا رياضيات ولا وطنية ولا أي حاجة، إجرام بس هكذا عن جهية خدمة للمشروع الصهيوني. طبعا قبل أن ننفذ القرار، الكيان الصهيوني وأمريكا ضغطوا في خلاف كبير، صراع بين الإمارات والسعودية، ضغطوا على السعودية والإمارات، قالوا يعني تقاربوا سدوا. فاجتمع منصور بن زايد بخالد بن سلمان بالجرامة الكت، ده لم يقودوا معركة يا رجال، هذا ضغط صهيوني. لأن أمريكا إلى قبل فترة فشلت أن تقرب بين السعودية والإمارات، وصل الخزع بينهم، وصل بينهم الخزع، لأن اليمن اتخذ قرار بس تجمعوا الصهاينة. أمريكا عجزت لأن لها مصالح مع الإمارات، لها مصالح مع السعودية، ما قدرتش توقف نزيف الصراع السعودي الإماراتي، إلى أن أعلن اليمن حصار عن السعودية. فالصهيوني ضغط والأمريكي ضغط، قالوا الجماعة جاي لكم ولا بتعمل حاجة الإمارات معها مع السعودية، ومش تيجي تذهب لك في بعض معلومات التي أملكها، خليها للزمن، لكن الخطوة الشكلية، لأن الصراع بين السعودية والإمارات اقتصاديا وصل إلى مستويات غير طبيعية. لكن هذا يروي قوة اليمن. تجمعوا الصهاينة، سعودي على طبعا القطري مدوخ، أن القطري يشتي تستمر التأمين ارتفع على السفن إلى حوالي 400%، تكلفة سعر البرميل ارتفعت، العالم يختنق. جربوا أيام وأسابيع وربما أشهر من الاختناق، زي ما كنتم مشاركين في خنق اليمنيين. هذه إرادة الله وهذا عدل الله عز وجل، المسألة ليست بشرية بس شوف كيف اليمن جمع كل أدواته، جمع كل إمكانياته، وبدأ حصار للسعودية وللعالم الذي تواطأ مع السعودية. وعندما تحاصر السعودية يحاصر الكثيرون، عندما تقلق السعودية يقلق الكثيرون، لأن السعودية هي بوابة العدوان على اليمن. يا رجال ما سمعناش مسؤول عربي يقول يا جماعة يا سعوديين من مصلحتك ترفع يدك عن لا. عمل العميد سريع بيان، المصري والقطري والكويتي والأردني بيتضامنوا مع السعودية، وطلع مجلس التعاون الخليجي اشغال امين عام مجلس التعاون الخليجي قال ان خطوة الحوثي واليمن تهديد وخطر على الاقتصاد العالمي. طيب وحصار اليمن مش تهديد؟ لا، اشغال ايضا، خرق واضح للمواثيق الدولية، قرار اليمن اللي بينتزع حقوقه. طيب والحصار على اليمن يتطابق مع القوانين الصهيونية؟ شوف هذا للتافهين يا رجل.
انت محاصر شعب اكثر من 30 مليون لا نظير لايمانه ولا شجاعته، ايش مع ابوك تتحدى؟ ايش معك؟ اماراتي او قطري او خليجي، من معك؟ وهذا لا فرح المصريين بيطلب الله كل بيان بيحصلون له 5000 دولار 6000 دولار للسيسي والمدبولي، ايوه 5000 دولار وجبه، هذا القرار حق مصر. والاردن الان بيتحمل تكلفه نظام الاردني الصهيوني لهذا الملك الصهيوني المتواطئ، الان بيتحمل تكلفه، بتضرب ايران من قاعده من الاردن. بعد الفاصل الكذبه السعوديه، السعوديين طلعوا قالوا ما فيش حصار. شوف شوف كل اللي عملتها السعوديه في اليمن بيرجع عليها الان، عملت جبال من الكذب والباطل، الكذب والباطل الان بترجع عليها مش قادره، لانك لا راعيت احد، لا راعيت جيره، يا رجال ما راعوش الله عز وجل. في حد يحاصر عصره يا اخي؟ لا راعوا جيره ولا راعوا دين ولا راعوا تاريخ ولا راعوا اي حاجه. بعد الفاصل كيف كذبت السعوديه عندما ادعت زورا وبهتانا كعادتها ان ما فيش حصار على اليمن، استغربت السعوديين قالوا احنا مستغربين من عميد سريع، ما فيش حصار على اليمن. ما اكذبكم. بعد الفاصل.

على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. البنوك بالبنوك، سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب. تقبلون بهذا؟ تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ ماذا تريدون أن تفرضوه على بلدنا؟ مادة وغباء وعدوانية وجهالة وحقد أعمى. الأمريكي يدفع بكم إلى أمور غبية جدا وعدوانية جدا. هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، أن تنقطع الرحلات، أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، هكذا الموانئ بالموانئ.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من على قناة عدن وإذاعة صام، حلقة استثنائية كما قلت لاستثنائية الحدث. اليمن فتح قوس إزالة كل المشاكل التي تسببت فيها السعودية ومن معها، خلاص. وما بيغلق اليمن القوس إلا عندما يستعيد كل حقوقه. والسيد لك كلمة شهيرة، قال احنا قدنا في المشاكل ما نحناش جديدين عليها، ونحن قدنا في المواجهة، قد ذهبنا إلى أسياد أسيادكم. والسعودية طبيعي في حيرة، لأنه ما حد معها، هي بترشي وبتذهب بيانات، لكن فعليا ما حد معها، لأن اليمن أصبح قوة أخلاقية. السعودية قوة إجرام، احنا قوة أخلاقية، نراعي الله. سيد عبد الملك في كل خطاباته، حتى الآن شوف الخليجيين بيتهامسوا بينهم البين بعد ما يتابعوا خطاب السيد، بيقولوا اللي عاد فيه بعضهم قليل عاقل، وأنا أشك أن في عقل في الخليج أصلا، لكن من خوف، لأن الخليج لا يستطيع أن يعيش بدون بترول، أن البترول بيخدم الصهيوني واحد اثنين، والبترول هو اللي بيأمن لهم الرقص والمدون والسخافات والتفاهات. البترول في الخليج يوفر لأمراء الخليج وملوكها كل ما يغضب الله عز وجل، فهم يقدروا يعيشوا. أما اليمن جربت، السعودية طلعت بكذبة بعد ما أعلن العميد سريع قبل ما تضرب السفن، قالت لك ما فيش حصار عن اليمن. نذكر السعودية بقائد البحرية السعودية بداية العدوان على اليمن عندما أعلن حصار مطبق وتباهى بهذا الحصار ونفذه. اسمع قائد البحرية السعودية، نذكر السعوديين بس، السعوديين نسيوا ان في انترنت وفي يوتيوب وفي ارشيف وفي، اسمع قائد البحرية.
1: قامت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
0: والعسيري الناطق باسم العدوان على اليمن كان يتباهى بالحصار، يقول لك ممنوع أي شيء يدخل أو يخرج من اليمن، حتى ميت واحد مواطن يمني مات في لبنان ولا أو واحد متأثر بجراحة ممنوع إلا عن طريق السعودية، والسعودية تمنع. السعودية تمنع موتى. اسمع العميد سريع كان بيتباهى بالحصار، هذه السعودية اللي بتقول لك ما فيش حصار، ليش ضربت مطار صنعاء؟ ايش دخلك في مطار صنعاء تضربه؟ انت رحت تعزي في ايران، وانت السبب الرئيسي في العدوان على ايران، والايرانيين يعرفوا وانت تعرف، رحت تحاول تعمل تكتيك مع ما نحن حلفاء مع ايران، رحنا نعزي لانه واجبنا، لكن انت بالنسبه للايرانيين مجرم، رحت تعزي ليش؟ انسانيا النظام السعودي بيحس بهذه الاشياء الانسانيه؟ لا، انت رحت تعزي بعد ما فشلت الاهداف العدوان على ايران اللي كنت جزء اساسي منه انت والصهيوني. الامريكي طبعا نفذ، لكن المحرض والمول والاعلام والذا قامت به السعوديه والجيش الاسرائيلي. فانت ليش تضرب مطار صنعاء؟ والقرارات الدوليه والشرعيه اذا احنا نعرف انها باطل، واشتريتها انت والان بترجع عليك، زي ما اشتريت هذه القرارات بترفعها، هذا اذا في قرارات. ما تخلي الامريكي يضرب المطار لما بتقول حصار دولي انت اممي، ما تخلي الامم المتحده، ليش ضربت المطار انت وطائراتك؟ معناته انت مصر على حصار. هو حاول ان يعطي انطباع للكلابه السعودي، ايوه ايوه الحين ايش مشكله السعودي؟ في عنده مشكلتين كبيرتين، المشكله الكبرى مع اليمن مع الشعب اليمني البطل، والمشكله الثانيه مع كلابه ادواتها النظام العربي والاسلامي، يشتي يثبت لهم انه لا يزال قوي. ايوه انت لازلت قوي معهم، لازلت بتدوس على النظام المصري والاردني والمغربي والتركي والخليجي والاندونيسي والماليزي، نعم نعم، وبتدوس على دول اوروبيه بالرشاوي وبال الجرائم احنا معنا موضوع مختلف. فالسعودي عندها هذين الرعبين، رعب من اليمن، هو يعرف ان في جد. وشوف بعد بيان العميد سريع حاجة، وبعد ضرب السفينتين حاجة مختلفة. إذا كان ارتفعت قفز البترول لمستويات قبل ما ننفذ، الآن نفذنا قرار جاد خلاص، كل شركات العالم تعرف أنها لن تمر أي حاجة متعلقة بالسعودية، والسعودية معها خيارين. لاحظ، أرادت السعودية تلعب بكلابها المرتزقة، هذا ما حد عبرهم ولا بنعبرهم. وتوجيه مش توجيه ولا نصح، كل إعلامنا الوطني لا تذكروا المرتزقة لا من قريب ولا من بعيد، هذه كائنات حية انتهت. المشكلة مع السعودية، أما السعودية طلعت بقرار أمس فرحاني وهذا تعويضها عن التريليون، محاولة لتعويضها عن التريليون. أعلن الأمريكان قالوا خلاص نسمح للسعودي بتخصيب اليورانيوم بدون تفتيش، جزء من رفع معنوية السعودية. طبعا اليورانيوم إذا عملوا مفاعل في السعودية ولا سعودي بيدخله، السعودي مثلا بيكون في، السعودي بيكون أمين صندوق يدفع زلط بس مثل الأمريكان والإسرائيليين. بس شوف كيف اللعب، محاولة رفع معنويات السعودية، اعطاها هذا الموضوع النووي. في ناس تسأل، ولا يفترض ان نجيب على هذا السؤال، لكن انا عندي نظرية في الاعلام يجب ان نرد. قالوا لماذا الان؟ هل الامر متعلق بالتصعيد الحاصل في هرمز؟ وأنا سألت على الميادين وفي قناة العالم، وحتى سألت هذا السؤال في إيران من مراكز بحث كبيرة، بس مش بنفس الكيفية. في إيران سألوني إيش التحديات اللي إيش التحديات، بس قبل التحديات نسمع العسيري وهو يهدد وهو يتباهى بالحصار عن اليمن. اسمع العسيري.
2: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
0: المركز الاستراتيجي مكتب الشهيد قاسم سليماني، كان معي حوار في طهران قبل أيام، وسألوني عن التحديات الداخلية والخارجية فيما أقدم إذا أقدم اليمن على، فقلنا اليمن حاضر لكل التحديات، لسنا جديدين على المواجهة. لن يتمكن أحد من اعتراض اليمن واليمن ذاهب لاستعادة حقوقه. شوف الكارثة اللي وقع فيها السعودية، إنها لا تمتلك 1% منطق، ما عندها، واليمن لديه تريليون منطق، تريليون. شفت الفارق؟ السعودية باطل مطلق واليمن حق مطلق، ما في حتى مساحة، ما في. هذا بيرجع للسعودية الآن، تراجع ملفها من 2015 ماذا فعلت في اليمن. فاللي بيسألوا، أولا جرائم الحصار السعودي على اليمن دفعت اليمن بعد أن يأس من التفاوض مع السعودية إلى أن ينتزع حقوقه بيده. فنحن لا نحتاج إلى أي تطور في الخارج، كون حصار السعودية تزامن مع موضوع هرمز هذا يحسب لنا ذكاءنا نحن التوقيت. أيوة. وسأذهب معك بالصراحة إلى أبعد حد. طبعا المحور في غرفة عمليات مشتركة، حتى إذا نسقنا مع إيران، هذا تنسيق مشرف، العلاقة مع إيران مشرف، لأنها علاقة تتعلق بسيادة، كلانا ندافع عن سيادة وندافع عن شعب، وعلاقة فيها مرضات الله عز وجل، وعلاقة فيها فلسطين. ايش معك يا خليجي انت في علاقتك في الصهيوني؟ تقدر تطلع تقول لنا ايش معك في علاقتك مع الامريكي؟ تركك وحيدا. ايران ليل نهار تقصف قواعد الامريكية على ترابك، وانت ترد بالبيانات. الكويتي يتعاطف مع القطري، والقطري يتعاطف مع البحريني، والبحريني يتعاطف مع هذا، والسعودي يتعاطف مع، ولا تقدروا تطلقوا رصاصة. فحتى إذا هذه الخطوة متعلقة بتصاعد المواجهة مع إيران، أولا إيران جديرة بالمواجهة، وكل العالم يتحدث أن أمريكا هزمت وأن كل الأوراق بيد إيران، بس حتى إذا افترضنا أننا نسقنا في المحور في هذا التوقيت، هذا ليس عيبا، هذا شرفا. ومش أنتم يا جبناء اللي اعتديتوا علما، لستم أنتم من تسألون هذا النوع من الأسئلة يا صهاينة. أيها الصهيوني النظام العربي ومرتزقته في اليمن، أنتم أقبح وأنذل من أن تتحدثوا عن علاقة مشرفة بين أطراف المحور. تعرف من أكبر مستفيد الآن؟ طبعا الاستفادة الرئيسية لنا نحن. بيقول يا محمد عادكم ما استعديتوا حقوقكم، خلاص قد مسسنا بحقوق الآخرين الآن. جزء من فرح اليمنيين الآن انهم بيشوفوا ان من عذبنا يتعذب، هذا نصر، بداية النصر. لكن من الناحية الاقتصادية المستفيد روسيا. الان السعودية تعطلت قدرتها على انتاج، على ان تبيع النفط، والسعودي والخليج بدون تصدير براميل لا يعيشون. البترول بالنسبة للخليج اكسجين، انت لا تستطيع ان تتحمل في الخليج مثل ما تحملها اليمن لأسباب كثيرة جدا. اليمن بلد الحكمة والإيمان وأصل العرب وأحد عناوين الشجاعة في العالم وأحد عناوين. يا رجل إيش معك أنت؟ إيش معك؟ لا يوجد لديكم عنوان تنافسون به، ما عندك أي عنوان، لا ديني ولا حضاري ولا تاريخي ولا علمي ولا شعر ولا فن ولا حضارة ولا بناء. ولا يا رجل ولا مع أبوكم شيء إلا الكبر والعنجهية. روسيا مستفيدة الآن، أسواق الهند والصين بدل ما يصل اليوم السفينة السعودية بتصل بعد شهر، وبتكاليف 600%، لن يتحمل الاقتصاد العالمي هذا الموضوع. وأوروبا ستموت، أوروبا بتصيح. أمس لأول مرة في التاريخ الأوروبيين يقولون لصنعاء لنا ما فيش حلنا. من هو اللي أجبر الأوروبيين على هذا نرتقفوا؟ أمريكا بترتقي في السعودي، بيرتقي في الصهيوني، بيرتقي في هذا البلد المظلوم، هذا الشعب المظلوم الذي لم تحترم معادلته الدينية والتاريخية والحضارية والإنسانية. الموضوع مفتوح، لن تمر سفينة، حصار بحري، والدليل حق أمس صباح اليوم السفينتين. العالم سيضطرب اليوم، اضطربوا زي ما تشتوا وصيحوا زي ما تشتوا وولولوا زي ما تشتوا، ليس أمامكم من خيار سوى الابتعاد كليا وإلى الأبد عن اليمن وعن حقوقه وعن سيادته. يجب أن تتوقف بشكل نهائي عن صرف دولار واحد لإيذاء اليمن، خلاص انتهى. شوف الله عز وجل كيف دبر لهذا الشعب المسكين المظلوم، أعطاه كل الإمكانيات على مستوى التوقيت، لأن جزء من عظمة الشعوب التوقيت، توقيت مهم. شوف توقيتنا، أمريكا في محنة في إيران، ولأن أمريكا في محنة هي والصهيوني، السعودي لازم يكون في محنة، لأن السعودي لا تفرح إلا عندما يفرح السعودي الأمريكي. وآخر فرح للسعودية كان يوم إعلان استشهاد المرشد، أول ما بدأ يعبس السعودي عبست السعودية. الأمريكي مرتبك، وهذا توقيتنا ممتاز، والتقى هرمز مع باب المندب، هذه إرادة الله. شوف الاقتصاد العالمي تحت أقدامنا، إيش يطلب الشعب اليمني والإيراني؟ ارفعوا يدكم عنا، ارفع يدك يا اخي، ما عندك امكانية. حاصرت اليمن 10 سنوات لا نظير له في التاريخ يا مؤمن. عاد الايرانيين كان معهم سفراء ومعهم مطارات ويبيعوا ولو برخيص بترول، ومعهم حدود مع ثمان دول مدري تسع دول وبيشتغلوا وتهريب والمهم حالقوا موضوعهم جزء من موضوعهم. اما نحن اطبقت علينا حصار وتطلع بكل وقاحة تقول لك ما فيش حصار وانت ضارب المطار قبل 10 أيام او اقل. اليمن فتح قوس وما حد عاقل في الخليج، والكبر الخليجي يمنعه ان يستشير احد، لان الخليجي يتعود يستشير الصهيوني والامريكي. الصهيوني والامريكي بيقولوا لك اذهب انت اذا مستوعبت المراحل الاخيره كيف تركك الامريكي، لان الامريكي مكلف بس بحمايه الاسرائيلي، لو استوعبت. ولكن تفكير السعودية قبل يومين شيء، قبل أيام، وتفكيرها الآن شيء، لأنها بدأت تدرك أن هناك خسائر لاستمرار عقابها اليمني. العقاب بالعقاب قولا واحدا، قولا واحدا، العقاب بالعقاب والحصار بالحصار. واليمن أعلن على لسان السيد البطل المجاهد القائد العزيز عبد الملك بن جديد الحوثي أعداءنا الوجوديين الكيان الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا. أنت بتقرر يا سعودي ومن معك تكونوا صهاينة خلاص. شوف هذه الإجراءات، إنه أنا أعطي رواتب لن يقبل اليمن رفع كامل، إزالة حصار وعدوان كامل، هذه الأرض لنا، هذه أرضنا وبلدنا وقيمنا وحضارتنا، بلد الحكمة والإيمان، ولدينا مساحة من الشرف دافعنا فيها عن هذه القيم، ولن يتمكن أحد من المساس بهذه البقعة من الشرف. وأهل الشرف اللي بتشوفوهم في الملايين فتح قوس لاستعادة حقوقهم، عاشوا بكرامة في ظل حصاركم، لم يتخلوا عن إيمانهم ولا عن شرفهم ولا عن ثباتهم ولا عن مرضاتهم لله عز وجل ولا عن دينهم ولا قرآنهم ولا رسولهم ولا حضارتهم. وانت في أوج عدوانك العسكري والاقتصادي قتلت السعودية عشرات الآلاف وهدمت عشرات الآلاف من اللي استهدفت الحياة في اليمن، لكنها لم تصل لا إلى ضمائر اليمنيين ولا إلى إيمانهم. اليوم بلد الحكمة والإيمان قرر إزالة هذا العبث، آخر كرة يلعبها اليمن في ملعبك. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل، ومن نصر إلى نصر، إلى اللقاء.
3: قدمنا لكم
4: أنا الشعب،
3: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غداة الحشر في أرضي أنا الشعب.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري غدا.

غضبتي على الشعب طلفلة عافية فتخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب عاطفة طاهرة على الشعب

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، أرتاح لسام اف ام وتغمرني قناعة، واقف بإجلة للصمود، والعاملين شكري لهم في كل ساعة على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعة وخاصة الأستاذ حمود، والأخ عبد الله ذي عجبني طباعه شبل النمارة والأسود، والعاملين في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

سلام الله عليكم. مغلق الميكروفون صح؟ مفتوح؟ ليش واضي الصوت؟ بسم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبناء شعبنا اليمني المسلم المجاهد الصامد العزيز، مرحبا بكم مباشرة وعلى الهواء مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي التفاعلي الجماهيري واجمع شورهم، الذي يأتيكم عند الساعة 11 مساء كل خميس ويستمر حتى 4 فجرا.

0: أنتم تستمعون إلينا على التردد 99.1 وكذلك على التردد 99.3 و 98.1.
1: واجمع شاورهم من إذاعة سام اف ام كل خميس.
0: كل خميس الوفاء بالوفاء معكم تحت راية السيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد المسيرة، قائد الثورة، ومع شعبنا وقواتنا المسلحة المجاهدة، مع مواقفنا التي تبيض الوجه في الدنيا والآخرة، مع مظلوميتنا التي تقتص من ظالمينا، ومع مسار ننتزع فيه حقوقنا غصبا عن كل معتد وصامت، غصبا عن كل منافق ومتخاذل. واجمع شورهم برعاية المجاهد مع الله حفظه الله ورعاه وبارك فيه، وإشراف عام من أخينا الأستاذ المجاهد سعادة السفير بوزارة الخارجية الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل رئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام، والتحية لكم منا طاقم البرنامج. طبعا يا أستاذ عبد الله الليلة معنا موضوعات مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، حتى أن السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه تواصل بعدة جهات عبر مكتبه يومنا هذا، وأبلغهم أن يهتموا جدا بموضوع محدد وحدد ما هو، وقال أن يجعل له اليوم الأولوية والصدارة والاهتمام الكبير والبالغ من الإعلاميين. وأنتم يا أبناء شعبنا اليوم أنتم شركاء الجبهة الإعلامية في مواقع التواصل، في أوساط الناس، يعني مهم.
1: شعبنا كله كدو إعلامي
0: بوعي أكيد. بوعي، لأنه لا نريد أن ننجر إلى شائعات البشارات عظيمة، واستهداف الناقلتين النفطيتين السعوديتين أمس غسلت قلوب اليمنيين الأحرار، والقادم أعظم ربما خلال الدقائق والساعات والأيام القادمة
1: بإذن الله،
0: وعلى موقف واحد وبوعي. والعدو السعودي حاول وما يزال يحاول ينكر إنكر أنه اعتدى على الشعب اليمني في 26 مارس 2015، وإنكر أنه محاصر للشعب اليمني أصلا. شفتوا أوقح من عدو كهذا؟ صح عدونا أمريكا وإسرائيل، بس أنا قناعتي أن المواطن البسيط البسيط مواطن بسيط، أن رأس الحية في هذا العالم، رأس الحية هو النظام السعودي الصهيوني الذي أكد السيد ارتباطه بالمسار الصهيوني والأمريكي. رأس الحية، والله لو جيت تدبغ الأمريكيين 1000 سنة وتدبغ الصهاينة 1000 سنة، ورأس الحية بتمولهم، بتشفط ثروات الأمة. يعني 15 مليون برميل في اليوم بيروح منها، 10 مليون برميل في اليوم لأمريكا. من اللي يفعل هكذا؟ ماذا فعلت السعودية لشعب نجد والحجاز، الشعب المسعود؟ ماذا قدمت؟ ماذا قدم خادم الحرمين لمقدسات الأمة ومظلوميات الأمة؟ هؤلاء يهود، هؤلاء هم المنظم، سلطة المنظم حق دبة الغاز، هؤلاء هم المنظم حق الصهيونية والأمريكيين. أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، قال في من يفسد في البيت الحرام ويسط الناس عنه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. والله والله يا شعبنا أن الله شرفنا بأن نكون العذاب الأليم على آل سعود. يعني بالعقل بالعقل يعني، ولا يقول خلاص قدك طوفان لك سوي متشعله ويمتشعله ويقول خلاص حصار ما عبش حصار قد تمينا. ما ماشي
1: كبره غطرصه
0: يهوده
1: غرور
0: يهوده
1: صح يا نطم.
0: فاحنا بنخوض معركة مقدسة، معركة مقدسة، وما قالها السيد في الخميس الماضي في خطابه التاريخي بكل المقاييس، قال لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار هذا الوضع، من أجل شعبنا، من أجل مظلومية شعبنا، من أجل الجائعين في شعبنا، من أجل المحاصرين، من أجل المرضى، من أجل سيادتنا وبلدنا ودولتنا، من أجل أمتنا. ولهذا ربط مظلومية الشعب اليمني من قبل هذا النظام اليهودي الصهيوني السعودي بمظلومية أهلنا في غزة وفي الضفة وفي كل فلسطين، بمظلومية أهلنا في لبنان، بما يجري من عدوان صهيوني أمريكي على إيران، بما جرى على أهلنا في العراق. يعني اعرفوا أنكم بتجاهدوا في سبيل الله، ولهذا قال السيد عبد الملك لن نتراجع عن هذا المسار مهما كان مستوى التضحيات. ما معنى مهما كان مستوى التضحيات؟ يعني لو استشهد السيد عبد الملك لسنا متراجعين عن هذا المسار، الله يحفظه ويجعل أرواحنا لها الفداء، لكن الكلام واضح. فنحن نخوض معركة مقدسة باسم الله، باسم كتاب الله، باسم رسول الله، ما هوش بس من أجلنا، من أجل الإسلام، من أجل الدين. منعوك يا يمني من الحج ودخلوا الصهاينة إلى مشعر منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة وإلى مسجد رسول الله، بيمنعوك من أن تقيم علاقات مع إخوتك وأشقائك المسلمين اللي ما شفت منهم إلا كل خير، مثل الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها العزيز الذي يواجه الطغيان والصهينة، وهو يصير يعزي ويتهنن طبيعي، كيف ذنب أعداء؟ فلا يرجف علينا مرجف، ولا عد معركتنا مع المرتزقة،
1: ولا يشككوا أصلا، ولا يشككوا في موقفنا، فيما نقوم به، فيما نؤمن به، ما يشككوا يعني بالله عليك يجي يشكك فيك، في مبادئك، في ثباتك، في إيمانك، في حكمتك، في جهادك، في بذلك، في تضحيتك، في موقفك، فيما تبذله وتقدمه. يعني 12 سنة كفيلة أن نكون يعني بعيدا عن أي إشاعات أو أي عن أي تأثير، أو يجي يشكك واحد فينا أو كذا، أو يعني الله المستعان، الله المستعان. بس
0: عمر السيد عبد الملك ما كذب علينا يا شعبنا اليمني مرة واحدة، عمر قناة المسيرة ما كذبت علينا مرة واحدة، عمر إذاعة سام ما كذبت عليكم مرة واحدة. والحدث والجزيرة والعربية وسكاي نيوز وقنوات المرتزقة بتكذب علينا في اليوم 1000 مرة. من نصدق؟
1: مهرتهم،
0: من نصدق؟ لا نلتفت إليهم نهائيا، لا نلتفت إليهم نهائيا. ولهذا السيد عبد الملك في محاضرات 10 من ذي الحجة أكد على أهمية مقاطعة قنواته. مير جفك يهو والله الذي يبصرهم وهم بيقولون ما اعتدوش علينا نهائي أنه يصطك، يعني ما هو هذا الجنهان هذا؟ وهذه الليلة سنذكر أنفسنا بأنهم المعتدون الظالمون المتكبرون المتصهينون. في هذه الليلة موضوعات مهمة سنناقشها، سنحرض المؤمنين على القتال، سنتحرك في كل المسارات بإذن الله سبحانه وتعالى. ما لك يا عبد الله؟ ما والله شك تعب؟
1: لا راسي بيوش، راسي هكذا هم بيوجعني شوية.
0: مالك بيوجعك؟ كانت تجري لك حبة من الصيدلية ولا؟
1: هاي من صيدلية كتشريت لي من الشارع.
0: ما هو منين؟ على حضر على وطي الموسيقى منين؟
1: من الطريق من كيف الشارع.
0: كيف من الشارع؟ من بيبيعوا.
1: أيوة بيبيعوا كذا. كنا على رازي بيوش.
0: من الشارع. أيوة. ما فتنت.
1: ماشي.
0: الله المستعان يا أستاذ عبد الله. هذا وأنت مذيع في إذاعة سام. وفي برنامج يجمع شعورهم بتوعي الناس.
1: يعني راسي ما يوجعنيش ولا أدور صيدلي ومستعجل وأنزل في الشارع وأسأل صاحب البكال معك من الذي بعد الوشة، قال وشة ما قلت وش في راسي يوجعني تالي مدري ما تالي.
0: مش هكذا يا أستاذ
1: زردنا،
0: مش هكذا يا أستاذ عبد الله. يعني أنت يعني الإعلامي الواعي اللي بتوعي الناس، يعني
1: أحيانا تجي لك هكذا يعني مع العجلة مع الكذا، يعني ما إن أيدي لي علاج، يعني مشو علاج
0: من الشارع. من إحنا بنقول ننتبه مما بنشتريه من الصيدليات وأنت تشتريه من الشارع.
1: كان من أين أشتري؟
0: الله المستعان.
1: يعني ما
0: الله المستعان. أنت تعرف عبده؟
1: عبد من؟
0: عبده ما عرفتهش
1: الذي شريت من عنده.
0: ماشي واحد سمع أنت بيدور ممن يشتري من عنده من الطارف. أنت تعرف من إيش؟ من عند سعيد. قولي من عند سعيد ولا من هنا؟
1: إيه
0: من عند سعيد. يعني ولا قد جابرك مختار ولا قد لقيته؟
1: بسرعة ما قد بصرتش
0: ولا دريت ما هو اللي حصل
1: ولا
0: هي. اسمع،
2: الدواء خدمة لا سلعة.
3: يا حرقة يا رواجة يا حراجة يا رواجة، أنتوا يا تبرع مفعولها مثل السحر، مفعولها مثل السحر، حبوب الصداع التي تعدل الروس بترعاب الفلوس.
4: اسكسكسكي اسكسكسكي عم سعيدسكي
3: يا حراجة يا رواجة.
4: اتني شريت منتك منتك المضاد الحيوي ذيك الذي لونها أحمر.
3: نعم
4: كالذي لونها أحمر يا عم سعيد.
3: أحلى مضاد حيوي في العالم.
4: بيد لي شوي من حبوب الصداع.
3: بيد لك منها
4: الصدق ما بيش معي زرط للصيدلية.
3: أيوة ب 200 ريال بس كل الاكثر هذا شرطه اربعه ب 2 زياده بالعدي شل
5: شل ويا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو دواء من بسط في الشارع ارحم روحك معله والشمس تطبخ العلب ليل نهار لو ما تخلي الكرتون يابس ومغبر هيا ما هو
4: يا مختار يا مختار في الصيدلية بيصلحونا زلخ وهنا العلبة هي نفس العلبة واللون نفس اللون والوجع واحد
5: لا لا يا صاحبي لا ما هيش نفسها هذا دواء مهرب وما احناش عارفين كيف طريقة تخزينه ولا اش داخل من بلاوي الدواء في سياسة وزارة الصحة هو عبارة عن خدمة لا سلعة
4: بس انا مستعجل يا مختار مستعجل والصيدلاني بيطلب وصفه ويطلب مدري ما وكو وبطول الحكايه
5: الصيدلاني بيطلب منك وصفه عشان يحميك يا عبدو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه بيضعف مناعتك ويخلي الدواء غير فايد وقت الحاجه
6: يظن أن التوفير في الريالات هو الربح لكنه لا يعلم أن دواء البسطة قد يكون الطريق الأسرع للموت فهل سيقتنع قبل فوات الأوان؟ نتابع في المشهد الثاني
3: يا حراجة يا رواجة أدو يا تبرع
4: قد الله يا عمد حيات أتنبوه
3: يا
4: بنت أنت
5: يا عم سعيد التقي الله يا عم سعيد التقي الله بتبيع للناس مرض فوق المرض وأدوية مهربة من تاري من إن جريتها وكيف استوردوها وكيف فعلوا بها وكيف هربوها يا عم سعيد
4: يا ولد مختار يا ولد مختار الرزق يحب الخفية والناس تشتي الرخيص أنا ما بعين أفعلش حاجة غلط يا ولد مختار
5: الغلط إنك تبيع سموم للناس يا عم سعيد المستشفيات الحكومية بتوفر الكثير من الأدوية بالتعاون مع هيئة الزكاة مجاناً للمحتاجين يا عم سعيد وانت يا عبدالله اش تقتل نفسك عشان توفر كم ريال
4: نعم يعني هذا الحبوب يا مختار الذي في البسطة حق عمي سعيد ممكن تكون هلاك مش علاج
5: بالضبط يا عبده تذكر توجيهات السيد القائد يحفظه الله بضرورة الوعي الصحي كجبهة الدفاع ناهيك عن أن قانون الصيدلة الجديد بيحمينا من فساد الدواء وتهريبه وانت تشتي ترمي نفسك في التهلكة هكذا
4: شوف يا مختار قسما بالله العظيم إنك فجعتني لكن خلاص خلاص جاسر ذا الحين للمركز الصحي أفحص وأخذ دواء مضمون وآمن
5: هذا صاحبي عبدها الواعي الذي يعرفه

0: الحمد لله يا ولدي عبدالنا، جيت قبل ما تتناول هذا السموم. الدواء المهرب مجهول المصدر والمكونات، والوقاية خير من العلاج.
1: اي والله يا دكتور، اي والله، والله ان كنت شارح فيها لولا ستر الله ونصيحة صاحبي مختار.
0: وعشان يزداد وعيك يا عبدو وتعرف قصص ناس كثير تضرروا من الأدوية المهربة، تابع الليلة برنامج وجمع شاورهم على إذاعة سام أفم وتردد 99.1.
1: بتسمع يا مختار؟ بتسمع؟ شكلهم عيقسموا أدوية مضمونة وآمنة في إذاعة سام.
2: أو مي يا دكتور، إنا من صدق عيقسموا أدوية عبر أثير إذاعة سام.
0: ما لكم، ما هذا يا عبد، ما هذا الحكاية، مش هذا القصد. أنا قصدي تتابعوا الحوار المباشر الذي ستجري إذاعة سامة الليلة في برنامج وجمع شورهم من خلال اتصال هاتفي مع أحد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في صنعاء.
1: أها، فهم لي ذا الحين يا دكتور، إيش تقصد يا مختار؟
2: إسلام،
1: أمانة الله أنه وجب نتابع الليلة برنامج وجمع شورهم على إذاعة سام من أجل نسمع أشعى يقول هذا المسؤول الذي حيتواصلوا به في موضوع الأدوية.
3: إلا وجب ونص، واجب علينا أيضا يا عبده أن احنا نبلغ كل من نعرفهم بضرورة متابعة هذه الحلقة والاستماع بتركيز لكل ما يقول هذا المسؤول في وزارة الصحة، ونأكد على الكل اللي عيتابعوا ويسمعوا انه ضروري جدا ينقلوا رسائل الوعي اللي عيسمعوها من هذا المسؤول حول الأدوية وحول خطورة الأدوية المهربة وغير المرخصة على حياة كل اللي بيشتروها.
1: إلا ضروري، ضروري يا مختار، ضروري. ابشر ابشر يا صاحبي.
0: أحسنت يا مختار، أحسنت يا عبد. فمسؤولية التوعية الصحية ما هيش محصورة على وزارة الصحة والبيئة، بل مسؤولية مشتركة حتى على وسائل الإعلام المختلفة وعلى كل مواطن بيحب الخير لمجتمعه وبلده.
3: كان هيا يا عبدة نقوم نرحلنا في الحين عشان نلحق نفتح إذاعة سام ونسمع برنامج وجمع شورهم.
1: هي هي قيام. في أمان الله،
2: في أمان الله يا دكتور،
1: في أمان الله.
0: معاكم الله، معاكم الله، في حفظ الله ورعايتك.
4: لا ليل واجمع شورهم، لا ليل واجمع شورهم، لا ليل وانتم بينهم، لا ليل واجمع شورهم، لا ليل واجمع شورهم.
5: من استوديو واجمع شورهم عبر إذاعة سام نرحب بكم من جديد. صدق يا دكتور يوسف الحاضري، وأنت مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي والإعلام الصحي، وأنت أو للتثقيف الصحي والإعلام السكاني، وأنت معنا الآن على الهواء من العاصمة صنعاء. تصدق أن الأخ عبد الله الحيفي بجلالة قدره طلع مثل عبده بيشتري أدوية من الطارف في الشارع؟ هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز يا مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي والإعلام السكاني؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سيدنا الطاهر. الله المستعان. هو الإنسان الواعي الفاهم الذي تأتي منه الوعي للآخرين، والذين لطالما الناس اجتمعوا منه، وربما يوصل الوعي عن طريقه أكثر من الجهات المختصة. لذلك هذه مأساة كبيرة جدا يجب علينا أن نفهمها وأن نعيها وأن نحذر منها، بأن الدواء المهرب والمغشوش والمزور والمنتهي كل هذه تضر الصحة. حتى وإن فكر الإنسان تفكيرا ماديا بجانب أنه رخيص أو أنه يعني أسعار أدل في هذا الجانب، لكن في الأخير هو لن يستفيد، حتى لو لم يضره هو لن يستفيد أساسا من هذا الدواء، مع أنه في الأساس يضر، خاصة ونحن نعرف أن الأدوية المهربة لا تخضع لأي عوامل التفتيش ولا عوامل الفحص الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية، ومن المراقبة التي أيضا تقوم بها الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، ومتابعة الأدوية من قبل الاستيراد، لأنها تقوم بعدة مراحل في متابعة الأدوية من قبل الاستيراد وعند الاستيراد وعند وصولها إلى المنافذ وعند وصولها إلى المخازن وعند وصولها إلى منافذ البيع أي الصيدليات. هذه المراحل كلها تقوم بها الدولة، تقوم بها وزارة الصحة والبيئة، تقوم بها الهيئة العليا للأدوية بحيث أنها توفر الدواء ذات جودة آمنة وبأسعار مناسبة وفقا للظروف والأحداث.
3: هو دائما يا دكتور يا دكتور دكتور يوسف
6: فضل.
3: طبعا الأخ حمود دائما يعني يظهرني أمام المستمعين أننا هذا المتخلف والكذا، بس أحيانا جيل الواحد يعني كذا مع العجلة مع الكذا فيضطر أنه يعني يشل العلاج من أقرب مكان،
5: من بكالة من شارع من
3: أيوة. فما هي يعني هذا الأشياء اللي مثلا بنلقاها في البكالة عند صاحب الكذا، عند هل عليها رقابة مثلا من وزارة الصحة أو هناك من يراقب كيف بيشتروهن، من عند من هو المورد،
5: هل هو مسموح انهم يبيعوا مثلا في البقالات؟ يعني يبيع لك حبة قال لك هذا من حق الأضراس، وتجي تبصر انها ما ادري ايش اسمها بروفينايل او كذا، يعني فيها شيء مخدر يعني اصبحت ولعة. هل هناك يعني حالات أصيبت بكوارث صحية نتيجة شرائها الأدوية من أي بقالة من أي شارع من أي، هل هناك شواهد على هذا الكلام؟ وإذا ما بالشواهد قصدي أنا عادي يجر واحد من المكان.
6: أولا الأستاذ عبد الله الحيفي هو معروف عنه أنه ذلك الإنسان الذي يضحي لأجل الآخرين.
3: أي بارك في عمركم يا دكتور.
6: يصل الفكرة للناس، وإلا هو معروف أنه ذلك الواعي وكلنا نعرفه ونحن نعرف برنامجكم الشهيد الذي الكل ينتظر هذه اليوم وينتظر هذه اللحظات ليستمع إليكم سواء في جانب الدواء في جميع الجوانب الأخرى التي تقدمون للناس الوعي. أما بالنسبة للأدوية في البقالات فهي أم المصائب وأم الكوارث، حتى وإن كانت هذه الأدوية مرخص بها وتصل إلى الدولة كما هو معروف بالطرق الرسمية، فيأتي صاحب البقالة ويشتريها من التاجر ثم بعد ذلك يبيعها في هذا البقالة أو في هذه البقالة، خاصة الأدوية المسكنة هذه للأسف الشديد منتشرة بشكل كبير جدا، وربما لا نجد بقالة في اليمن إلا وتتوفر، يأتي لأنه خاصة مع عادات اليمنيين والتخزين والجات والأضراس والألم، فعلى طول يذهب إلى البقالة بعد العصر وبعد الظهر يشتري الماء والبات الشجارة والحبة، يعني هذه ولعة كما تفضلت أنت وسألت. بالفعل هناك مشاكل كثيرة جدا استخدام هذه الأدوية لأنها تسكن الألم، فيظن الذي هو مصاب أو فيه آلام أنه خلاص تعافى، لكنها في الأخير هي عبارة عن مسكن وليس معالج، وهذا فرق كبير جدا ما بين الأمرين يجب أن نقف بينه عندها. تؤدي أيضا إلى مشاكل مع طول الاستخدام على الكلى، وهذه اسأل الدكاترة الأخصائيين في موضوع الكلى والفشل الكلوي، المشاكل التي تؤدي أيضا في المعدة وجرحة المعدة ومشاكل المعدة، المشاكل التي تؤدي أيضا في القلب وغيرها من المشاكل الكثيرة جدا، لأنه أي دواء مهما كان هذا الدواء يستخدمه الإنسان بدون وصفة طبية وبشكل كبير جدا وباستمرار يؤدي إلى مضاعفات كبيرة جدا وإلى مشاكل. يا أخي لو تستخدم العسل بشكل مستمر يوميا وبشكل كبير جدا بايضرات، لا تستخدم الطعام أي طعام معين، ما بالكم بأشياء مصنعة كيماويا كما هو معروف وليس حتى يعني من المصادر الطبيعية كالنباتات الطبية وما إلى ذلك. لذلك الدولة بجميع أقسامها وليس فقط وزارة الصحة معنية بشكل كبير جدا بمنع مثل هذه الأعمال وبيع، يعني البقالة يكتفي ببيع ما معه من بضائع خاصة بالمستهلك، ما يعني ما ناقص إلا فقط كمان يزاحم في بيع الأدوية وبشكل لا يعرفه.
5: أنا أعتقد دكتور يوسف أن المسؤولية يعني في المقام الأول في ظل وجود قصور من الدولة وعدم التزام من أصحاب البقالات وأصحاب البساطات، المسؤولية الأولى تقع على وعي المواطن. أنا عن نفسي أنا بعد ما أسمع هذا المكالمة وأسمع عبده ومختار وسعيد والدكتور ما عادش أشتري من بقالة، كم يا صيدليات
3: ويبور ومعاد حد يعني يشتري منه،
5: هذا وعي المواطن بالأساس. وإذا هناك تكسير من وزارة الصحة الأجهزة الجهات المعنية في الدولة تتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام المواطن، لكن أنا كمواطن يعني عشان أقول لك يا دكتور يوسف الليلة ما أنا بنسمع برنامج يجمع شهورهم بقينا ما عاد تكون شاشر من البقالة شاسير للصيدلية، وأقول له يعني ذي المضاد الحيوي أولا شاشف عندي نفس الأعراض الذي عند عبد الله وجع راس دوخة كذا وأسرجر نفس الدواء حقه بدون وصفة طبية، هذا أولا، هل هذا خطأ أم تصرف صحيح؟ ثانيا شا أقول للدكتور أو الصيدلاني هذا شريط يقول ايوه هذا مضاد حيوي، يقول مشيش بكل تيري غير حبتين، هل يحق او هل يجوز للمواطن هل يصح المواطن أنه يستخدم دواء أعراض بتجي دواء شخص آخر يعني يعاني من نفس أعراضه، وهل يحق للصيدلي أن يبيع حبة أو حبتين من شريط مضاد حيوي مثلا؟
6: بصراحة يعني أنت وضعت يدك على الجرح، يعني حتى أنك كنت تتكلم قلت أنا يعني من الوجع.
3: وما دام الوجع هذا الذي أنت حسيت به أنا أيضا حسيت به يا دكتور، ولهذا قاطعتك، لأنه مثلا ولما كنت في الأردن مثلا كنت ألجأ إلى الصيدلية بحكم تعودي عندنا هنا، تيلي حبتين تيلي ثلاث لصاحب الصيدلية. تصدق بالله يا دكتور يوسف الحاضري أن صاحب الصيدلية ما رضي يجيب لي يعني العلاج الذي طلبت منه إلا مشترطا أنه يسلمني العلاج إلا بوصفة طبية من طبيب، وكسر نفسي. تصدق بالله؟
6: نعم، لأني شوف هنا ثلاث جوانب، يعني الجانب الأول يدع على عاتق المواطن كما تفضل الأستاذ حمود وتحدث على موضوع الوعي. عندما نتكلم نحن عن إنسان مثلا تعالج عند الطبيب بسبب أمراض معينة، حمى، ألم، أي شيء، ثم بعد ذلك الحمد لله تعافى وما زال محتفظ مثلا بالكرتون أو بشريط أو ما شابه، بعد فترة صاحبه أو ابنه أو أحد من أسرته أصيب بنفس الأعراض وليس بنفس المرض، مباشرة يقول لا تذهب ولا شيء، لا تذهب لا عند الطبيب لا تعالج، تعال هذه الأدوية اتعافيت منها وتعالج. هذه كارثة الكوارث ومصيبة المصائب، لأنه مثلا الحمى هي أعراض لعشرات المرضى، الآلام مثلا في المعدة، ارتفاع الضغط، آلام في القلب، يعني كل هذه الأعراض التي يشعر بها المريض مثلا هي تأتي لأمراض عديدة، يعني أمراض مثلا في الكلى تسبب ارتفاع الضغط، أمراض في القلب تسبب ارتفاع الضغط، أمراض في الكبد، أمراض في المعدة، أمراض في كذا كذا تسبب ارتفاع الضغط، يعني كل هذه ارتفاع الضغط. لذلك العلاج هو لا يعالج ارتفاع الضغط بقدر ما يعالج السبب الرئيسي، لذلك على المريض أن يذهب إلى الطبيب لن يكلفه شيء، بل أنه سيحافظ عليه، يحافظ على صحته وأيضا يحافظ على سلامته، وحتى الجانب المادي لن يكلفه كثيرا لأنه سيتعالج بهذا الأدوية، فتتضاعف مشكلته فيضطر في الأخير وهو في آخر أنفاسه أن يذهب إلى الطبيب، وهنا سيحتاج إلى عملية، سيحتاج إلى أدوية أخرى، يعني أمور كثيرة جدا تكلفه أضعاف مضاعفة في هذا الجانب. أما الموضوع الأخطر أيضا هو موضوع المضادات الحيوية وبيعها بالأشرطة وأحيانا بنص شريط للصيدلي، تأتي هذه على عاتق الصيدلي وعلى عاتق الدولة بشكل كبير جدا، بأنه عليهم أن يدركوا تماما أنها جريمة جريمة جريمة جريمة، سواء كما تحدث تفضلت أنت في الأردن أو في كل دول العالم، وأيضا في السعودية كما لاحظت أنا في فترة من الفترات، أنه لو يؤتى إلى مفتش الصيدليات ويجد علبة بيعت فقط شريط وبقى شريط يتم إغلاق المحل، ويتم لأنه لماذا؟ لأن المضاد الحيوي ليس كالمسكنات، إذا ارتحت وخف وجع راسك أو خف وجع أسنانك أو عظامك انتهى الموضوع، ما عاد تريد تكمل الجرعة، لا، المضادات الحيوية هي من الجرعة التي يجب عليك أن تهتم بجرعتها، الطبيب يحدد 3 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام حسب الجرعة وفقا للأدوية التي يحددها الطبيب، أو المريض أن يلتزم بها في اليوم حتى بعد ما يتجاوز يوم أو يومين ويشعر بالتحسن. غالبيتنا للأسف الشديد، وهذا وعي المواطن، نعود إلى المواطن يقول خلاص الحمد لله قد ما بخيت ما عاد أريد العلاج، لا كمل الجرعة كامل لأنه سيتضاعف،
5: تحصل انتكاسة،
6: عفوا يصبح عنده البكتيريا الذي في جسمه فتصبح عندها مناعة ضد هذا المضاد الحيوي، عندما لا قدر الله يمرض مرة أخرى يحتاج هذا المضاد، ما عاد يفيده، يحتاج إلى أدوية يعني مضاد حيوي يعني أقوى وأشد،
5: يعني يطيح مناعته بيده.
6: نعم، يطيح مناعته بيده في هذا الجانب. أيضا يحتاج أيضا إلى قرار من الدولة، وأيضا قرار يتم فيها منع بيعهم في البقالات الأدوية، منع الصيادلة، هو قد أصدر القانون بفضل الله سبحانه وتعالى، قانون الدواء الصيدلي الذي لم يصدر خلال أكثر من حبوب في نهاية 2014.
5: هذا إنجاز.
6: أصدر هذا القانون وألزم، ولكن يحتاج الآن إلى مرحلة التنفيذ. لذلك الدولة، الصيدلي، المواطن، هؤلاء كلهم معنيون جميعا بسلامة المواطن، سواء بالوعي أو بالإجراءات القانونية.
5: وإحنا بدورنا كإعلام توعوي وتعبوي وشعبوي في مرحلة كهذا، يعني في ظل الحصار القائم على بلدنا، في ظل ندرة الأدوية، الوضع الصحي الذي يحاول العدو أن تنهار فيه المنظومة الصحية، ولكن صمودكم، ثباتكم، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة، وليست مجاملة، صح هناك شحة في الموارد، شحة في الإمكانات، لكن هناك صمود وتحدي. الجبهة الصحية مثل الجبهة العسكرية صمدت وقاومت، والمستشفيات الحكومية كلها شغالة، المراكز الحكومية بفضل الله إلا ما دمر بشكل كلي من قبل العدوان. ولذلك نتقدم لكم بالشكر، ونؤكد لكم دكتور يوسف ونبصم لكم بالعشر أن وزارة الصحة إذا ما قامت بدورها في تنفيذ القرار، وحتى قسرا على بعض المخالفين لهذا القرار من أصحاب الشركات الأدوية، أصحاب الصيدليات، أن المواطنين كلهم معكم قلبا وقالبا، معكم في تنفيذ هذا القرار لحماية صحة المواطن وأيضا الأمن الصحي لليمن في مواجهة هذا العدوان. وعذرنا دكتور يوسف لولا أن الموضوع مهم ما باغتناك بهذا الاتصال، لكن لأنك مدير عام المركز الوطني للتثقيف الصحي والإعلام السكاني بوزارة الصحة والبيئة اتصلنا بك وشاكرين لك.
3: سلام الله عليك وجمعة مبارك يا دكتور.
6: الله المستعان، ونحن أي وقت ليل ونهار يعني مثلكم جنود، يعني
3: يحفظكم
6: ما شاء الله حتى هذه الحوث مستمرون إلى الساعات الأولى من اليوم القادم. واجبنا مسؤوليتنا نخرج حتى وليس فقط عبر التلفون، نذهب نأتي مثلنا مثل المجاهدين الآخرين، نسأل الله سبحانه وتعالى فقط أن يوفقنا في أعمالنا في مسؤوليتنا، يوفق الجائمين على الوزارة ويوفق كل الجهات الأخرى، ويوفقكم أيضا أنتم صوتنا التوعوي للمواطن.
5: وعلى الله. فكرة قبل ما تغادرنا، وإحنا هذه ال القصة اللي حصلت بين مختار وعبدة وسعيد والدكتور حنرسلها لكم وحننزلها على قناة إذاعة سام في التليجرام، وكلا ينشرها من عنده، يعني يسمعوها الناس يدروا ما، وأيضا مكالمتك هذه مهمة أن يسمعها كل الناس. إن شاء الله ننشرها ونرسلها لك وكل من جهته أنت ونحن كل مستمع ومستمعة، ليصل الوعي إلى كل مواطن يمني، وصحة المجتمع مهمة من أجل الارتقاء بصمودنا في مواجهة العدوان.
6: لك كل التحية والأسر عبد الله،
3: ولكم التحية يا دكتور، لكم التحية ويبارك في عمرك ويحفظك،
5: حفظكم الله. شكرا لكم، والتحية لأخينا العزيز المجاهد الجريح وزير الصحة دكتور علي عبد الكريم شيبان، رعاه الله وأعانه ووفقه، ونحن عون لكم في وزارة الصحة، حفظكم الله.
6: حفظكم الله جميعا،
3: الجميع يبارك في عمركم.

0: ويجمع شهورهم من الخميس إلى الخميس. معروف أن هذا شعار التهيئة لإعلان مبالغ الإنفاق التي وصلت خلال أسبوع ضمن حملة حي على خير اليمن في مرحلتها 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. شفتوا على حال حين من بادر ونستبق الأمور والمستجدات وتطورات بإطلاق حملة كهذا. بياض وجي، يعني الحمد لله أن يكتبنا الله من السابقين السابقين، السابقون السابقون، أولئك الأولون، أولئك المقربون في جنات النعيم. قبلها ما دام احنا بنقول من الخميس إلى الخميس، إيش كان معنا الخميس الماضي؟ كان معنا محطة تاريخية، تحول تاريخي كبير في تاريخ اليمن والمنطقة والأمة العربية والإسلامية، ألا وهو خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طبعا السيد عبد الملك طلع وتكلم عما يحصل في الإقليم، غزة، الضفة، لبنان، إيران، والعداءات الصهيونية في المنطقة، والصرف الصهيوني واللوبي الصهيوني والمخطط الصهيوني، ثم أفرد مساحة واسعة لمظلومية الشعب اليمني. يعني إنسان قائد لا نظير له، وهو يقول نفسي لكم الفداء، أنا نفسي فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لا أريد أن يستعبدكم أي طاغية في هذه الأرض. أش من قائد عظيم هكذا؟ دولي قائد بيقول هكذا في الدنيا؟ بقول لا ولو كذب. دولنا قائد بيقول هكذا ولو كذب؟ ما بش الله وصدق. كان الخطاب صاعقا لنا، أما السعودي فظل كعادة الطغاة والكفار والجاحدين يقول لك هذا كذب، هذا ما تمام. احنا بالنسبة لنا الخطاب كان، احنا نعرف الصدق. السيد عبد الملك قال لن نقبل باستمرار هذا الوضع والحصار على اليمن أبدا أبدا أبدا أبدا، خلاص. واضح من كلامه يعني ودعوته غير المسبوقة للخروج المليوني، غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، وفعلا كان خروج يعني أقل ما وصف به من الناس جميعا، أنه كخروج المولد النبوي الشريف. معناته أنه اليمنيين ما يتخرجوا بهذا الخروج إلا في مولد محمد بن عبد الله، وفي مرحلة الاقتصاص من محمد بن سلمان. يعني قمة الولاء وقمة البراء، قمة الولاء وقمة البراء. وفعلا يعني المرحلة، قال السيد عبد الملك غدا نخرج خروج غير مسبوق، وبعد غد قال لنا خيار ولنا قرار. ما شو صاحب القول، سيد القول والفعل. ما أريد أنا ورسول عبد الله أن نلفت إليه يا أبناء شعبنا أن السيد، لأنه شفت إعلامنا، وإحنا حتى أنه ركزنا على جانب المظلومية، لأن السعودي طلع قال ما فيش هذا، لأنه صدر بيان من الخارجية، بيان من كذا، بيان من الجهات الرسمية بعد خطاب السيد، أنه الحصار وإحصائيات الحصار والعدوان. قال السعودي طلع وحكه الناطق باسم التحالف، ما عابش تحالف غلط. إذا سمعتوني صححوا لي، ولا سمعتوا الأستاذ عبد الله ولا سند الكميم، إذا سمعتونا بيقول ناطق تحالف العدوان غلط، أكسوا علينا، صحوا لنا، ذكرونا. ما عابش اسمه ناطق تحالف العدوان، ما عدل السعودي رأس الحية التي بتشعب من أسعى الخطبوط الصهاينة والأمريكان والمرتزقة والرأس الحية، ناطق جيش العدو السعودي تركي المالكي، طلع قال هذه مغالطات، ما احناش محاصرين لهم ولا قصفناهم ولا عسيناهم، وبزلطه يخلي العالم يصدقه. ما دخلنا من العالم، العالم يصمت على قتلنا سيصمت على كلامنا وعلى تصريحاتنا، لكن ما هو يصيح عندما تنطلق صواريخنا ومسيراتنا ونحن في حملة حي على خير اليمن مواصلين ومشاركين في كل صاروخ يستهدف كل سفينة وكل طائرة وكل مطار وكل ميناء سعودي. وكم يا مجازر، كم يا وجع، كم يا آلام. فإحنا مشينا كجبة إعلامية في مسار واحد، إبراز المظلومية، إثبات، وقد أثبتنا بفضل الله وهو مثبت أنهم اعتدوا علينا وأنهم حاصرونا من أجل لا حد يفتح لقفة من المجتمع الدولي على قولتهم. نسينا حاجة مهمة، أن السيد لم يرد منا كإعلاميين، وما يزال لا يريد منا كإعلاميين وكشعب، أن نركز فقط على جانب المظلومية، لأنه لو ركزنا على جانب المظلومية فقط أن نترك لهم الساحة في الجانب الآخر. ما هو الجانب الآخر الذي ذكرها السيد في الخطاب بس ما انتبهنا له ولا ركزنا عليه، وأنا الأوان نركز عليه من اليوم. طبعا السيد عبد الملك تكلم عن الحصار بشكل مطول، وتكلم بشكل مطول أيضا عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن بطولة اليمن، عن بطولة رجال اليمن، عن فشل السعودي والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. معناتها السيد بيقول لنا ركزوا على إبداء المظلومية، نتائج الحصار، النتائج الكارثية للحصار المستمر والمطبق على الشعب اليمني على مستوى المريض، على مستوى الدواء، على مستوى الغذاء، على مستوى المرتبات. وركزوا أيضا، ركزوا أيضا على الفشل السعودي. قال السيد عبد الملك بالحرف الواحد في خطاب الخميس الماضي، طبعا قال الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. وبتحدث عن النظام السعودي، بتحدث عن النظام السعودي وحصارها الجائر وعدوانها الجائر. السيد قال حاملات وطائرات الأمريكي هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة. قال السيد في خطابه الخميس الماضي بالحرف الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي. السيد القائد أيضا أشار في هذا السياق أنه لا يعني انتهاء الجولات السابقة وفشل الأمريكي فيها وهزيمته والإسرائيلي والبريطاني أنه ليس هناك جولات قادمة، ربما تكون هناك جولات قادمة ونحن نستعد ومستعدون بإذن الله. أيضا السيد القائد قال الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة مع اليمن ومعه البريطاني والإسرائيلي. من كان بيخاطب في هذا الجزئية؟ كان بيخاطب السعودي، لأنه رجع قال السيد عبد الملك بعدها تماما بعد تلك الجزئية بدأ يكلم السعودي مباشرة، وهو بيوجه الخطاب لمن؟ لشعبنا في المقدمة، لنحن. قال السيد كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا ونفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية. قال السيد عبد الملك هذا في خطاب الخطاب، لو كان بيركز بس على جانب الحصار والمظلومية أوكي قلنا عم ركز، لكن إحنا لا نقصر في هذا الجانب. لاحظوا شو أقول لكم لنشتي نوصل. وليش قال السيد عبد الملك كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات، ليش ما يقول من 12 سنة؟ ذكر 12 سنة عند الحصار، عند الحديث عن الحصار، لكن عند المواجهات العسكرية كانت 8 سنوات بالضبط. 8 سنوات بالضبط كانت الجبهة مشتعلة والصواريخ بتدي والغارات والقتل والمجازر والرد اليمني وبقيق وخريص وينبع ودراسة النور، صح؟ قال كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها جهده كل جهده للسيطرة على بلدنا ونفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، يعني أكثر من 250,000 غارة، والله على حرب عالمية. قال السيد أيضا قال هل يتصور السعودي أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة شعبنا الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. قال السيد في الخميس الماضي أيضا عشان نتذكر، قال السيد نحن أحرار وشعبنا لم يقبل، وعشرات الآلاف قاتلوا في الجبهات بكل صلابة. من بيذكر؟ السيد القائد قال لم نقبل بالخنوع للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وواجهناهم بكل قوتهم وجبروتهم، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم يوجدهم؟ هذا من المستحيل. قال السيد القائد لا يتصور السعودي أن المسألة نزهة، بل ستكون مختلفة تماما طالما أنه في موقع الباغي الظالم المعتدي بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج. وختمها السيد أن معادلتنا اليوم الحصار بالحصار. قالوا هذا مجبر، جالهم رجال ربي وصواريخ الشعب اليمني ومسياراته وردتهم، قد ما عنقش حس والحماة، قد الحماة فيهم، قد الحماة فيهم 10 سفن نفطية ضخمة حطفها الجيش اليمني والقوات المسلحة، وثنتين ناقلة 15 حارة من حق صنعاء، أكثر ساعة مديرية كاملة ناقلة واحدة والثانية ليلى وهذه اسمها انسيلا مدري ماذاكو، حرقوا أبتن. واليوم السعودي اعترف في موقع وكالة باس الإخبارية السعودية الرسمية.
1: لأنه جبل السعودي بيقول لك ما شو إحنا قصفنا مدار صنعاء، مش شو إحنا اللي حاصرناهم، مش شو إحنا، الله على من. فركزوا، إحنا مشينا في جانب الحصار، إحنا بنرد عليه من أجل الحصار، لا وبنرد عليه لأن إحنا أبطال ولأنه قد جربنا. المطلوب منك كإعلاميين أن نركز أيضا على جانب بطولات الشعب اليمني من أجل يعرف السعودي واللي وراء السعودي والشعب المسعود من أجل تنكسر نفسيته. أنتم ستواجهون هؤلاء وانشروا الفيديوهات، الذي أحرقوا دبابات البرمز بالولاعة، الذي أحرقوا عربات البرادلي ومدرعات البرادلي بالولاعة، اللي طلعوا لكم بالسلالم إلى مواقعكم، اللي دخلوا دسوا الضباط السعوديين لا داخل السعودية، الذي هربتوا من أمامهم يا ضباط السعودية ويا جنودها كالغنم بالآلاف. أنتم ستقاتلون وستصعدون على هذا الشعب وهو اليوم أشد أعتى أقوى أصلب بقوة الله. يعني نسير في المسارين، نبدي المظلومية والمعاناة وآثار الحصار والمجازر السعودية ونسير في هذا المسار، نبدي بطولة اليمني وذل وفشل السعودي. انشروا انشروا انشروا فيديوهاتهم هم بالحفاظات، بالحفاظات السعودي بالحفاظات، لا يغروا علينا ولا احنا عنواجه هؤلاء وهم جبنا جبنا. بيقول لك لا حتى الان ساكت ما يفعل، يرغمها الامريكي يكسف يجي، ولا امريكي ولا بريطاني ولا اسرائيل، احنا لا واحنا اهلها باذن الله. ومن قال حقي غلب، ومن قال حقي غلب. ذكروهم ذكروهم، ذكروا السعودي والضباط السعوديين والجيش السعودي بفضائحهم وبطولات مجاهدين، ببطولات مجاهدين أيضا. ذكروهم ذكروهم، فلتهم درعات والدبابات والحفاظات، ذكروهم.
2: يا عيباه داخل الحفاظات، يا عيباه حفاظات حفاظات، وتم تحمل حفاظات سعودية. كان هلا الجيش المرتزق من قبل الجيش السعودي.
3: ونقول لشعبنا اليمني ما دام هذه من الحيرات.
1: لا لا لا لا يا عموش علينا، يعني واحنا لا نمشي سعى عرج في شك واحد، مظلومية ومعاناة وبس، مظلومية وبطولة وبطولة، تضحيات وانتقام. انشروا صور الحريق اللي كان يحصر صع قرن الثور فوق مصافي جدة في بقيق وخريص والدوادمي وعفيف راس تنورة. احنا عيدنا عيد يوم استهدفت قوتنا البحرية سفينة المدينة، اسمها المدينة، سفينة المدينة السعودية في بداية العدوان. يعني عيدنا عيد، عيدنا عيد من غرسة أبواب صاروخ، يعني ما ضخم أقصى ما وصلنا إليه بفضل الله هذه الأيام من الساحل وقصفوها وقامت الدنيا ولم تقعد. اليوم قد أكبر سفن نفطية مع السعودية، وعن غريكها وعن حركها، وقال لهم السيد ما هذا حصار بحصار، حصار بحصار، والتصعيد بالتصعيد، تقصف في صنعاء نقصف في الرياض، تقصف مطار صنعاء نقصف مطار الرياض، تقصف مطار الحديدة نقصف مطار أبها وجدة، تستهدف بكالة في صنعاء نستهدف لك بقايق وخريس، ما بيش صفات ولا فيها مواربة. وأنا المواطن حمود محمد شرف مستعد أن أضحي في هذه المعركة، معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولو استشهد فيها أنا وأمي وأبنائي وزوجتي وأخوتي، وأضحي بكل ما أملك لله وفي سبيل الله من أجل هذه المعركة المقدسة تحت راية هذا القائد المقدس.
4: وكل حر وكل مؤمن وكل مضحي وكل باذل وكل مقتنع بهذا

0: نؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى المواني.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
6: استغل ما أجد أقولها يا محمد بن سلمان، استغل ما أجد أقولها. معركتنا معك، أنت رأس الحية الذي يشتيك صف إسرائيل يكسف السعودية، يكسف السعودية بس. والذي يشتيك صف أمريكا يكسف إسرائيل، والذي يشتيك صف أمريكا يكسف يكسف يكسف يعني هي هذه شبكة هكذا. السعودية تشي تكسف فاكسف أمريكا، تشي تكسف إسرائيل كسف السعودية، تشي تكسف السعودية كسف إسرائيل، هكذا هم شبكة هكذا. فلا يجوا يغروا علينا معركتكم، احنا المرتزقة ولا مرتزقة معركتنا مشي معاهم. هذا الشيء قاتل مع السعودي يا مرحبا يتفضل، شي يفتح جبهة في مارب، في الجوف، في المناطق الجنوبية، في الساحل يرحب.
7: رغم انه بيان قواتنا المسلحة موجه لمن؟ للعدو السعودي.
6: يظهر لك
7: من خاطب العدو السعودي بتدخلوا نفوسكم انتوا كذا،
6: يدخلوا
7: يعني بتبين نفسك انك وكيل للسعودي وانك اداه وانك حذاء في رجل السعودي، يحركك اي حين ما يشتي ويخلصك اي حين ما يشتي.
6: خلوا ما صدوش رد السعودي العظمى التي قالت شنينا تتحالف مكون من 17 دولة واليوم ما عاد صوت يتدير رجال. خايف النعم، خايفة، اقسم بالله العظيم انها خايفة
7: وضعيفة ولا يملك شيء.
6: والقوة لله، ما دام هو بيقول حاصرنا والوقت لصالحهم ما بيش معنا امداد والسواحل، يعني هذا صحيح كله. هذا معناته ان الشعب اليمني مقتدر على ان يتحدى وان يستعين بالله وان يتوكل على الله وان ينتزع حقوق من كبد السعودي اليهودي.
7: كنا نفعل ضربه هنيكها ويجي يشن علينا غارات وكذا ويتعبث بالناس ويستهدف ويعني بكبر بغطرسه. اليوم ساعه تجاه
6: اليوم ضرب طلب مطار ابها، ضرب ثلاث سنتين سفن وطلع سفن نفطيه عملاقه مدري كم في مليون طن، كم 10 مليون طن، ما هذا الجنان.
7: قلت نص كي
6: ها، وقال لك ولا استطوعوا ينخصوا هم. ما اقول لكم انا قناعتي انها تسوقهم ذنوبهم، ان احنا عن سد ولا ان احنا عن اصطلاح ولا انه والله ما ان احنا عن ندخل في حرب وعن ندخل في حرب لو ما يطير الصف ونجي حقنا من رؤوسهم. وقال السيد عبد الملك مهما كان مستوى التضحيات مهما طلعوا رشاد العليمي يرد، العليمي اللي قطع غيار الخونه والمرتزقه والعملاء، قال انه اعلن انه خلاص يبدا يسطر النفط، يستأنف تصدير النفط الذي قال لهم السيد من يومك قال لو تصير سفينه تخطاب من المناطق المحتله من شبوه ولا من حضرموت ولا من اي ميناء ولا من عدن تخرج نفط يمني. لا وفعلا قصفنا عده سفن وضربنا لهم البزبوز ولا عاد تحركوا. كيف يفعل السعودي؟ طلع رشاد العليمي، طبعا ما بيتكلمش من نغر في سياق الحديث عن السعودي والمؤامره السعوديه، عاسب من نقول ها والله ما يسطر النفط وما نفعل، نكسف ميناء بالحاف في شبوه ونكسف ميناء مدري ايش في المخلة ونكسف نعم هذه موانئنا ولا نكسفها، ما لوش كنا نشي نكسفها، كنا نكسف مصفات صافر في مارب من يوم من قبل 12 سنة، من يوم قالوا بيشفطوا بالتبي، شفط لب التبي بالبزب بالبوزة، بيشفط بيجيب بترول من السعودية.

0: السعودية وبنزين وديزل قالوا من أجل يسرجوا في عدن كلهم تفضلوا تجي محملة، أما أنها تصير محملة يحرم عليه يحرم عليه. فالعليمي قال أنه عيب يستأنف تصدير النفط، ليش؟ ليش بالحرف الواحد قال كي تقوم الدولة بمسؤوليتها في صرف المرتبات لكل اليمنيين في كل المناطق اليمنية. أنا أناشدكم يا أنصار الله، هذا رأي مواطن والله، ما هو اللي لا تجابرنا لا سياسيين ولا ندري ما هو قراركم ولا ندري ما عطف عليها سيد عبد الملك، احنا مسلم منك. لكن انا اتمنى كمواطن يمني انك ما تقولش خلاص مسامح، احنا مسامحين وراضين يسطرون النفط من شبوه المرتزق، ما انا ما اشتيش تقولوا هكذا، لكن اشتيكم تسكتوا وتخلوهم يسطرون نفط. ناقلة نفط 2-3-10 شهرين وبس تكون تعلنونا في مواقع التواصل وفي وكالة سباء وفي الفضاء اليمنية وقناة المسيرة وتفعلوا انه بسروا شاهدكم الله. هذه حركة السفن في ميناء بلحاف ولا ميناء كذا ولا ميناء عدن، العليمي سطر ناقلة نفط كذا كذا مليون طن من النفط اليمني. المرة الأولى، المرة الثانية، الشهر الأول، الثاني، الثالث، وبعدين من الشهر الثالث قلوا ايه وين المرتب؟ انتم تقولوا تسطر نفط من اصرف المرتبات حق اليمنيين كامل حتى في مناطق الحوثيين، يلا اين المرتبات؟ اين المرتبات يا عليمي؟ هو ما عايتش مرتبات. بعد 14 قلوا هي ماذا الحين يا شعبنا؟ وقال عايز من سطر النفط من اجل يدي مرتبات، ما تش مرتبات، هي ممنوع يسطروا النفط. يقولوا ما عاد فعلوا، عاد كسفوا الموانئ اليمنيين في المناطق المحتله، يقولوا ما نكسفهاش. يطلع العميد الحسري ويقول اي سفينه تابعه لاي شركه عالميه جايه تنقل النفط اليمني من سواحل اليمن المحتله انكسفها، انكسف السفن التابعه والناقلات النفط التابعه لاي شركه في العالم جايه تشيل النفط من عندنا، لانه ترتوى مع بتشتروا من واحد طرطور وتبيعوا يا طراطير، ولا بتدول الشعب حاجه لا في الشمال ولا في الجنوب، ولهذا بنقاتل من اجل استعاده ثروتنا الوطنيه من اجل نصرف المرتبات. عرفتوا كيف؟ هذا ما اتمنى، هذا ما اتمنى. وانكم تشتوا الصدق الصدق الصدق الصدق الصدق حاجه ما قد احد قالها، لا الرئيس المشاط ولا العميد يحيى سريع ولا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام ولا قناه المسيره ولا حد يقول لها لكم. انا ايش اقول لكم؟ ما هي القصه وما هي الحقيقه في موضوع انه يطلع رشاد العليمي؟ ما هيش هذا ما تحدثنا عنه، هذا هو الظاهر وهذا هو اللي بيتعاملوا به الناس جماعه على هذا الاساس، ويمشوا عليه على اساس هذا اللي اعلنوه والذي قال والذي تحاكى، وانه العدوان بين العليمي والده والشرعي. الحقيقه يا سيد الناس انه من بعد ان منعت القوات المسلحه اليمنيه تهريب ونهب الثروات اليمنيه الغاز والنفط من المناطق المحتله، ما عبش ولا سفينة دخلت، صح؟ ولا سفينة دخلت. طيب السعودي بدتي زراد للمرتزقة منين؟ بدتي لهم مرات تقول لك مليار سعودي، مليار ونص سعودي، منين بدتي لهم؟ هم جوين هبوا أصلاً، عادوا يدي لهم، هم جوين هبوا أصلاً، وكل شيء بيتورد حتى اللي بيهربوا الذي كان يهربوا قبل ما نمنع تصدير النفط من الأراضي المحتلة كان يوردوا قيمة لين للبنك السعودي الأهلي. طيب أيوة، بعدين منين بدتي لهم؟ السعودي ما بدتي لهم مش نقد ولا كاش ولا بترسل طائرة لا عدن، ولا بتدخل تدق الغرف في الفنادق الرياض وفنادق الشرعية في الرياض وتدي لهم زلط لأيديهم. بدتي لهم بتنهبنا النفط اليمني كما وقفت يعني، بس يحان ببهم وتشتيهم من أجل يفعلوا فتنة، مرّب باسم فتغة، مرّب باسم ميرا، مرّب باسم هذاك حق دارين منهم، ومرّب باسم عفا ما تفعل شمعة تخليهم. لكن هذا لا، الدجاج شتين ديدان، الكلاب شتين بطون، ما تفعل ترسل لهم ناقلة نفط واحدة متوسطة الحجم إلى عدن، إلى عدن السعودي من النفط السعودي، وتقول لهم بيعوها داخل المحطات يتخذ الله خيرات، يعني البترول بيمشي حريقة، أما كان بيوزعوها للمحطات وبيعوها، والإيرادات حقها الذي تحصلوا من المحطات تصرفوا بها ووزعوا وقسموا مرتبات لكم يا مرتزقة. عرفتوا كيف؟ ذا حين حنبة الكلب العليمي، ما هوش حنبة أنه عن كسفص ما شيء. طيب السفينة الذي كانت تشيلها عدن محملة بالنفط السعودي ونبيعها ونصرف ونقسم مرتبات لأصحابنا المرتزقة، ذا حين ما عاد تجيش ولا عاد تخرج سفينة من ميناء سعودي، معناته أنا حناب، ما يفعل. أقول لكم عجي تسطر، هو ناوي يشتي سطر سفينة يبيع يصطرفه، ممنوع. ممنوع. هذا شق ولك شيء تبيع بيع. حمود شرف قد اقترح على السيد ده وذا على الهواء ده الحين قبل شويه والقوات المسلحه والرئيس المشاط انه خلوهم يسطروا 14 وقولوا لهم وين المرتبات. ما بش خلاص من وقته ونصرفوا المرتبات هذه مسؤوليتهم. نفط اليمن يرجع اليمنيين وما عاد توش قصدي انا قيمه لحجك فدوه هوقه. اين المرتبات يا عليمي؟ والعليمي انتم دارين منه من اكبر قيادات حزب المؤتمر من اصحاب عفاش ومن مسؤوليه ووزرائه. قصدي هي هذك والتنبوع وال هي سرف في جحر الكلب من يوم يومه. موضوع معركتنا مع السعودي ويا عليمي اول قياده اخبر بك ما دخلنا شيء. تحرك تحرك في الاطار السعودي والمسار الامريكي والبريطاني والاسرائيلي واحنا له واحنا اهله. هذه واحده تمينا تمينا. اما السعودي نقول له هذا اذاعه سام اضعف اذاعه واصغر اذاعه واحرف اذاعه مش من احرافه من الاحراف. هذا جمهورها جمهورها الذي ماكل ولا مل ولا بخل بينحط من كبده ما ينفقه في كل اسبوع دعما واسنادا ورفدا لاقسام التصنيع العسكري الخمسه للقوه الصاروخيه اليمنيه للطيران المسير اليمني للقوات البحريه والدفاع الساحلي اليمني للقوات الجويه والدفاع الجوي اليمني لهيئه التصنيع العسكري اسمها الرسمي الان هيئه اللي بنسميها دائرة التصنيع العسكري اليمني. وما ومش هكذا وبس. وحلف يمين ما عذر ما يشولح بامك كل الدنيا وللاعلام الحربي اليمني من اجل يوثقوا هزائمك وفشلك واحنا بنحرق والدي والدك. عرفت كيف؟ ومستمره الحمله من قبل ما نبدا معركتنا ضدك يا سعودي ونقتص منك وناخذ حقوقنا وندفعها من كبدك. مستمرين في المرحله 23 من حمله الانفاق الشعبيه لهذه الاقسام الخمسه وللاعلام الحربي في المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. أما أنت يا سعودي طولت حبل الكذب واكثرت الفخار أنك سعودي وأنت صهيوني درزنتها عدوان درزنتها عدوان وطبقت الحصار واليوم تنكر يا إبستيني. والله وبالله يا حمار يا ابن الحمار لا شربك مما تسقيني وحاصر الأجواء أمامك والبحار لو ما تحاسبني وتقضيني وتعتذر لأهل اليمن ألف اعتذار وتقول يا منعاه فكوني. الماطغى يا نوح الماطغى يا نوح والتنور فار قال اليماني والفلسطيني بنغرق ابن سعود ونجوس الديار لازد بقي كافر لعنتوني لازد بقي كافر لعنتوني. حي على
1: خير اليمن
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم
2: 555-555 معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: محمد أحمد يحيى نجم الدين 1000 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال، انفاق في سبيل الله من الطفلات المجاهدات سكينة وزينب ورقية الأشول، انفاق في سبيل الله من الطفلات المجاهدات سكينة وزينب ورقية الأشول 100,000 ريال.
1: المنفقين يا الله والمنفقات الكبار والصغار معركة، الحمد لله على نعمة المبادرة، الحمد لله على نعمة السبق في هذا العمل المشرف والعظيم، ومستمرون في الاستقبال الإنفاق يوميا في كل ساعة حتى الآن من خلال تطبيقات المحفظة الإلكترونية والحوالات المالية، بنستقبلها باسم المستلم الرباعي ورقمها المعروف والمعلن والذي نؤكده ونجدده، هذا اللي اسم المستلم ورقمها اللي بنستلم عبرها الحوالات المالية، حوالات عبر الصرافة أو عبر أي محفظة، من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب إلى محفظة جيب، اسم المستلم للحوالات وتحويلات عبر المحافظ الرباعي ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل، اسمها الرباعي للمستلم للحوالات المالية عبر محلات الصرافة وعبر المحافظ الإلكترونية إلى محفظة جيب نفس الرقم حقه، نفس الرقم اللي عندي الآن، اسمها الرباعي ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل ورقمه 77 30 66 700. شاعيد اسم المستلم للحوالات المالية عبر محلات صرافة وشركات صرافة وعبر المحافظة الإلكترونية إلى محفظة جيب عبر ذي الرقم اللي عندنا، اسم المستلم ورقمه هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل ورقمه هو 77 30 66 700. وما بيوصلنا طوال اليوم طوال الأسبوع بنعلم به في هذا الموعد من كل خميس مباشرة على الهواء، وننشر تسجيل ما أعلناه من أسماء ومبالغ المنفقين على قناة تليجرام إذاعة سام اف ام، عصر الجمعة بيجي والتسجيل موجود، الحملة مستمرة، وأيضا بنستقبل إنفاق الذي بيشوف أنه مكتب البريد أقرب له ولا مع محفظة إلكترونية ولا قادر يصير عن تصرف أو في أي مكتب البريد اليمني، حساب الحملة في البريد حساب واحد ومعروف ومشهور، ولا يقول لك من موظفين البريد مش موجود قول له تأكد ماشي تدخل عند المدير وعايز يخرج له ويقول له ذا يا هايل يا وطني يا حساب الحملة الرسمي والوحيد في أي مكتب البريد اليمني في اليمن كله، حساب رقم 555555565. والذي ما يسمعش اسمها اليوم يدرن والكشف ما شاء الله لا هنأة لا هنأة من الخميس الماضي لذي الخميس لا هنأة هيسمعها الخميس القادم، لأنه بنكتب ونجهز الأسماء لا وقت المغرب اليوم ما بقي بنأجل الخميس القادم، إنه شعب شعب شعب يشل ويحط مهام يا أستاذ عبد الله.
0: ريما عبد الرحيم محسن الرخبي 500 ريال، أحمد حسين أحمد صالح القوبري 100,000 ريال، عبد القادر محمد عبد الله علي المحتسب 2000 ريال، ألف ميم ميم ألف ألف 5,000 ريال، أسامة صالح محمد محمد عبد الرب 400 ريال. عين ميم حاء ألف 3,000 ريال، بدون اسم دعوة لوالدة أو والدتها بالرحمة أو والدها بالرحمة 400 ريال، محمد حمود محمد عبد الكريم محمد 300 ريال، عين حاء حاء ألف 500 ريال، علي علي محمد الطوقي 5,000 ريال، حمود محمد شرف الدين يا الله تقبل 5,000 ريال، 3,000 ريال، عبر طه سلام الله عليه كل المنفقين، إيمان عباس علي أحمد المؤيد 2,800 ريال،

عدم ذكر الاسم 3000 ريال، سليم قاسم يحيى أحمد القليصي 5000 ريال، محمد طه حسين غمضان 2000 ريال، محمد عبد الكريم إسماعيل الولي للتصنيع الحربي 1000 ريال، ميم حاء ميم ألف حاء 1000 ريال، عين عين ألف ألف 950 ريال، عين عين شين عين خاء 500 ريال، أيضا نفس الحروف 500 ريال. مرة أخرى، أيمن محمود محمد البغدادي 1900 ريال، سين ألف ميم ألف للقوة الصاروخية 10000 ريال، نون عين ألف ألف 1000 ريال، أحمد شرف الدين محمد حسين 5000 ريال، عين عين ألف ألف 1500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 500 ريال، علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 2000 ريال، فاء فاء عين ألف 5000 ريال، وليد محمد علي ناجي الحاضري 400 ريال، عين قاف حاء ألف 3000 ريال، أمين محمد محمد حسين حمزة للصاروخية 5000 ريال، محمد عبد الله محمد المطري ربنا تقبل منا القليل 5000 ريال، ألف سين ألف ميم ألف 200 ريال، فضل عبد الكريم أحمد العنسي 2000 ريال، واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 1000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، ميم باء ميم زين ألف إنفاق للصاروخية والطيران المسير

ميم باء ميم زين ألف للصاروخية والطيران المسير 15,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال انفاق في سبيل الله 1,000 ريال. سليمان أحمد الحرازي 2,000 ريال. فاطمة هاني عبد الله المداني 3,000 ريال انفاق في سبيل الله للصاروخية يا الله تقبل 10,000 ريال. لام عين عين عين ألف 11,500 ريال.

0: بعد جد بعد جد يخان
1: مرشد احمد حسين التركي لمتكاتفون 2000 ريال، حسين غالب فارس حسين العزي 10,000 ريال، طه احمد يحيى الغربان 5,000 ريال. احمد محمد احمد علي اللاحجي 11,000 ريال، فاء الف عين نون الف للجهات الخمس 5,000 ريال، عين عين يا الف الف 300 ريال، علي احمد حسين الغيثي 200 ريال، مريم محمد احمد احمد ادريس انفاق في سبيل الله 2,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، حملة حي على خير اليمن 4,000 ريال، أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1,000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، زين عين عين ألف 1,300 ريال. محمد عبد الله عوض علي مجز للصاروخية 2,000 ريال، حمود محمد شرف 1,026 ريال، من طوفان الشهيد القائد 2,000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 700 ريال، عين عين ألف ألف 200 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 5,000 ريال، انفاق في سبيل الله 3,000 ريال، ميم ألف عين عين عين 500 ريال، ميم ألف عين عين عين 4,500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي لضرب مطار الرياض 25,000 ريال، مصطفى طه أحمد مفضل انفاقا في سبيل الله 3,000 ريال، بنت الشهيد 5,000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال انفاقا في سبيل الله 1,000 ريال، عبد الناصر سنان سعد حسين الرمادي 2,000 ريال، محمد محسن عبد الله يحيى القاضي للصاروخية 30,000 ريال، جلال يحيى علي يحيى الشلالي 1,000 ريال، عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 20,000 ريال، عبد الحليم عبد الله مرغم 20,000 ريال، من المجاهد اسمه أسامة عبد الله أحمد علي صالح البهشلي للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير 2,000 ريال، فاعل خير 3,000 ريال، للتصنيع وسلاح الجو، وأبلغوهم بأن يضربوهم بيد من حديد ليشفي الله صدور المؤمنين يا الله 2,000 ريال، المنطقة فعلت خير بنية الفرج وقضاء الدين 560 ريال، عين عين عين عين ألف 2,000 ريال، بنية الشفاء لوالدة عبد الودود الوجرة شفاه الله وعافاه وكل مريض السرطان يا الله، ونصرا لخياراتنا العسكرية 500 ريال، أزهار أحمد فاضل مسعد تاج الدين 5,000 ريال، أحمد محمد صالح عبد الله العرار 1,000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، وائل هاشم الحملي وحسام المجري للقوات الصاروخية 3,000 ريال، من المجاهد أسامة عبد الله أحمد علي البهشلي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 2,000 ريال، ألف عين ميم ألف للصاروخية 1,000 ريال، أحمد حسين علي زيد هبة 1,000 ريال، محمد منصور عبد العزيز العواضي للقوة الصاروخية 2,000 ريال، أم يحيى للصاروخية والمسير 2,000 ريال، أم يحيى، أسامة عبد الله أحمد علي البهشلي 100 ريال، أبو جبل الشامي 2,000 ريال، أبو عبد الله المنصر 1,000 ريال، مقداد عبد مهدي أيضا، أبو العباس مهدي 2,000 ريال، مقداد عبد مهدي 1,000 ريال، وأبو العباس مهدي 1,000 ريال، الإجمالي 5,000 ريال، فاء عين عين ألف 2000 ريال عبد الحكيم طاهر أحمد السقاف 700 ريال انفاق في سبيل الله 1000 ريال من بنات الشهيد عادل محمد الدمشقي للصاروخية وسلاح الجو المسير. نسأل من الله أن يحفظ السيد القائد العلم ويجعله فخرا وذخرا فخرا وذخرا للأمة المحمدية والسيرة القرآنية وسهم ثاقب في صدر كل عدو ظالم وغاشم 2000 ريال عين عين شين عين خاء 389 ريال أم كنان. دعواتكم لوالدها عبد الودود الوجرى بالشفاء يا الله يشفي كل مريض 100 ريال أم كنان. أمة اللطيف يحيى محمد المرتضى 5000 ريال لليد الطولة من الأطفال زينب وغفران 2000 ريال ابن الشرفي للصرافة المودع نفسه 100 ريال سليمان أحمد الحرازي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 2000 ريال فاطمة إسماعيل المتوكل للقوة الصاروخية 500 ريال ألف حاء نون ألف ألف 20000 ريال مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال عبد المعطي محمد عبدو علي الجنيد للصاروخية 1250 ريال عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال أخو الشهيد علي عبد الخالق الدولة 2000 ريال عبد الكريم محمد السلفي 10000 ريال ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال حنان علي ناصر محمد الدرويش للحملة 1000 ريال عبد الله محمد محسن صالح العنجري للصاروخية 5000 ريال محمد محمد حميد المؤيد 10000 ريال محمد محمد صالح ناجي السياني للطيران المسير انفاقا في سبيل الله 100 ريال انفاق للقوة الصاروخية والطيران المسير 400 ريال مالك أحمد أحمد عمر 1900 ريال مراسيل عمار الحاضري وبتول يحيى الحاضري 500 ريال محمد عبد الله عوض علي مجز للصاروخية من منفق في سبيل الله 22000 ريال ميم شين ميم عين ألف 4000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال عين عين ميم ألف 4000 ريال محمد عبد المجيب محمد شرف الدين للجهات الخمس 2000 ريال ميم عين عين عين 10000 ريال حسن عبد الخالق صالح المسيلي 5000 ريال ها زين عين يا ألف 5000 ريال دعم من أحد الإخوة المجاهدين للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير 50000 ريال علي محمد علي غيلان للقوة الصاروخية اليمنية 2000 ريال أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للقوة الصاروخية 3000 ريال فاء ألف عين نون ألف للصاروخية 3000 ريال أم يحيى الحضوري بنية شفاء والدها عبد الودود الوجرة شفاه الله وعافى وكل مريض يا الله من صلى على محمد وآل محمد 500 ريال أحمد فوزي عبد القادر علي القادري انفاقا في سبيل الله 1000 ريال مالك عبد الله علي علي الفخر 500 ريال حمزة السماوي 500 ريال أحمد عبد الملك الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية ويا الله ارزقنا ننفق أكثر يا الله. وأقول للإخوة الأعزاء ما قاله الإمام علي عليه السلام لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل من 300 ريال علا حسن علي السهيلي 1000 ريال أمل عبد الله محمد عشيش 1000 ريال طارق قاسم أحسن الحجازي 30000 ريال أهدي ثوابها إلى روح سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 ريال أهدي ثوابها
2: المولد النبوي قريب يعني إحنا مقبلين وعودنا الله سبحانه وتعالى وأكرمنا الله سبحانه وتعالى ويكرمنا بعد كل مولد نبوي نحييه كما يليق برسول الله أنت صار كبير، نقلة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة في واقع الـ الـ الـ الـ الإسلام والإيمان من الشعب اليمني هذا وموقفه. فإحنا اليوم مع التاريخ 10 صفر، تمام، باقي 31 يوم، 31 يوم كم؟ 31 يوم للمولد النبوي. واللجنة المنظمة لفعالة المولد النبوي قد عممت، بدأ الناس يزينوا بالإضاءات الخضراء والقماشية البيضاء والخضراء في أسطح المنازل في العاصمة والمحافظات في يعني هذا السنة نوري السعودي اللي محتل مسجد رسول الله ومحتل البقعة الطاهرة في المدينة المنورة ومحتل مكة ومدنسها عرفتوا كيف؟ نوري من هم أهل الإيمان، من هم الأحق بالنبي وبالحرمين الشريفين وبثالث الحرمين وأولى قبلتين في فلسطين. نوري هذا السنة من وعد بسرعة على فتح عيجي. سبحان الله العظيم المواجهة هذا حين بدأ السيد المعركة، معركة انتزاع الحقوق ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع السعودي في هذا التوقيت. سبحان الله العظيم، مدد إلهي غيبي نبوي نهتم في هذا المسار، مسار انتزاع الحقوق ومسار المولد النبوي الشريف. هذا السنة يقع غير، ما عاد يحتاج شنو احنا سما تقولوا المتخصصين في احياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي احتفت به ملائكة السماوات والارض واحتفى به الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نبدأ زينة ويقولون بيغصبوا أصحاب المحلات، لا زد بقي محل ما يشتي شي زين، لا تزين شي أخي، ما حب يغصب حد. هذا اليمن بيخرج ببيوته بمحلاته بمنشآته بدكاكينه بقالاته سياراته سياكله مطراته قلوبه أرواحه، بيخرج من أجل النبي وبيزين من أجل النبي. ما هذا السنة يقع أتشعلل حمراء وخضراء بإذن الله سبحانه وتعالى، حمراء من هناك وخضراء من هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هو شعار، ما هو شعار المولد النبوي هذا السنة؟ طبعا الشعار فيه رسالة ودلالة واضحة لما يقول الخطة الاستراتيجية، خطتنا القرآنية الاستراتيجية هذه السنة. عارفين ايش الشعار الرسمي؟ قد نزل امس، والشعار الرسمي ما هي الآية؟ هذه هي آية مناسبة المولد النبوي لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.

يهدي ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 ريال، ويهدي ثوابها أيضا إلى روح مولانا الإمام علي عليه السلام 1000 ريال، ويهدي ثوابها إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام 1000 ريال، ويهدي ثوابها أيضا إلى روح السيدين الشهيدين أبي محمد الإمام الحسن وأبي عبد الله الإمام الحسين عليهما السلام 1000 ريال، ويهدي ثوابها للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، محمد وعبير وغدير المروني 2000 ريال، ياسمين أبو بكر سالم المحضار نحن أحرار ولن نقبل العبودية إلا لله، أرواحنا وأموالنا وأبناؤنا لك الفداء يا سيدي 3000 ريال، ياسمين المحضار، حسن محمد الظاهري 2000 ريال، ألف ياء صاد 4500 ريال، خالد أحمد عبد السلام 10000 ريال، علي عبدالله السواري للصاروخية 1000 ريال، عمر خالد الزنداني وأرواحنا وأنفسنا فداء لك يا سيدنا وقائدنا 500 ريال، الطفل إلياس الزنداني 100 ريال، محمد خالد الزنداني 200 ريال، الطفل حمزة خالد الزنداني 100 ريال، ريما عبد الرحيم الرحبي 500 ريال، علي عبد الله علي أبو طالب 5000 ريال، حسن محمد أحمد القرحي 10000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، صدام حسين حسن شهيل 2400 ريال، الجريح المستجيب لله 5000 ريال، فاعل خير للصاروخية والمسير 5000 ريال، نبيل أحمد علي الحرازي 3000 ريال، آية محمد يوسف المؤيد 3000 ريال، الجريح أبو هاشم القاسمي، الجريح أبو هاشم القاسمي شفاه الله وعافاه كل الجرحى 5000 ريال، مجاهد في جبهة تعز 10000 ريال، منفق في سبيل الله 10000 ريال، زهراء هاشم محمد المتوكل 5000 ريال، عبد الرحمن أحمد عبد الله الضرافي 20000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 5000 ريال، عبد الله أحمد علي حميد أو حميد 10000 ريال، محمد عبد الله محمد البشيري 3000 ريال، زوجة الشهيد يحيى أبو طالب 5000 ريال، معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال، ياسين محمد علي الأشموري 10000 ريال، علي يحيى علي الهنومي 10000 ريال، مقدمة باسم الحاجة خيرية علي طامش للصاروخية والمسير والبحرية، الحاجة خيرية علي طامش 48000 ريال، زوجة المفقود من مسعود للصاروخية 1000 ريال، أخت الشهيد مجد الدين خاطر، أخت الشهيد مجد الدين خاطر من صعدة للقوة الصاروخية 10000 ريال، إسماعيل عبد الله إسماعيل للصاروخية 10000 ريال، يحيى محمد أبو حورية 10000 ريال أو آل حورية 10000 ريال، مرتضى محسن علي الشامي 5000 ريال، شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين، دماء الشهداء ستطهر الأرض من الخونة والعملاء 5000 ريال، حسين عصام محمد أحمد 18000 ريال، محمد صالح عبدالله الخموسي 3000 ريال، علي صالح أحمد حاتم 2000 ريال، بيت الجبري 50000 ريال، الجريح المستجيب لله 10000 ريال، إرشاد محمد أحمد المؤيد 5000 ريال، محمد خالد حسين الحباري 4000 ريال، يونس أحمد علي المؤيد 5000 ريال، عبد الملك زيد السدمي 1000 ريال، يحيى أحمد غمري حنين 20000 ريال، عبد حيدر يوسف البداجي 11000 ريال، أم علاء للجهات الخمس 12000 ريال، عبر ياسين أحمد محمد الحضري من منفقات في سبيل الله
من مدارس الكوثر القرآنية خولان عزلة جحانة 14,000 ريال، رحيل عبد الله محمد محمد 5,000 ريال، محمد اسماعيل حسن اسماعيل 5,000 ريال، جميل حسن محمد يحيى 5,000 ريال، منفقين في سبيل الله، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى سلام الله عليه وكل المنفقين، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250,000 ريال، إسماعيل إبراهيم محمد أبو طالب 10,000 ريال، أسرة الشهيد إبراهيم علي ياسين 3,500 ريال، محمد خالد حسين الحباري 2,000 ريال، عبد الله الحمزي 3,000 ريال، موفق مهدي 2,000 ريال، أخت الشهيد هاشم الغباري 4,500 ريال، زينبيات لكمة المروني 25,000 ريال، عبد الرحيم محسن عبد الوهاب الرحبي 10,000 ريال، أحمد الشرفي 1,000 ريال، وسيم حنش 2,000 ريال، علاء الدين عبد الله قايد سميع 1,000 ريال، أم علي هاشم 1,000 ريال، مريم علي الإدريسي 8,000 ريال، فاطمة علي قاسم الإدريسي 10,000 ريال، هاشم يحيى علي الشامي 2,500 ريال، أم القاسم العمراني 5,000 ريال، إلهام المرتضى 2,000 ريال، فاروق مفضل 50,000 ريال، لنرمي عليهم طير حجارة من سجيل 5,000 ريال، محمد صادق شاكر 5,000 ريال، مجاهد في سبيل الله 2,000 ريال، مريم زين العابدين 500 ريال، الشرفي حسين الشرفي 2,000 ريال، الأستاذة آمال السراجي 2,000 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5,000 ريال، من الشبل المجاهد زيد هاشم الكبسي 5,000 ريال، المجاهدة أم الحسين الكبسي 2,000 ريال، عبر أم عقيل المروني منها 1,000 للصاروخية و1,000 لمتكاتفون الإجمالي 2,000 ريال، أبو هاشم الضلعي للصاروخية 2,000 ريال، محمد عبد الله الغرباني 5,000 ريال، رجاء حميد علي القيز للقوة الصاروخية حفظهم الله وسدد رميهم، والله يحفظ سيد القول والفعل، صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5,000 ريال، عبد الرحمن عبد الإله إسحاق في سبيل الله وتلبية للسيد القائد يحفظه الله 3,000 ريال، منفقة في سبيل الله 1,000 ريال، ألف ميم ألف ألف 1,000 ريال، ميم شين ميم ألف 1,000 ريال، أم الشهيد الحسن يحيى الشامي، والدتنا الكريمة أم الشهيد الحسن يحيى الشامي 3,000 ريال، صاد عين عين ميم ألف 3,000 ريال، خالد حسين علي العقيدة للمسارات 5,000 ريال، أخت الشهيد علي المتوكل بنية الحفظ للسيد القائد، ونقول له نحن معك رجال ونساء اضرب بنا البحر نحن فداء لك يا حفيد الكرار 5,000 ريال، عين عين ألف ألف 2,424 ريال، أحمد حسين أحمد القوبري 99,950 ريال، منفقة في سبيل الله 8,000 ريال، الذي رقمها الأخير 49 2,000 ريال، إنفاق التحذير والنفير 15,000 ريال.

زين ألف ميم ألف للقوة الصاروخية والبحرية والطيران المسير 500 ريال ألف عين عين ياء للصاروخية 3000 ريال ألف دال حاء عين ألف للصاروخية والقوات البحرية 1000 ريال محمد محمد يحيى ناصر الوادعي للمسير والصاروخية 500 ريال أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 1000 ريال ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال علي عبد الله أمين علي الجعمي 2000 ريال علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 1500 ريال فاء عين ألف 5000 ريال رضوان عبد الله محمد السالمي 350 ريال أبو محمد للصاروخية والجوية والمسير 10000 ريال عبد القادر محمد محمد حسن الوادعي للمسير 1000 ريال محمد عبدو عبد الله طل للقوة الصاروخية 3000 ريال عبد القدوس خسروف 100 ريال عين باء نون صاد ألف 2000 ريال نون ألف حاء عين ألف للقوة الصاروخية وطيران المسير 5000 ريال عبد الله محمد محسن صالح العنجري 1000 ريال زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 2000 ريال يوسف يحيى زيد محمد الغرباني انفاقا في سبيل الله 400 ريال سين ألف ميم ألف للصاروخية 3000 ريال أسامة محمد حمود عبد النواب 5000 ريال منفق في سبيل الله لدعم اليد الطولة لفك الحصار 10000 ريال طاع عين ألف حاء ألف 1000 ريال نون عين يا ألف للصاروخية وسلاح الجو المسير 138 ريال نجاد سليم أحسن نجاد 500 ريال رضوان عبد الملك أحمد حسين العوامي 1000 ريال زكريا محمد أحمد النوعة للقوات المسلحة دعم 500 ريال عين عين يا ألف ألف 200 ريال مجاهد في سبيل الله دعما وإنفاقا وإسنادا للجهات الخمس 7000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال انفاق من يونس الغفاري للصاروخية والمسير 3000 ريال أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية 400 ريال علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال ماجد علي علي السلطان 100 ريال ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال مجاهد في سبيل الله من مجاهد في سبيل الله انفاق للصاروخية 2000 ريال منفقة في سبيل الله للصاروخية 10000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 1000 ريال مريم محمد أحمد إدريس للصاروخية 2000 ريال والقوات البحرية 2000 ريال وللمسير الإجمالي 2000 ريال أيضا للصاروخية 2000 ريال للطيران المسير 2000 ريال والقوات البحرية 2000 ريال مريم محمد أحمد إدريس الإجمالي 6000 ريال فاء عين ميم باء 3000 ريال يا عين يا ألف ألف للصاروخية 10000 ريال يا عين يا ألف ألف 2000 ريال

0: حي على
1: خير اليمن. زكريا محمد أحمد النوعة 500 ريال، رضوان عبد الملك أحمد حسين العوامي 1000 ريال، نجاد سليم أحسن نجاد 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجاهد في سبيل الله دعما وإنفاقا وإسنادا للجهات الخمس 7000 ريال، ماجد علي علي السلطان 100 ريال، منطقة في سبيل الله للصاروخية 10000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 1000 ريال، محمد حزام علي سعد الدين، يحيى بلياء عين يا ألف ألف 2000 ريال، يا عين يا ألف ألف للقوة الصاروخية 10000 ريال، فا عين ميم باء 3000 ريال، عبد الملك والزهراء 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 061 300 ريال، ماجد علي علي السلطان 200 ريال، انفاق في سبيل الله بدون اسم 2500 ريال، أو بدون الاسم منفق في سبيل الله لتوازن الردع 2000 ريال، إياد عبد الرحيم محسن الرحبي 1500 ريال، فاعلة خير 6000 ريال، ألف عين يا ألف حاء للصاروخية 2000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، يا رب يا الله تقبل، وبنية تسمعوا تقرأوا أو تسمحوا رسائل واتس عبد القدوس 1000 ريال، منفق في سبيل الله 3000 ريال، ط صاد ميم خاف ألف 3000 ريال، عبد الواحد حسن قاسم عيضة 10000 ريال، عين حاء عين ألف ألف 2000 ريال، محمد راشد هدوان للقوات الصاروخية بنية أن الله يدفع عنا كل شر ويحفظ لنا سيدي ومولاي سيد عبد الملك، يا الله تقبل. 200 محمد راشد هدوان للقوات الصاروخية 260000 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 1000 ريال، عين عين ألف ألف 1000 ريال، زين عين عين ألف وما ذلك على الله بعزيز 1000 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي 1000 ريال، نون يا عين ألف انفاقا في سبيل الله 5000 ريال، ابن الشرفي رقم النقط 200 ريال، عبد الله الناصر دليم مطلق الخراشي للصاروخية

0: عبد الله ناصر دليم دليم مطلق الخراشي انفاقا للقوة الصاروخية 442,014 ريال. يا الله تقبل. عبد القدوس خصرف 1000 ريال. وفاء عبد الله علي محمد السراجي 1000 ريال. واو عين يا عين ألف 2000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 3000 ريال. ألف عين ميم ألف 100 ريال. ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال. ألف ميم عين ألف للصاروخية 5000 ريال. ألف ميم عين ألف لسلاح الجو المسير 5000 ريال. ألف ميم عين ألف لفلسطين 5000 ريال. ألف ميم عين ألف للقوة البحرية 2500 ريال. ألف ميم عين ألف لسلاح الجو والدفاع الجوي 2500 ريال. علي عادل علي حسين القادري 10000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل. وتحياتي لكم يا سيوف الله المسلولة وأسنته المصقولة عمي عبد الله وعمي حمود رعاكم الله يا خيرة المجاهدين وتاج راس الموحدين 800 ريال. سألنا الله الثبات لنا ولكم كل المؤمنين يا الله. عين ميم حاء ألف 3000 ريال. أحمد اسماعيل المؤيد للصاروخية 31000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. قيس عبد الخالق الرصاص 5000 ريال. سليمان أحمد علي الحرازي الحمد لله الذي وفقه أن ينفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته 4000 ريال.
1: طبعاً توصلنا رسائل إلى رقم البرنامج مش معشورهم عبر إذاعة سم بيقولوا البعض يعني ما عندهم صادقين يعني لولا الوضع بيقولوا لولا الوضع لكنا أنفقنا بيسمعوا الحماس والناس والإنفاق. قال الله بيقوم مما رزقناكم رزقك الله صحة عافية خرج في المواطن التي واعتبر خروجك كذا إنفاق مثلا غطوة الجمعة هناك دعوة واسعة إلى جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة والكبيرة في الوقفات الشعبية عقب صلاة يوم غد الجمعة يعني في كل المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة غدا في صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة كامل في كل المسجد ستقام فيها الجمعة ستنفذ وقفة تأييدا وإسنادا للقوات المسلحة اليمنية لخياراتها في الدفاع عن سيادة اليمن ورفع الحصار الظالم عن شعبه وانتزاع حقوقه تجديدا للتفويض الشعبي لمواصلة أداء الواجب الديني والوطني وتأكيدا لوحدة الموقف الشعبي والثابت في مواجهة كل التحديات وإسناد كل محور الجهاد والمقاومة. غدا هذا إنفاق هذا من أعظم المواقف من يملك أن ينفق ومن لا يملك. هذه دعوة مهمة ومواصلين وإحنا مستمرين في حملة حي على خير اليمن في هذه المرحلة بالذات اللي هي كل الأقسام التصنيع العسكري كلها إلى جانب الإعلام الحربي اليمني. أتقولوا الإعلام الحربي اليمني ما دراك وما بنقول الصورة للعالم هذا بكلها لا ما حاول طبعا في جولة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن كان الإعلام الحربي ومقراته وأفراده هدف رئيسي من الأهداف الرئيسية للغارات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. تخيلوا وإحنا قلنا وإحنا عدعنا ها نوري أو السعودي والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني مستمرين في هذه المرحلة حي على خير اليمن المرحلة 23 مع أن نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة دعما لأقسام التصنيع العسكري الخمسة كلها إلى جانب الإعلام الحربي. هذه المرحلة مستمرة لا آخر جمعة في رمضان القادم تمام نستشهد ولا نحيا نفنى ولا نبقى مستمرة هذه المرحلة بالذات لا يوم القدس العالمي بإذن الله سبحانه وتعالى آخر جمعة من رمضان القادم وكل بنستقبل الإنفاق على مدار اليوم والليلة طوال الأسبوع كل يوم ونعلن كل خميس في هذا الموعد في هذا البرنامج مباشرة وعلى الهواء والأمارين الساعة الآن 1:03 بتوقيت صنعاء بعد منتصف الليل. كمل يا سيدي عبد الله كمل لو قدر اللوزة مورمة حق
2: المرتزقة
1: حق المرتزقة حق المرتزقة مشان
2: قصدي
0: حسين حي على خير اليمن.
1: نهمو
0: حسين احمد حسين عبد الله العزي
1: كلمك من يابا نهمو
0: المجاهد
3: مع الله
0: حسين احمد حسين عبد الله العزي للتصنيع الحربي 2000 ريال ماجد علي علي السلطان 200 ريال أميرة مصلح أحمد الريعاني 1000 ريال عبد القدوس 1000 ريال ميم ميم عين صاد ألف 10000 ريال ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي 1000 ريال دال زين يا ألف ألف للقوات البحرية اليمنية انفاقا 1000 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع 2000 ريال مريم حسين أبو بكر العطاس 5000 ريال حمود محمد شرف يا الله تقبل 3000 ريال ميم ميم ألف ألف 1000 ريال حاء عين ألف حاء جيم

0: صالح الجرادي في سبيل الله 10,000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، علي يوسف علي أحمد الهاشمي 200 ريال، من يمان الهوية أو يمان الهوية 3,000 ريال، من يمان الهوية 3,000 ريال، تسنيم هاشم أحمد هاشم الذارحي 500 ريال، ألف عين لام ميم شين ألف للصاروخية 5,000 ريال، الطفلة نوران الشرقي من جبهة الحصالة للطيران المسير 5,000 ريال، حسين أحمد حسين عبدالله العزي للتصنيع الحربي 1,000 ريال، الذي رقمها الأخير 642 10,000 ريال، حاء عين ألف 5,000 ريال، للجهات الخمس من عقيل شرف عبدالله وجيه المتوكل 2,000 ريال، محمد أحمد محسن محسن الفرح 2,000 ريال، علي محمد محمد العامري عيطرح الله فيها البركة انفاقا للقوة الصاروخية يا الله 500 ريال، مود للشيش والمعصلات محمد الأهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله، والسلام عليكم وللمجاهد مع الله 2,000 ريال، محمد محمد يحيى ناصر الوادعي 1,000 ريال، حسن محمد أحمد عباس 2,500 ريال، عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن السياغي 10,000 ريال، أنوار إسماعيل محمد المتوكل 3,000 ريال، عبد الحليم عبد الله مرغم، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره كثيرا، 7,000 ريال، بدر عبد الله محمد الوتيحي 1,000 ريال، عين ياء عين ألف ألف 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، أم الشهيد الحسن يحيى الشامي 2,000 ريال، والدتنا الكريمة أحمد فوزي عبد القادر علي القادري انفاقا في سبيل الله 500 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 1,500 ريال، أيضا مرة أخرى محمد عبد الله محمد القاري 500 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 50 ريال سعودي، من أطباء منفقين في سبيل الله بين قوسين ماجد 500 دولار.
1: على ذكر الدولار والريال السعودي واليمني، أنا نشرت قبل أيام وعدت نشر أمس في قناتي في التليجرام، كان شخص يحكي يعبر فيها عن رأيي، قناة اسمها في التليجرام حمود محمد شرف شرطة اليمن، نشرت فيديو ونشرته على حسابي في تويتر ونشرته على حسابي في فيسبوك، لكن ما أنا داري ما هو ياسر عبد الله جنن والمرتزقة وطلعوني في قناة اليمن اليوم حق المرتزقة في القاهرة وفي قناة سوائل وفي قناة طلق، قالوا هذا الذي يأكل أموال الشعب اليمني والفقراء.
2: أنت
1: أنا وأنت غير أنت ما بحث في الفيديو
2: ما ذكروني.
1: طبعا نشرت فيديو وأنا في يدي رزم خيرات، رزم الرزم 10,000 دولار، ورزم سعودي رزام سعودي تمام، واليمني مركاني ما عاد بيتش في الخيرات اللي هم اللي ياكلوا ارواحهم يقحصون الظافر، ما كانش يعملوا بالريال اليمني، يمكن يتعاملوا هذا المرتزق والخوان والعمر بالدولارات، بسروا الدولارات ويتللوا خلاص يتللوا، وانا دارهم يطلعوني في بالذات العفافي شيء في القاهره، حرام انهم يبسروا الدولارات في دينا هي حق الانفاق وتنزل خلاص خلاص خلاص خلاص فلتو بدنا راعي العشي، أما نشر الفيديو والله أنا راعي العشي ويطلعوني، يعني بسرعة دولارات ويقول تذكر كيف كان يمزطوا الشعب هذا ويأكلوا المهم نشرت الفيديو هذا وجننوا جناء. طبعا هذا المبلغ اللي كان في يدي دولارات رزم دولارات وسعودي هو جزء من حصيلة هذه المرحلة 23 اللي بنعلن انفاقها، جزء من الحصيلة لأنه باقي بالريال اليمني، وأبشركم الدفعة الأولى لا قبل أسبوع سلمناها كامل على الأقسام، القوة الصاروخية للطيران المسير للبحرية للجوية لهيئة أو دائرة التصنيع العسكري اليمنية وللإعلام الحربي.

0: اليمني وسلم بعد مبلغ جامد دفع ولا ما قدرنا نعلنش كم هو مبلغ جامد. وإحنا مستمرين في الحملة عشان نرجع نحصل الحصيلة النهائية يوم القدس العالمي آخر جمعة من رمضان القادم في ثاني مرحلة. ولا ما حصيلة المراحل السابقة بكلها بفضل الله وبجوده وكرمه وإخلاصكم وإنفاقكم تجاوز 1,300,000,000 غير من إذاعة ومن برنامج ومن حملة. كيف عدل اللي بينهموه هنا واللي بينهموه هنا واللي بينهموه هنا؟ أنا كان المرحلة الماضية المرحلة 22 317,000,000 قالوا ما عاد فعل أبو 2000 أبو 5000 هذا أبشروها. كم مالكم بتجننوا؟ مالكم هذا حمود شرف عبد الله الحبيبي الذين يأكلون أموال يأكلوا وجرينا سندات مختومة. تخيل تخيل استلمنا من جمهور إذاعة سام الدفعة الأولى من الحصيلة من حصيلة المرحلة 23 المستمرة تحت شعار مع أن نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. هذا كل قسم كتب لنا هذا السند ومبلغ وقدر كايت مبلغ وقدر كايت ويختموا القوة الصاروخية الطيران المسير. يعني أنتم شاركتوا في قصف السفن السعودية وفي معركة طوفان الأقصى إسنادا لغزة ولبنان وفي القادم وفي الآتي ستشاركون وفي الحاضر ومختوم معنا سند بختم دفاع القوات الجوية والدفاع الجوي وسند بختم القوات البحرية والدفاع الجوي أو الدفاع الساحلي وسند بختم هيئة التصنيع العسكري اليمني وسند بختم الإعلام الحربي اليمني. وعن نشر هذه السندات بكلها يوم القدس العالمي إن شاء الله لما نحصل النهائية. قصيد خلي المرتزقة والبخلاء والجبناء يتللوا يتللوا لو ما خرج كبادهم. الحملة مستمرة غصبا عن كل منافق. أنت بتستفز الناس أيوة أنتوا ناس أصلا لما تستفزوا ما لو أنتوا بتستفزوا أنه يستفزكم الحصار السعودي العدوان المجازر تدنيش الأقصى ما حصل في غزة ويحصل العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران مهرجان الترفي في مكة والمدينة هذا انتوا ايه انتوا بتستفز والنغرب تستفز لكم الدولارات والسعودي حرام لا نطلع لكم الصمرقع بإذن الله. طبعا أنا نشرت الفيديو في حسابي في قناتي الشخصية في تليجرام حمود محمد شرف وشارك كرسل عبد الله في تويتر شاركناها مع بعض في حساباتنا على تويتر وفيسبوك. طبعا اسمعوا ايش قلت في الفيديو اسمعوا الزلط حرام انه بيطلع لهم القروض
1: أقروا الزلاط ما مش مرتبة هذه غير الدولارات السعودي. أما اليمني لو نعرضها نعم مركاني على ما هو
0: هذا الزلاط
1: هذا بزم. المبالغ بالدولار والريال السعودي جزء فقط جزء من الدفعة الأولى من حصيلة المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن في مرحلتها 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة دعما للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع العسكري والإعلام الحربي اليمني. هذا المبلغ جزء من الدفعة الأولى التي ستسلم لهذه الأقسام الستة والمرحلة 23 مستمرة حتى يوم القدس العالمي في آخر جمعة من رمضان القادم 1448 هجرية بإذن الله سبحانه وتعالى. نستقبل الإنفاق أسبوعيا من أبناء شعبنا يقولوا فقر وزلط ما مش مرتبة بينفقوا ما فعل لكم بينفقوا زلط هذه غير الدولارات السعودي. أما اليمني لو نعرضها نعم مركاني على ما هو يعني الناس بينفقوا في سبيل الله بينفقوا في السراء والضراء نقول لهم ماشي بل هي مسؤوليتنا جميعا ونحن نساهم كادر إذاعة سام وننفق في هذه الحملات المباركة وموعدنا النصر والحملة مستمرة وكلنا على الله.
0: حي على
2: خير اليمن.
0: لا قد المرتزقين لا قد القدوش هذا احنا ما قد كملناش نعلن حق الأسبوع الماضي انهام يا صل عبد الله
2: محمد أحمد عامر 100,000 ريال أطباء منفقين في سبيل الله ماجد 500 دولار صدام حسين حسن شهيل 3,000 ريال أم يعقوب 5,000 ريال أم الشهداء عادل ومجد الدين وأيمن وهاشم اللاحجي رضوان الله عليهم أجمعين وكل الشهداء بنية أن الله يحفظ السيد عليه السلام. 3000 ريال هم الشهداء الأربعة من آل اللاحجي. 3000 ريال سيف أحمد علي الوشلي. 15000 ريال أكرم محمد يحيى الحيفي. 5000 ريال محمد حزام علي الحداد. 2250 ريال حسين علي محمد حسين بنية الإيفاء بالنذر. 5000 ريال محمد أحمد عبد الرحمن السياغي. 20000 ريال علي عبد الله علي أبو طالب. 5000 ريال صالح علي محمد الحياني. 5000 ريال عبد الله أحمد علي حميد أو حميد. 20000 ريال إبراهيم محمد عبد الله القاضي. 3000 ريال أم عبد الله المؤيد وأحفادها للقوة الصاروخية ولأخذ حقنا بالقوة من عدوان عبد أمريكا وإسرائيل. 32000 ريال من جمال عبد الناصر صالح العزاني. 2000 ريال مساهمين في سبيل الله للصاروخية والدفاع الجوي. مساهمين في سبيل الله للصاروخية والدفاع الجوي. 200 دولار أم شهيدة دريهمي وإخوانه للجهات الخمس بنية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر القريب للأمة الإسلامية. 15000 ريال جمال جميل محمد الجبلي. 28000 ريال

توفيق أحمد محسن مصبح الوشلي 41500 ريال. جمال جميل محمد الجبلي 28000 ريال. أم عدنان 10000 ريال. علي فرحان علي حسين 10000 ريال. صدام حسين حسن شهيل 3000 ريال. عبد الله حمود محمد الحمزي 10000 ريال. أحمد إسماعيل حمود علي الحملي 5000 ريال. ابتسام عبد الوهاب محمد العزاني 20000 ريال. يحيى محمد قاسم الهادي 5000 ريال. أبو معاذ منصر بنية إن الله يحفظ السيد القائد يا الله وينصرنا على أمريكا وإسرائيل وآل سعود ومن تحالف معهم 2000 ريال.

0: يحيى محمد قاسم الهادي 5000 ريال، مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال، حسن عباس محمد الدولة 4000 ريال، منفق في سبيل الله 25000 ريال، سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال، عزة إبراهيم محمد علي الدرواني أو عزة إبراهيم محمد علي الدرواني 4000 ريال، هاشم حميد هاشم مرغم 5000 ريال، إسماعيل أحمد علي المؤيد 80000 ريال، أكرم عبد الرقيب أحمد فارع جعفر 8000 ريال. مجموعة من المنفقين من الكتيبة الثالثة، منها 2000 لغزة و 5000 ريال للصاروخية والمسير 7000 ريال، عبد الملك زيد السدمي 1000 ريال، من جبهة الحصال من أحمد وبشرى ورضا وثريا ويحيى الجرموزي 10000 ريال، سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال، نبيل أحمد علي الحرازي 4000 ريال، أم الشهيد عادل طاهر 2000 ريال، عادل وزملائه 4000 ريال، الجريح المستجيب لله 10000 ريال، أحمد عبدو أحمد صالح معوضة 3000 ريال، أبو أحمد الشعثمي للصاروخية والمسير، أبو أحمد الشعثمي 1500 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 3000 ريال، منفقة في سبيل الله 1000 ريال، أميرة محمود الصبري للجهات الست 20000 ريال، من نساء وعاملات منطقة الصحن مديرية صعدة 63000 ريال، أم البنين 5000 ريال، عبدالله الحمزي 3000 ريال، وسيم حنش 3000 ريال، الحسين البتول 5000 ريال، فعل خير لوجه الله 5000 ريال، موسى حزام 3000 ريال، مسعد العميسي 1000 ريال، فعل خير 6000 ريال، أم ليث 2000 ريال، الزهراء أم أبيها نصر من الله وفتح قريب 2000 ريال، أمة الإله إسماعيل مطهر العمدي 4000 ريال، فاطمة إسماعيل مطهر العمدي 50000 ريال، زينب فؤاد المتوكل 5000 ريال، علي عبد الله 40000 ريال، عبد الإله إسحاق 10000 ريال، بنت اليريمي 2000 ريال، يحيى زيد علي 12000 ريال، وسام عبد الإله الصريمي 12000 ريال، بل يحيى زيد علي 12000 ريال، بنت اليريمي 2000 ريال، وسام عبد الإله الصريمي 2000 ريال، رؤيا عبد الله الشيخ 1000 ريال، بتول عبد العزيز الداعري 1300 ريال، آية عبد الحميد نجاد 1000 ريال، ناصر عبد الحميد نجاد 1000 ريال، محمد عبد الحميد نجاد 1000 ريال، فاطمة ضيف الله الخولاني 200 ريال، أماني عبد الله الخولاني 100 ريال، أم عبد الله شرف الدين 2500 ريال، محمد عبد الله بشير 4000 ريال، أبو جعفر 1000 ريال، مجاهد في سبيل الله 2000 ريال، مبارك الحاضري 2000 ريال، فاطمة حمود الغويدي 700 ريال، عبد الغني ناجي عبيد نصركم الله 1000 ريال، أم زكريا عبد الكريم العقيدة 9400 ريال، فخر الدين يحيى شوعي الأدبعي 8000 ريال، ياسين أحمد أحمد عكيش 2000 ريال، عبد الله السخيمي 2000 ريال، إنفاقا في سبيل الله 3000 ريال، عبد الولي علي ناجي 4000 ريال، محمد ناجي الغيل، محمد ناجي الغيل للصاروخية والمسير 5000 ريال، محمد يحيى المغربي 8000 ريال، نادي أحمد السقطي دعما لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد 3000 ريال، عمار جمال قادري 200 ريال، سليم قاسم القليصي 5000 ريال، أحمد حسين علي هبة 1000 ريال، بنية أن الله يحفظ سيد القائد ويجعلنا من جنوده المؤمنين الصادقين. وشفاء لزوجته. 4000 ريال. أحمد عبد الملك عامر 1500 ريال. مجاهد من جبهة تعز 5000 ريال بنية تيسير الأمور. يا الله تقبل.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صرتوا هذا اللي قدرنا نكتبه، هذا اللي قدرنا نقول للورق من الرسائل حق الإشعارات حق الإنفاق حق سواء عبر الحوالات المالية أو عبر من مختلف المحافظة الإلكترونية إلى محفظة جيب على الرقم 723-66-700 وعبر ذي الرقم واسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل من مختلف شركات الصرافة. بسرتو ما شو مشو بسيط هذا، يعني هذا عمل يبيض الوجه يبيض الوجه والله العظيم. نحن للبرة العاشرة لما سلمناهم الدفعة الأولى من هذه المرحلة لأقسام التصنيع العسكري، قال لي أحد قيادات هذه الأقسام العسكرية الخمسة أقسام التصنيع شخصيا، قال لي أحد هذه الخمسة الأقسام، أحد قيادات هذه الخمسة الأقسام، يمكن يكون هيئة التصنيع العسكري، يمكن يكون القوة الصاروخية، يمكن الطيران المسير، يمكن القوات البحرية، يمكن القوات الجوية، يمكن الإعلام الحربي. قال والله والله إن إحنا يعني قال بنتبارك بهذا المبالغ اللي بينفقوها عبر هذه الحملة بشكل ما تتخيلوا. قلنا دائما أن تؤكد، قال هكذا بشكل ما تتخيلوا، بلمس فيها بركة عجيبة، قال بركة عجيبة. قال أحيانا بتجي يعني مش إنه مبالغ، أحيانا $1,000,000 $2,000,000 من، قال لكن كلها بركة. قال أما بركة هذا المبالغ اللي بتجي من هذا الحملة الثانية، قال بنلمسحنا بنلمسحنا فضل من الله. والحملة مستمرة، وعنذكركم الآن بطرق المشاركة في دعم الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفوق السعودي يا يا يا يا يا رجال، فوقه فوق السعودي يا رجال، فوق الرأس الحية رأس الحنش الذي بيمونهم زلط وبترول ودواعش كل وكل شيء وحشيش وخمر وكل شيء، السعودي اليهودي. أنذكركم ومثل ما عملنا في الأسبوع الماضي دشنا خطوة ومستمرون في مسارها. استقبلنا اتصالات منكم يا أبناء شعبنا، منكم مباشرة إلى من؟ إلى مجاهدي قسم سلاح الجو المسير الطيران المسير اليمني، وأرسلنا لهم التسجيل حق رسائلكم الصوتية مكالماتكم، قسما بالله أنهم عيدوا بها عيد. هم بيسمعوا يعني مداريم، لكن انها تخصهم. قلنا لكم لا تكلموا الا بيسمعوكم الان، ولا تقولوا يا استاذ حمود ولا يا استاذ عبد الله ولا اذا عتسام اتتصل في فقره مباشر بدون مذيع، رسالتك ما دخلك من بقيه الاقسام. كلم لنا المجاهدين في سلاح الجو المسير، وقلنا لكم ما سووا وكيف كانت يعني باكوره هذا العمل والطيران المسير وسلاح الجو، ما هو اللي فعلوا في خريص وبقيق وفي جده وفي ينبع وفي تل ابيب يافا المحتله. وفي اليوم حنستقبل اتصالات لقسم آخر بعد أن نتذكر معا طرق المشاركة في حملة الإنفاق الشعبية. حي على خير اليمن، سنقول لكم من هو هذا القسم الذي سنوصل إليه رسائلنا يا شعبنا اليمني العظيم.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: أنا ما قلت يا أستاذ عبد الله، الأسبوع الماضي استقبلنا رسائل من أبناء شعبنا، من رسائل منهم اللي مجاهدي إيش قلت أنا؟
1: الدفاعات الجوية.
0: لا لا، الدفاعات الجوية اليوم.
1: اليوم.
0: أيه. لكن إحنا الأسبوع الماضي كانت الرسائل لمجاهدي قسم سلاح الجو المسير، قسم الطيران المسير، ورسلناها لهم والله سلمناها وبيسمعوها ويتناقلوها في كل مواقع تصنيع الطائرات المسيرة. وقالوا نبشركم بالمفاجأة، قل الذي كل من أرسل لنا والذي وصل والذي ما وصلش يبشروا بالمفاجآت بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم سنخصص هذه المساحة مباشر بدون مذيع، مباشر منكم لا عندهم، لمجاهدي قوات الجوية والدفاع الجوي،
1: حماة الأفق.
0: حماة الأفق، يكون الأفق أفق أو يكون أفق رأسي أو أفق أفقي، هم حماة الأفق،
1: هم درع السماء.
0: عارفين أنه أيام الهيكلة والأيادي الأنينة وهذا يباصي ذي وعفش سلمها الدنبوع، أنهم دمروا القوة الجوية تماماً تماماً تماماً، يعني ما عد كنزت بقين ثلاث أربع طائرات من هذه الحربيات. قالوا ما يفعلوا، قالوا ما عد نكعنش هؤلاء، إحنا مستعجلين فجروهن في المرابط داخل قاعدة الديلمي في مطار صنعاء، القاعدة العسكرية، والله فجروهن في القاع، فجروهن في القاع، تخيلوا، وطائرة نكعت في الدائري، وطائرة نكعت في الحصبة، وطائرة قال لك شتيم مع الطير، مع قال لك الكرسي ملحم. المهم يعني دمروا القوة الجوية تماما، وما وجد لحقوا بالدفاعات الجوية. سلمها سعادة السفير ابن السفير، سعادة السفير ابن السفير أحمد علي عفاش وطارق محمد عفاش وعمار محمد عفاش، سلموها، وعلي عبد الله عفاش سلموهن لمن؟ ثنتين مجندات أمريكيات، يعني ما حد داري بنت منهن ولا مع من ولا أم بي سيرين ولا جلنا هنا، قالوا ثنتين أمريكيات تفضلين، سلموا لهن الدفاعات الجوية اليمنية كامل كامل.
1: ومدريهن أمريكا أمريكيات أو صهيونية،
0: هي قدم حقنا الصهيوني هنا والله، وسلموهن ودمروهن. وشفنا في الفيديو ما كنا شو نطقون، نقول يا الله يا الله. مو وعمر صالح ابن أخوة عيس بيخمس بيخمس جنب الأمريكية بشجارة هذا بيمذقهم، وهم بيفجروا الدفاعات الجوية في الجدعان في مارب، وأينه؟ وفي حوش مكتب أحمد علي عبد الله الصالح في معسكر الصباحة، في معسكر قيادة الحرس الجمهوري
1: المصفقين،
0: الحرس الجملوكي. والله سلموا الدفاعات الجوية، يعني دمروا القوات الجوية ودمروا الدفاعات الجوية. فجاء السيد وقال بدأنا من الصفر، قال بل من تحت الصفر لبناء هذه القوات. وبعدين قالوا ما عاد فعلوا مثل ما قالوا لسلاح الجو المسير، انغر طائرة أبو $50 أبو $100 لما قدي فيها، فقالوا يا غارث ها يا لو ما حرقنا لهم خرس وبقي وجدتوا ينبع ورس النور بالطائرة المسكة، قالوا يا همته ما هذا قدو صدق، لو ما صعات وغارت أمريكا وإسرائيل وبريطانيا القوى العظمى على قولتهم.
1: فضل من الله.
0: وما قالوا على سمع يجو احنا نجيلهم بالطائرات F-16، فضل الله نكعناها من نكع الله من وقوات الدفاع الجوي اليمنية قوات الجوية، قالوا نجيلهم بF فوق كم فوق 16، أول شيء 15 بعد 16 بعد قالوا نجيب F-35
1: تمام
0: تمام قبل 35 قالوا نجيب التورنيدو، فعلوا بها رجالات الدفاعات الجوية، طوروا الدفاعات الجوية سكع نكعوها، قالوا خلاص نجيلهم تيفون فعلوا بها الخبرة، طوروا الدفاعات الجوية في القوات الجوية، فعلوا بها سكع
1: أيوة.
0: قالوا ده حما نجيله ب35 ضاوطوها ضاوطوها ونكعين عليهم بعد كذا، نكعين بعد ايام الجولتين نكعين في 16 انت بالبعر احمر واحد 35، قالوا ما راح بيوصلوا خمسه، قالوا ما قالوا عجوب الطائرات ما
1: تو قبلهن MQ-9
0: اهو
1: هذه بعد سمعتها بين الاحذيه
0: بين الاحذيه دورت
1: والهند شي زرتها من الولايات المتحده الامريكيه.
0: المهم بعد هذا باسمها
1: بعد ايضا التو صيني لونج
0: ايوه سكاي لونج اسمها
1: ايوه من هذا القبيل
0: طعبر ومش
1: التو هذاك الكبير الذي وشل بز
0: ايه
1: باثنين
0: قالوا هذا قديل انفجع ب 52 قال فات ب 52 وطائرات الشبح
1: ها أيوة.
0: وبي اثنين أيوة. هذا الذي جو ها. طلع السيد عبد الملك قال نفذنا عمليات اعتراضية لطائرات الشبح وطائرات بي 52 وكادت قواتنا الجوية أن تصيبها لولا أنها هربت وفرت وغادرت الأجواء اليمنية. هذا أنتم داري من هي؟ هذه القوات الجوية والدفاع الجوي. دحين عاد بيراهنوا على الطيران بس. ما هي رسالتكم يا شعبنا اليمني رجالا ونساء وأطفالا وشيبا وشبابا لرجال قواتنا الجوية والدفاع الجوي؟ طبعا بعد 7 سنين في العيد 27 سبتمبر قالوا دمرنا لكتوا هذا إذا ما صنعونش الخبرة. هم مخزون عفاش، مخزون عفاش كان ينفع عفاش، كان ينفع عفاش مش هم مخزونه. ما بترنا الله فوق في العيد 7 العرض العسكري المهيب الذي بلد العالم فضل الله وقوة الله وعد لهم ما استطعتم من قوة في ميدان 70. ما بترنا الله الطائرات حربية حرمني سجدت ذلك اليوم وسط ميدان 70 سجدت لله، سجدت لله حمدا وشكرا. وبعد بسرناها في المظاهرة في فوق روسنا الميدان تعبع عام قبل جولة العدوان الأولى الأمريكية الإسرائيلية البريطانية عشان يعودونا يقولوا هذا لا معنا طائرات والكل ولهم ما دهموش جننوا. الهليكوبترة طلعت راجمت للشعب الشكاليت ما يقولون ما بفعل. ولعلمكم وقالوا قد تمروهن الحين في العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي ها. وهذا التكن عبد الله حيفي وحمد شرف إذا ما بسرتوا أعظم مما معهم أي خرجين طيران حربي
1: فضل من الله
0: طيران حربي مأهول.
1: سماء اليمن
0: ليست للنزهة وما وبعيوننا هذا بعيوننا هذا والله أننا رأينا مما تستعد به القوات الجوية ما لم نشاهده في العالم بكله. مد إن يمن رغم من عاداش
1: رأينا عيونهم الساهرة التي تحرس سماء اليمن.
0: فهم يقولوا لك احنا التصعيد عن معي صعطوا معهم الطيران يجوا يقبلوا واحنا عونكم يا مجاهدين في الدفاعات الجوية ما بنحملكم شتقيل جهدكم ومعاكم لو ما نكع الطائرات هي بيحلقين فوق واشنطن مش الا فوق صنعاء وفوق المحافظات اليمنية. انتم رجال الله، انتم رجال جبهة السماء يا قواتنا الجوية يا دفاعاتنا الجوية قوات الجوية والدفاع الجوي اليمنية. ما أكلمكم إن شاء الله لا عبد الله الحيفي ولا حمد شرف ولا محمد الفرح ولا نيازي الرازحي.
1: كل مواطن وكل مواطنة، كل كبير، كل رجل، كل امرأة،
0: كل طفل
1: سيوصلون رسائلهم إليكم يا رجال الله في قواتنا الجوية والدفاعات الجوية بمشاعرهم بصدق إحساسهم الصادق سيتحدثون إليكم مباشرة.
0: شوفوا يا اللي عيشارك لا يقولش السلام عليكم يا أستاذ حمود ولا تسلم على شوف وما إليك من رجال القوة الصاروخية رجال البحرية رجال دائرة التصنيع رجال الإعلام الحربي والسلاح الجوي اللي عملنا الرسائل الأسبوع. أنت كلم قوات الجوية والدفاع الجوي إخوتنا المجاهدين يعني. ومعرض اللي شفنا لما رحنا أنا وأنت يا أستاذ عبد الله في آية من آيات اللي معرض الشهيد عبد العزيز المهرم اللي بدأ تخيلوا ما كان يصلح دفاعات جوية صواريخ بأيش
1: رضوان الله
0: يعني. بقصيب من حق الماء يعني إيش من همه كصباب من حق الماء أول شيء كان يفعل قصبة هنش الله ربع يجربها سعلعب حق جهة ويبصر بعدين يحسبوها بالرياضيات إذا كبرنا الحجم قدر القصبة هذا تمام وكذا وطولها والعبوه
1: ابدع
0: والله نبترنا وهم بيجربوا بقصيب لحق الماء وكان يطلع من سعمر لما قالوا له مرتزق اللعب صدق هذه الايام وبعدها كبروا قصبه قالوا ما على قصبه نشيل بعدها صب لك صب وبعدها بسم الله الرحمن وبعدها فاطر وثاقب ويا الصقر يلهطمه على الارياش الصقر يلهكا ترضى أيوة. الصقر ها واسمه صقر واحد صقر اثنين حرام كان وبعدها ما وباقي مشاهد اسمحوني يا دفاعاتنا الجوية ولا ما قد حكته ولا ما يحق لنا نتحكى بها. تخيلوا كل العمليات التي اسقطت الطائرات المقاتلة الحربية للاعداء واسقطت افخر طائراتهم التجسسية ومنها المقاتلة منها MQ-9 في مقدمتها. تخيلوا كل العمليات مصورة تقولوا مصورة وتبينوهم بيسكتوها وبيقولوا الله لا مصورة لو ما لما يطير صاروخ فيها والصاروخ بيقرب لو ما يرجع فيها ولا قد نشرت ولا قد نشر إعلامنا الحربي ولا صورة منها ولا يعني تقنيات عجيبة بث مباشر في رأس الصاروخ على عرض الطائرة.
1: هم والله حراس السماء
0: جيش السماء ملائكة القوات المسلحة اليمنية هم قواتنا كلهم ملائكة بس هؤلاء ملائكة السماء
1: أسياد الأجواء
0: أسياد الأجواء. لما تتصلوا أنت تتصلوا على هذا الرقم 01-322-653 ما عبش ألو أنت تصلت على هذا الرقم رن معك رن كامل النص رن فتح لك الخط ما بحت في الأرض إلا رجال القوات الجوية والدفاع الجوي اليمنية كلمهم بش ما تشيش بالفصحى مو واحد منهم من دمار واحد منهم من صعطة واحد من ريمن واحد من حجة واحد من عدن واحد من المحوي حاكم باللهجة العامية كلهم ما بتحس إلا يا يمني وانت يا يمني ما بتحسوا لما ينكوا على الطائرات لو ما يزاوطوا ب 52 مقاذفات بندري ما بكوا لو ما يزاوطوا F 35 وينكوا على الترنيدو وF 15 وF 16 وM Q 9 لو ما حكموا سماء اليمن احكموها ومه وانتو دارين بالمشاهد التي تسربت الطيران الاباتشي اليمني الهليكوبتر فوق فوق فوق البلاك في مارب وهو بمواصل مرتزقة العدوان ما توقعوش حرام انه حرثهم حرث الطيران الهليكوبتر الهليكوبتر التي كسرت الحصار على المجاهدين المحاصرين في الدريهمي او عاد نسوها ومطيع الحمزي سلام الله عليه قائد القوات الجوية الشهيد من ضحى من استشهد من بدل من ابتكر ومن سيبدع وسيذهل العالم. هنستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع بس احرصوا انه كل من يوصل عندنا احنا قد قلنا القوات الدفاع الجوي قوات الجوية والدفاع الجوي اللي عيتصل معه دقيقة عيكلمكم براحته في دقيقة وما عيقول شاكذا يكلمكم عيقول لكم انا فلان او فلانة او ام فلان او ابو فلان يقول لكم من محافظات كذا ويقول لكم يا قواتنا الجوية القوات الجوية يعني اللي بيطيروا فوق الطائرات الحربية والذي بيطلقوا الصواريخ الذي بينك على الطائرات المعادية عرفتوا من هم القوات الجوية ملائكة السماء وبمعانا في الحلقة القادمة ملائكة البحر وملائكة البر وما. تمام
1: كله.
0: هذا السنة هذا الخميس هذا الرسائل لمجاهدي قوات الجوية والدفاع الجوي كل واحد مع الدقيقة بس لا ينسى ما يعرف باسمه ولا بكنيته من أي محافظة ويابرهم بالصنعاني بالتعزي بالحديدي بالتهامي
1: بلهجتك
0: من قلبك ما تقول لها ولا رسالتك لا تستقلها مثل ما بيرفعوا لك هم المعنويات أنت عاد رفع معنوياتهم. تفضلوا رقم المشاركة 01-322-653 رقم المشاركة سجل وعتوصل 3 طبعا مسبوق بصفر واحد اللي يتصل من موبايل أو من خارج صنعاء 01 المفتاح والرقم هو
1: 322-653
0: للمرة الأخيرة
1: 322-653
0: مباشرة منكم لمجاهدي قوات الجوية والدفاع الجوي
1: رسائلكم وجهوها لأسياد الأجواء سماء اليمن ليس

سلام ربي عليكم. معكم الجريح الكريم أبو عابد بدمان وعيرا من بني مطار من محافظة صنعاء. السلام على سيدي ومولاي وتاج راسي سيدي عبد الملك ابن رسول الله. السلام على دفاعاتنا الجوية العظيمة، أفضل الناس وأشرف الناس وأعظم الناس. أنتم بلسم للجرحى والأسر الشهداء، أنتم للشعب اليمني، أنتم فخرنا وعزنا وكرامتنا، أنتم شجاعتنا، ترفعوا رؤوسنا. سلام الله عليكم. نقول لكم نقفل أحذيتكم الطاهرة، والله لو طلبتم مننا نحن الجرحى المصروفين أن تكونوا جيهنا أحذية لكم يا سلاح، ما نقول لكم يا الدفاع الجوي وسلاح الجو المسير. أنتم الرجال الأبطال، أنتم الأوفياء، أنتم الصدور، أنتم الرجال اليمنيين الأحرار، أنتم المؤمنون الصادقون المساندون لكل المستضعفين في غزة وغير غزة وفي اليمن. أنتم من تحافظون على سيادتنا وكرامتنا. فنقول لكم سلام الله عليكم، والسلام على الجريح أبو خليل الوحش الكثيف المؤمن من خضرة موسوي في محافظة الثمان. سلام الله عليه. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، وهيهات من نبي الله، هيهات من نبي الله. لبيك.

السلام عليكم، معكم أم دولة من سنة. ربي يحفظكم وربي يعينكم وربي يأيدكم بجند من عنده وملائكة من عنده وقوته وقوة من قوته. الله يحفظكم، أنتم درع الأرض ودرع السماء وأنتم ملائكة الرحمة. الله يحفظكم ويعينكم وينور قلوبكم ويزيدكم قوة وعافية ونور فوقنا. مع السلامة.

السلام الله عليكم يا رجال الرجال يا رجال الله، يا سبول الجو، يا حماة السماء، يحفظكم ربي ويفتد رمياتكم وينصركم ويعلمكم ما لا تعلمون ويأيدكم بنصره وبقوته. الله ينور قلوبكم، أنتم فخرنا، أنتم عزنا، أنتم كرامتنا. بنحيي ونسلم لسيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، جعلنا فداء له، الله يجعل أرواحنا فداء لروحه، حفظه الله من كل شر ومن كل سوء، وأعمى أبصار الأعداء والخان العملاء عنه وعنكم يا رجال الله. والتحية والتقدير والسلام على مجاهدي الإعلام، فرسان الإعلام، يحفظكم ربي ويحفظ الله كل مجاهدينا في كل التصنيع وهيئة التصنيع العسكري، يحفظكم ربي، يعلمكم ما لا تعلموا، يبصركم ما لا تبصروا. سامحونا على الاستعجال في الكلام، هذا كله من داخل قلوبنا، احنا فداء لكم، نفدي احذيتكم يا رجال الله، يا من عزيتمونا بعد الله سبحانه وتعالى، عزيتمونا من اول عدوان علينا، وانتم فخرنا وعزنا وكرامتنا وشرفنا. يحفظكم الله ويأيدكم بنصره ويملككم كل ما هو عسر، الله يبصركم، الله يسهل لكم كل ما تعسر يا رب، يا الله يحفظكم ربي. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود واللعنة على آل يهود آل مردخاي، والنصر للإسلام، والنصر لنا بإذن الله وحوله قوته مع هذا القائد العلم الرباني، ومعكم يا رجال الله حتى آخر نفس. هذا مني التحية لكم ومن غيري من كل الحرائر الذي ألقاهن ونتكلم معهن، مع الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ماجد أحمد عبد الله أبو إسلام من الحوبان. لقنوهم دروس بيض الله أوجاهكم، لقنوهم دروس في تاريخ بعد بعد البعد، توصل لهم إلى عمق العمق. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الزحمه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمعتكم مباركه لكل الصامدي من سيدي حمود وسيدي عبد الله وسيدي نيازي كتب الله يجزيكم. نقول ضرب ام الكبائر والمنكرات مما يرضي الله ماهو هذا الخير اللي بدا لك الحمد يا رب. حقيقة حقيقة يا مؤمنين لا حد يظن اني بتمشي معانا بمفاوضات او ما بش ابدا، هذه صناعة خصيصة لتدمير اليمن وقتل اليمن وإزاحة اليمن الى اسفل السافلين، لكن يحرم عليهم ماذا حنا الابسيين جت وداهم الله ذنوبهم والله ماذا الحين ما يدوب ما كلبوا حرب الموسي قرأنا أي باقي الحين والآن العين الثانية رحمت ربي وأسكنت في الجنات ليحضر الموسي عند جميع الشهداء. أيوة البساطة توصل مو بسيط، كيف يجي بساطة مش نخلي جاي جني الأبسيني من داخله والله لا يتعذب عذاب الهجر فعلوا قليل يا عارع لا كنا ولا كانت والله والله مصية الولد الولد نقول الله أكبر المسلم اليهود النصر الإسلام تحية الأرض حسين عجار ينهم

صبحكم الله بالبيانات العسكرية، والتحية لرجال التصنيع الجو والبر والبحث، أما سلمان وهذا محمد عبسي، والله ما معلل الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. أما إحنا داهلين على الحصار، داهلين على التضحية، وداهلين على كل شيء. ما يرحم الله يبايت حسر من الصحة هالماء. سلام الله على سيدي وقائدي وقدوتي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وعلى نعمة المسيرة. أما هذا الزهايمر هو خاسر، لو ما هو خاسر ما يضرب المطار أول ماشي حق الشعب اليمني وحاصرنا. لكن إن شاء الله هذا البيان ذي بيّنه السيد وبيّنه العميد حفظه الله ونصره ومثبت قدامهم، أمانة شطى صدورنا ولا سفينة تمر ولا سفينة تحرق. يحرقوا لكم التحية وجمعتكم مباركة ودامكم الله علينا ونصر الله المجاهدين. أم أمير الدين

نحضر السلام عليكم يا رجال الله. معكم حسين حجر. السلام عليكم يا رجال الله في كل موقع. يا رجال القوة قوة الطيران المسير يا من جعلت من المستحيل ممكنا بعقولكم بجهودكم بتحرككم بسعيكم للتطوير نذكركم أن ما كان يستخدمها العدو ويسميها طائرات جاءت من مسجد علي بابا ها هو اليوم يذوق منها الوبال وها هو يرتعد ويموت رعبا بمجرد أن تصل طائرة إلى أجواءه. سلام الله عليكم في كل وقت وفي كل حي وكتب الله أجوركم ونحن إلى جانبكم وفي ظهوركم ونحن إشارتكم نحن السند والبدن لكم مملوكين بأرواحنا وأولادنا وأموالنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يعجل بالنصر وأن يحفظ لنا السيد القائد. الله أكبر. الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي اللعنة على اليهود النصر الإسلامي. حسين حجر صلى الله عليه وسلم.

أقول لإخواني المسلمين، القوات الجوية والدفاع الجوي بركت أياميكم ورفع الله قدركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نقدر رؤوسكم الرافعة لكل رأس، ونقبل أيديكم الضاغطة على البناء. نفسي وروحي وكل ما أملك لكم الفداء، والله إنا معكم جنبا إلى جنب، سندعمكم بما نستطيع من قوة. فبارك الله فيكم وكتب أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

صباح النصر والعزة والكرامة. أبو صايب شديق محافظة صنعاء خولان الطيال. سلام الله على رجال الرجال على كل المجاهدين. دقوا عبدتهم جو بر بحر احرقوهم اغرقوهم. نهاية عبدتهم اليهود بنا اليهود المملكة اليهودية السعودية هؤلاء أعداء الله. يعني دال الصبر ضاق على الحال ضاق الحافظة. خلينا الآن وصلنا للمعركة الحقيقية معاكم يا أعداء الله. ونهايتكم قريبة بإذن الله. وسلام الله على السيد القائد وأرواحنا لها الفداء أرواحنا لها الفداء. وسلام الله عليكم أيها الأخوة الأستاذ حمد شرف والأستاذ عبد الله حفيظ تحياتي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الإمام علي، السلام على سيدنا الحسين عليه السلام، السلام على الإمام زيد، السلام على الإمام الهادي، السلام على سيدنا ومولانا القائد عبد الملك بدر الدين الخوفي ورسالتي إليه. أرواحنا لك الفداء يا سيدي ويا مولاي، ورسالتنا الثانية إلى القوات المسلحة اليمنية. ربنا يحفظكم، ربنا يسدد رميكم إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم. أنا فداء لهم، أنا فداء الحذاء، كل قائد، كل من صنع، كل من سير مسيرة، كل من في القوات المسلحة من أكبر قائد إلى أصغر عسكري. ربنا يحفظهم، رفعت رؤوسنا، الله يرفع رأسهم، يرفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. الله يحفظهم، والله لو نوفي بجماجمنا إن شاء الله وبعظامنا وبدمائنا. ربنا يحفظهم، ربنا يحفظهم، النصر قادم بإذن الله. الله يرفع شأن اليمن، شأن اليمنيين بإذن الله. إحنا عادي لو تحاصرنا لهذا، إحنا قد إحنا والفين من السعودية، الله يعينهم على ما هم فيه. إحنا والفين للحصار، والفين للجوع، والفين لكل شيء، وإحنا لكل حاجة، لكل حاجة، لكل حاجة إن شاء الله. لكن ربنا معنا إن شاء الله، وثقتنا بالله كبيرة، متوكلين على الله ومعتمدين على الله. معكم أم إلياس شرف الدين من صنعاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هاشم عبد الملك أبو طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتنا إلى الدفاع، قوات الدفاع الجوي والطيران المسير. سلام الله عليكم، تحية إجلال وإكبار وإعظام لكم أنتم أيها المصنعين، أيها المبتكرين، أيها الجنود. مع الله سبحانه وتعالى أعزيتم الشعب اليمني، أعزكم الله، رفعتم إن شاء الله الشعب اليمني، رفع الله شأنكم. نحن معكم، وجداننا معكم، قلوبنا معكم، جوارحنا معكم، اشهد الله وملائكته إن لا بندعيكم من قلوبنا، ومبادلين ومنفقين ومضحين، الله خير الشاهدين على ذلك. ونقول لكم استمروا في اختراعاتكم، في ابتكاراتكم، في تطويركم لهذا السلاح المهم. صقور الجو، أنتم صقور الجو بحق وحقيقة، ملائكة الرحمن في السماء. سلام الله عليكم أينما كنتم وحيثما تكونوا وكل وقت وحيد. وسلام الله على سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي توليناه وعزنا الله به. سلام الله عليه، هذا القائد الذي ما جربنا عليه كلمة كذب ولا كلمة تناقض ولا خضاب ينقض. سلام الله عليه، والله أنه رفع شأن اليمن عاليا، والذي ما تولاش والذي ما أسس في راية الرأس الرجل هذا في حي، والله في خطر. أنا والله في اعتقادي في الذي ما يعني عاصر السيد هذا وما سرش معه أكو والدي ما يعني ما هو مدبر. نحمد الله ونشكره أن أمدت الله بعمري إلى أن عاصرت هذا السيد سلام الله عليه، إلى أن عاصرت هذا القائد، إلى أن توليت هذا القائد، إلى أن جاهدت وأولادي ومالي في تحت راية السيد هذا. الله يحشرنا معه بحول الله وقوته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام الله عليكم وعلى المستمعين. معاكم سيد السقاف من عاصمة الصمود. نحن نقول قواتنا نحن نقبل بيض الله وجيكم. بيض الله دي أشفيتم غريرنا. نحن نقبل عجيلكم الطاهرة ونقول لكم المزيد فالمزيد ونشكركم. ما نقول لكم وعنكم قد فعلتوا هذا النصر العظيم فينا. دي أشفيتم غريرنا وفينا سخط وفينا غضب على هذا الكيان السعودي وعلى المرتزقة ده. دي يشب السماء ويشب الأرض. ونحن لكم المدد ونحن لكم العون. والله لو ينجزونا لو يطلبوا مننا دماءنا للصواريخ لا نبذلها. نحن لكم الفداء ونحن لكم أرواحنا نبذلها لكم. ونشكر سيدي ومولاي هذا القائد العظيم الذي أوجد قوة رادعة من لا شيء. أصبحنا قوة رادعة. ونقول للمرتزقة هؤلاء وعملائهم وأراضيكم السعودية عندنا مربطي. إذا أنتم مكروهين كأن حد يشفيكم. أنتم حذاء المجتمع يا عمراء. وهذا سعودي عن قراء عينه وعيدي عن كلام الغرب. وإحنا رجال الحرب وإحنا البعث الشبيب وقد شافوا حربنا. ونحن تحت خيارتك يا سيدي. ونتبرى من أعداء الله ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليهم. نصر الإسلام وسلامتكم يا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوية الأنف كان قرأنتال للقائد والوادث. كان الميت يموت في القيادة قد مات أو استشهد في أي معرض. ما أنت مستشهد هذا كلام كان يقتلون هكذا خلاب بعضهم. واليوم وجوية الأنف كانت خارجة عن الجاهزية. واليوم بفضل الله أصبحت تخشاها الطائرة الشبح تخشاها كل القوى. أصبحت الذراع الطويلة بالطيارين أصبحوا اليوم قال لك الصقر يقاتل بمفرده بالله سبحانه وتعالى قال ولله جنود السماوات والأرض ارتفاع الجوي مع البرية مع اللي في الأرض والركم السماء أصبحوا جنود الله في السماء بفضل الله وبفضل هذه القيادة. نسأل الله أن يثبتكم وإحنا جاهزين بدماءنا نكون الوجود للطائرة والقوة الصاروخية. والله نسأل التثبيت حياتي لكم الخير باي عندي لا في مزد كذا في حاجة في أمان الله. الله يخبرك عبد المجيد من الأمانة.

السلام الله عليكم يا رجال الجوية والدفاع الجوي، معكم أبو الليث العنسي من الأمانة. بارك الله فيكم وبارك الله في أياديكم وبارك الله في جهودكم، وبيض الله وجوهكم مثل ما بيضتوا سماءنا وحرستوا سماءنا يا حراسنا يا حراس سمائنا وفضائنا. بارك الله فيكم. وإذا كان القائل قد قال من قبل اليمن أرض اليمن مقبرة الغزاة، فأنتم جعلتم سماء اليمن محرقة الغزاة بأياديكم الطاهرة، بأياديكم المسبحة، بتصنيعكم، باجتهادكم وجدكم، بتوليكم لله ورسوله وعلم الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. استمروا ونحن مددكم ونحن سندكم ونحن معكم ونحن فداءكم، كتب الله أجركم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: اليمانية سام اف ام.
1: تحركنا وطينا عيارنا وارواحنا. لا لا لا نروح رجال من عشرة. هذا قفلنا هدا وبس فضي والناس ما حبش.
2: مش مؤمن جبان ما مش مؤمن في بيته.
3: ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم صدق الله العلي العظيم.
1: ما
3: تنقضوا من
1: حياة هذه العلم تبعكم تجد الوضع تجد الوحد تجد الدين احمد الامور تفاصل شو معلم فيه ولا بس
4: يد تحمي ويد تبني ونحن ننطلق بهذا المشروع نعرف ان الطريق طويل ومحظوظ بالتحديات خاصة في ظل العدوان.
5: كل الاحرار في اليمن في صالح السنان.
6: يد تحمي ويد تبني هو برنامج ومشروع رئيسنا الشهيد وهو نفسه البرنامج والمشروع الذي سيستمر ان شاء الله.
4: فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا وبكل الوسائل المتاحة.
7: قادمون لمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
8: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
9: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
10: استعراض قوة من طراز باليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
11: يعني أنت موجود دكتور في الرياض ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الحوثي قد تسبب به؟
4: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن ان بالصاروخ يمني وصل الى الرياض وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونه بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم افطار الصائم بيسموه ومحنا طبيعي ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدت وليش تتفرج ونسكت سنقصف اينما وصلت ايدينا باذن الله تعالى.
7: قادمون بطائراتنا المسيره التي على مدى بعيد
12: فنادق بالياس او بالانهزام رغبة
13: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
14: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي لغارات العمدة.
15: لديهم مجموعة من هذه الدرونز وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض استطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على عرض عسكري.
16: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
17: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون أنه قرار.
7: قادمون بتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية فتح مجال أكثر وأوسع للتجنيد لأبطال ورجال هذا الشعب.
4: فشعبكم ينتظركم أيها الرجال شعبكم يريد منكم أن تتحركوا لتنكروا بأعدائه وتنفذوا الأمن والاستقرار والسكينة العامة في سبيل رفع المعاناة عن هذا الشعب العظيم المعطاء الصابر التحرك وسندافع وسنفتح مسارا وبإذن الله هذه الكوكبة من الضفة نأمل إن شاء الله خلال أسابيع أن تكون قد جمعت معكم الآلاف من أبناء هذه القوة الرائدة والطاربة ونفتح بها مسارات نكتبهم تنجي كنا شهدنا كل دفع تخرجة الآلاف أفراد قوات الأمن.

0: أبوها.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.
2: هذه من أفخر السلاح ومن أفخر التقنيات التي تمتلكها أمريكا وإسرائيل، جاءت هنا لتكون عبرة، عبرة للعالم بأكمله في هذه المنطقة.
3: كيف كان يقال عن تجد المقاومة من فلسطين ولبنان وحرب تموز أنه يجب أن تدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم؟ الأجدى والأحق أن يدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم هي التجربة اليمنية. شيء مزعج. أنا وكل إخواني وكل مقاوم في العالم وكل من يعرف المعادلات العسكرية ولديه تجارب عسكرية يجب أن ينحني إجلالا لهؤلاء المقاتلين، لهؤلاء المقاومين، لهؤلاء الأبطال.
4: السيد نصر الله تأج على رؤوسنا، ومن إيجابيات هذه المواجهة مع أمريكا وإسرائيل عرفتنا أكثر بالسيد حسن نصر الله وبكل أحرار العالم.
3: أقول يا ليتني كنت معك.
5: والله ما زدتنا إلا عزما وقوة وإرادة لمواجهة الطغاة والفاسدين في هذه الأرض، وجعلنا لك الفداء.
3: يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم.
6: رسالتكم أفلجت صدورنا، والحمد لله الذي من علينا بمؤيدين وبرجال ثابتين في موقفهم كسماحة السيد الأغر حسن نصر الله حفظه الله. كل ما نأمله هو استجابتنا لله وللسيد العالم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأيده الله.
3: يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. هذه الحقيقة.
7: والله أنا شخصيا وما أنا إلا أقل من الكثير في هذا الشعب، في إيمانهم، في صمودهم، في ثباتهم، في عظمتهم، في أخلاقهم، في قيمهم، في إبائهم، في عزتهم، في كرامتهم. لأن أتحول إلى ذرات صغيرة أجزاء تطاير في الهواء، أحب إلي وأرغب عندي، أشرف إلى قلبي من أن أخلع أولئك الطواغيت المستكبرين الأذلاء المهانين
3: الذين يعتدون على شعب اليمن، والذين يحتلون البحرين، والذين يدعمون الإرهابيين في سوريا، ودعموا داعش في العراق، ويتآمرون على إيران، ويطبعون مع إسرائيل، ويجلسون إلى جانبها في وارسو، ويجاملون رئيس حكومتها. هؤلاء كلهم أدوات.
7: هؤلاء جماعة نتنياهو هم مشتركون في هذا العدوان، الخونة من بلدنا والخونة من بقية المنطقة العربية، شركاء في هذا العدوان علينا كشعب يمني مسلم. يريدون أن نكون إلى جانب إسرائيل، أن نكون موالين لإسرائيل، أن نتحول مثل ما هم كخدام لإسرائيل وخدام لأمريكا. وهذا هو المستقيل بذاته، هذا الذي يأباه الله لنا وتأباه لنا كرامتنا وفطرتنا وشرفنا.
8: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا، كما يقول نحن مستعدين أن نعمل شيئا، كما هو الجواب على من يقول ما نعمل.
9: لأن الله يريد أن تقاتلوهم حينما يتحركونهم وهم يقتلون وهم يسكنون وهم يعتدون وهم يعملون على إذلال الناس وهم يصدون عن سبيل الله وهم يعملون على إطفاء نور الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
8: هكذا إحنا إذا عرفنا أن الاتجاه إلى أن نعمل.
10: سام اف ام إذاعة الحكمة.

طبعا هناك التحية لكل مؤمنة يمنية. هناك مستمعة من أشد المتابعات والمعجبات لمتابعات الإذاعة سام ومعجبات برنامج جمع شهورهم أختنا إيناس الفقي، وكان من المفترض أن تكون لديها رسالة. هي أرسلت رسالة الخميس الماضي بس كان معنا ارتباط موحد، فهذا الأسبوع أنا بلغني أنه كنا عن بث هذه الرسالة، فأفادت بأنه حتحدث رسالتها، ولكن ظرفا حالة دون ذلك كانت ثلاث رسالها عبر أختنا عريب أبو صالحة. عريب معها ظرف، ويبدو أنه ما عد هي حلقة الوصل، فإحنا نقول لأختنا إيناس أكيد بتسمعنا. أختنا إيناس الخميس القادم تكون رسالة مواكبة إن شاء الله، ويسعدنا ذلك. وتحية لك ولأختنا عريب هذه العظيمة العظيمة اليمنية الفلسطينية. ولكن لن يغيب عنا اليوم أيضا صوت يمني تونسي حيكون معنا في سياكات الحلقة، حيتكلم عن يمني لبناني، لبناني إعلامي لبناني حر. تخيلوا قامت السلطة اللبنانية العميلة بكل شيء تحبس هذا الإعلامي. ليش؟ لأنه وقف مع اليمن وتكلم على محمد بن سلمان كلام واقعي، كلام واقعي. لابد أن احنا عن تكلم أقول لكم من هو الإعلامي، ما هو كذا، ما هو الذي ينبغي علينا احنا كإعلاميين كمستمعين كأبناء شعب يمني. والله ما يستفردوا بواحد وقف معنا حيث لو هو في ظرف الأرض، ما يستفردوا به. حنعرف من هو الإعلامي اللبناني هذا، وحنسمع الرسالة من تونس ونتكلم حول الموضوع ونسمع الإعلام اللبناني بإذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع الرئيسي وهو الذي ندور حوله حتى في مواجهتنا مع العدو السعودي هو الأقصى. وإحنا قلنا لكم في بداية الحلقة أنه السيد القائد أكد على موضوع مهم، قال يجب أن يكون في أولويات الإعلام هذا الموضوع الذي حصل في القدس. طبعا عنوانه العريض، تخيلوا 2200 قرابة 2300 مستوطن من قطعان الصهاينة اليوم اغتصبوا. هم بيغتصبوا العروبة من زمان مثل ما قال مظفر النواب، القدس عروس عروبتكم يا أولاد اليوم اقتحموا المسجد الأقصى وباحث المسجد الأقصى 2000 تخيلوا 2200 ومدري كم صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمونه بخراب الهيكل. الهيكل عندنا عبد رب وعفاش. فعموما قبل أن نذهب إلى موضوع الأقصى لنضعكم في تفاصيل ما حدث، الأستاذ عبد الله حيدينا مجموعة أخبار، وبعدها نقرأ مقال مهم مهم جدا أن يسمعه كل طفل يمني، مش إلا كل شاب وكل امرأة وكل شائب وكل مجاهد وكل مرابط. مقال مهم لابد أن تسمعه، لابد أن تسمعه، لابد أن تسمعه. قبلها شوية أخبار وجولة من جولات جمع شهورهم في فقرة بعنوان زاغف الأخبار.

0: زاغف الأخبار.
1: هي زغاف يا خبير، زغاف أخبار.
2: عشان غلب بمبلة ما يحتاج.
1: زغاف زغاف.

0: بعد علق ولا تحلل
1: انت زغف وانا زغف.
0: يقول لك حصار البحر الاحمر يعطل مشاريع الشريط الساحلي السعودي. ما عبش عرض ازياء بيفعلوا عرض ازياء في الساحل السعودي. ما عبش عرض ازياء ولا وصيف ساعة
1: بريت لك من هذا. انت اللي ما هي مشكلتنا ذا هنا
0: مشكلتنا ولا مشكلتنا
1: مشكلتنا احنا ما احناش دارين. يعني احنا السعوديه ما عاد تسطرش نفط تمام ومجمله ما عاد احناش دارين وعلى البترول ولا يرخص
0: عندنا
1: ايوه ما عاد ضرناش وعلى غلا ولا يرخص ذا هنا.
0: شوف انا اللي متاكد منه ان ما عبش عرض ازياء في الشريط الساحلي السعودي.
1: اسمع انا امس ربشني واحد الصدق فوق الباص وانا خاطي حرام نوق لعب لي بالاعدادات
0: خبط خطاف فوق الباص وانت
1: والله بلوك شفا السعودية
0: صح
1: انا خاطي فوق الباص قال لا حين ما احنا نحوس من باب المنداب عايشيرون من قناة السويس ما فعلتوا يخرجوا للبحر الابيض المتوسط ورجعوا خلا قوي حرام نوق لعب لي بالاعدادات. قلت والله نوصدك قال ما بلا يضربونا على الفاضي يكسفونا على الفاضي هكذا. قلت والله نوصدك يعني الحين احنا عنقلق باب المنداب ويجوا يكسفونا ويصيروا من قناة السويس. قلت ما هو نزلت فوق الباص ديك طلعت فوق باص ثاني
0: لا قناة السويس
1: ماشي
0: خدمها
1: الحصبة
0: قصدك من سويس
1: أيوة.
0: ها ايوه
1: كان بواعين فوق الباص الثاني ما قالوا انا قلت لهم المجبر حق الباص الاول
0: ايوه
1: قلت لنا تداري اي الحين ما بيش فايده عيكسفونا وعيغلقوا باب المنتب اصحابنا وعيكسفونا ويشيروا من قناة السويس. قال ما لك قلت ما هو قال لي يا صاحبي عاد يسيروا من ينبع ومينا ينبع من مينا رابغ ومينا جدة وعيسيروا لا قناة السويس. كان عايزير صاحب كان عايزير الإسرائيلي. قلت كيف ما افتهم ليش. قال مش مينا إيلات هو قناة السويس جيراء. قلت عرضها لا زط مينا إيلات هو مينا أم الرشراش الفلسطيني
0: معروف.
1: في جنوب فلسطين المحتلة بيسموه الإسرائيليين جنوب إسرائيل مينا إيلات. قلنا لا زط لا عرض قناة السويس سامع تقول حذر ورحلة تمام
0: قال لا زط لا زط
1: لا زط عرضه
0: أيوة.
1: قال قلت لا لا لا زط عرضه إيلات لا زط عرض قناة السويس. قال في المتعطل ميناء إيلات وتوقف تماما وهو أقرب من قناة السويس من السعاودة. قلت والله ما هذا أنت تقلم. قال لأنه ما يصح شيء أولا ناقلات النفط كبيرة وقناة السويس ما تقدرش ما يقدرش يخطي من قناة السويس حويصة. قلت والله والله حويصة جدا في الناقلات الكبيرة هذا مضطرة تخطم باب المندب لأنه واسع وعميق. أما قناة السويس هي بين التراب حفروها
0: لأنه ذكاء مره اقتربت ناقلة
1: وتغلقت الدنيا
0: مع
1: الدلالة حبوب من حق الحصوة
0: حبوب
1: من حق الحصوة سهل السفينة.
0: أنا الذي وصلني غي
1: ما هو
0: قالوا فعلوا لهم مدري ما هو هذاك الذي يجي مع لو ما يفعلوا للتعامات
1: ماشي أقسطراه ماشي ماشي أصحابنا نخشوا
0: المداعة
1: السفينة
0: السفينة
1: المهم قناة السويس هذا فهموني فوق الباص الثاني ما تقدرش تخطى منها ناقلات النفط الكبيرة
0: صح.
1: قلنا طيب ولا هذا قالوا عايكون يسيروا من قناة السويس. قال أي حاولة محاولة يعني يكون يسايب وهم فوق فوق لا فوق والله قلت والله والله ما بنمزح معك يكونوا نصار ناقلة كبيرة ولا هانك للباب حق قناة السويس بعدين ناقلوها فوق سفن صغار
0: ويفعلوا زحمة
1: أيوه بعدين النوم توصل لقناة السويس في سفينة تخرج من قضاك من قناة السويس وقدن يجيب 120 سفينة عشان ينقلوا سفينة واحدة.
0: هذا مشي قناة السويس
1: غرامة غرامة
0: هذا مشي قناة السويس
1: هذا
0: مضاب
1: أمان إنه هذا. فأنا قلت ظهر لي فقال يبزوا ميناء إيلات لا زط لا عرض قناة السويس
0: لا زط
1: خلي لك ما موانا السعودية
0: ومشوا لازط
1: ومشوا لازط مش وش لازط يا ما رأيكم افتهم لي افتهم لي الخطوة انها عظيمة وجبارة
0: وهذا
1: ما هو
0: زاغف هالأخبار
1: زاغف هالأخبار ما دخلني أنا زاغف زاغف زاغف
0: زاغف الأخبار.
1: بس واصلت مع الباص ولا رجعت للباص الأول
0: أنا
1: رجعت من قناة السويس أنت ري بعد نزلت فوق ذاك الباص طعف الباص الثالث قد أنا مؤمن ما عاد لقيتش حق الباص الأول قد أنا ثاني فوق أيوه. الباص الثاني رجعت الباص قلت إنه داريين قال ما هو قلت ذا حين إحنا عنقلق باب المنطقة نبع لي واحد. قال وعايز تخن باب قناة السويس. قلت ما دراك ما استراش الصفر الكبير ما دخل باب المنداب. بعدها رجع ما قال واحد الصدق يعني وفى لي وعي فوق الوعي
2: فوق البصر الثالث.
1: اي نبع حق هذا الذي قال عقل قناة السويس وانا رديت عليه. قال قلت له قال اسمع الحين انا عاد تصير انت. قال انا سار حيل المطار منينك من الحصبة. قال من قال عن خطا من الحصبة الله عنده زلة الداخلية ومن جسر دارس شوي ونقف المطار ساعتك اها
2: نكعة.
1: قال ذا الحين تخيل نوصل عند وزارة الداخلية وانه مغلق الطريق. قال ايوه. قال لك تشيل المطار ترجع لا نقوم. قال ايوه وارجع من خط شارع النصر. قال ما لا نقوم وتلف من قفا غيمان وترجع لا دمار لا دمار تمام. بعدها قلت ايوه. قال من دمار ارجع اطلع مع. قال ما بش معبر ترجع من دمار تنزل لا باجل ومن باجل تطلع لا قال ذيك لين لا لا لا باب الناقل. قال ما ترجع للكدن ومن الكدن قال اطلع القناوس. قال ما شيء اتواصل لا حجه ومن حجه قال ايوه. قال من حجه تنزل لا عمران ومن عمران ترجع لا جوله عمران ومن جوله عمران تنزل خط المطار بعدها توصل للمطار
2: مدري توصل او حرى.
1: ايوه لانه حويص حويص الشارع
2: هذا اللفات.
1: ايوه قال ده قال هي مالها
2: يكل مدري توصلوا عاد المطار انا وقدنا قالوا
1: اطنن ذيك. قال انا بنقول لك انا في الحصبه هذا المطار. قالوا هذا الذي فعلوا به اشتي ترجع من قناه السويس وتحولهم فوق عربيات النفط ارجع ولف من قفا غيمان مقام قفا غيمان وارجع لا دماء وانزل لا باجل واطلع من الكدان واطلع لا حجه ما بش على جام واصل لا راس الرجاء الصالح لا راس امك وابو فضلك ما يلقي صاح
2: معاه
1: وصاحبه بس يشتي حساب.
2: ولما قلنا لكم زاد الاخبار في زاد الاخبار يا رفاق الصمود والثبات
1: يا زغيفاه.
2: السعوديه تمنع رئيس حلف قبائل حضرموت من العودة إلى دياره.
1: الهجرة النبوية ما هو هذا الخبر.
2: والحلف يحذر من تداعيات القرار.
1: بش حلف يا خلق الله
2: أخي ما بش منين يدخلوا أنا ما بالله يجي ما نقوم وبعدين ينزل هذا ماء وبعدها يخرج كضكة كضكة أهلا باجل وبعدها للقدان
1: يا اخي ما عاد
2: وبعدها لا حجه
1: ايوه وبعدها من حجه لا عمران وبعدها لجولة عمران ومدري
2: يوصل يلقى بطاطا وحرام
1: ايوه انت ري ما قالوا ما قالوا لي يصير يشتري حلف
2: اخي. السعوديه منعت رئيس حلف قبائل حضرموت رغم انه موالي لها يعلم الله ما قال لها.
1: اخي زاغ في الاخبار.
2: الاصلاح اللهم صل وسلم ما يا شيء الاصلاح لما تقول يقول الاصلاح وانت تقول تكبير. زاغف الاخبار
1: ما لو ما يمزغف ما تيجي خبر بسهل.
2: الاصلاح يقاطع تظاهرة المؤتمر المؤيد للسعودية في تعز.
1: لاعي كيف يعني
2: ما بين تيش الغاز هذا زاغف الاخبار.
1: لا قلت لي ما الإصلاح يقاطع
2: تظاهرة المؤتمر المؤيد للسعودية في تعز.
1: والله إني أختها بنت عمها.
2: كيف؟
1: لا نقوم ومن نقوم لا غير ماء بعد لا دماء
2: من دماء لا غير وما جرنا الكدن بعد لا
1: ومدري حيوصل واحد الفعالية يا عم كملت لعادي.
2: زاغف الأخبار
1: ولا زاغف أخي عز الأخبار عز.
2: اليمن يجهض اتفاقية السعودي وأمريكا النووية. ما هو بمه أجهضوا
1: وذا قال يفعلهم واحد نووي
2: هو
1: أيوة يفعلهم واحد نووي
2: ناترم
1: أيوة قال يفعلهم واحد نووي
2: أيوة
1: ويطبعوا
2: واحد حلي
1: مدري الصدق الله أشهد الصدق الصدق انا ما
2: انا الكلب السعودي النوويه
1: ما ادري كيف يفعلهم واحد نووي أيوة. لكن واحد
2: ايوه وشاي مع يطبعوا. لا هي هذيك تلبة سعودية تقع نووية
1: وضروري ما هذيك تلبة عصب تقع نووية
2: ومين هذيك تلبة؟
1: شوف أنا أقول لك أنا المسألة تذكر لما قلنا وصلنا نقوم بعدين رجع لها غيمة بعدين نزل لدماء ونمرنا باجل من باجل للكتن
2: والله أني احتوصت احتوصت علي
1: كتوف الحسبة كتوف الحسبة زغف زغف زغف زغف زغف الأخبار.
0: صنعاء تحذر الدول والشركات الملاحية
2: ها رفع الحصار عن السعودية مرهون بفك الحصار عن اليمن.
1: لا إله إلا الله سبحانه سبحانه.
2: فالحين من بيحاصر الذي حاصر كيف لو ما رجعت؟
1: سنة الله سنة الله المستضعفين من عباده الواعين المجاهدين بتر على بتركب تكتلب ولو بعد حين. قصة أهل الكهف قصة موسى وفرعون قصة إبراهيم والنمرود.
2: حكمتك يا رب
1: حكمتك يا رب. كان كيف ها زاغف الأخبار.
0: صحيفة أمريكية آثار الحظر البحري اليمني على السعودية تمتد إلى تجارة النفط العالمية.
2: احنا محاصر للسعودية ما دخل تجارة النفط العالمية يا أخي.
1: والله ما أنا داري يحشرون نفوسهم في كل شيء العالم. اليوم انتار ان البرميل كانوا قبل ثلاثة ايام $70 اليوم فوق المئة.
2: قالوا فوق المئة
1: فوق المئة مالك.
2: قالوا وقالوا ما عدوا
1: ما هو
2: شكلها قدي سوق سوداء. هاي فعلوا سوق سوداء.
1: اين
2: مضك هرمز
1: النصبر عبد عايش المضك. انا اقول لك هنقتح من البحر بلاش عبيت بكل البترول ان شاء الله.
2: هاي فعلوا سبي
1: ها
2: هاي فعلوا سبي.
1: ما يتكلمون ايش الصدق
2: من هم السعودي.
1: ايوه
0: ايران تضرب قواعد امريكية في الكويت وقطر والاردن هؤلاء كلين والاردن ما ما ما عليهم من الخليج. قد قالوا فعلوا اتفاقية الأردن والخليج.
1: كيف ما دخلها وضخ فيها خليج العقبة
0: أمس استهدفوا
1: منو
0: المطار وميناء العقبة وسمعوا القوارح لا إيلات. والله
1: يا أخي ما هو هذا مشاكل مشاكل ما هو هذا
0: إنه ما هو للمبي صايحوا لا كذا ما بع عليهم.
1: منهم منهم
0: حول الذي في العقبة المدري ما بس ما قلت هنا العقبة هنا
1: هذا يشوفها أنا. والله مني مضولة
0: مني
1: مني هذا.
0: زاغف الأخبار يقول لك تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزير للخارجي في حكومة الشرعية.
2: كذا دفنوها
1: مني
2: الشرعية سعودية
1: وقال هذا التنية زوبة
2: ما هذا اسماء أفراح الزوبة والزوبة وزير الخارجية زوبة حكومة الشرعية ما هي قد دفنوها.
1: يقول لك لمن الزوبة هذا
2: هو كان رئيس الوزراء الزنداني قد كان رئيس وزراء ووزير خارجية ووزير على الطائر مع كأس العالم.
1: أخي أنت يقتلي أزاغف الإخبار أخي استراحة الله.
0: بس قل لي الصدق
1: ها
0: للمي يستهدفوا ليلى
1: ليلى ليلى
2: السفينة سعودية اسمها ليلى يعني يستهدفوا ليلى يستهدفوا يعني نوا يستهدفوا مشاري لكن ليلى
1: خرجت من الصلاي استاهل.
2: أخي سفينة نفط سعودية تخرج الليل تخرج الصبح تخرج تبصر الدنيا تسكي الريحة.
1: اسمع
2: أنا ما نشفك ذا حين. أنت
3: عيني رؤية 2030 يا أنصار الله.
2: إذا عبد عن رعي الأنصار الله قد رسمها عفاش. أنت لو لو لو لو لو الزعيم موجود
3: ما دخلت.
2: أنت الزعيم أنت الحين إحنا أنتم معكم المولد النبوي. إحنا معنا الزعيم
3: حي سريع حج
2: ماشي. الزعيم
3: حي سريع تمر
2: ماشي.
3: ماله
2: حيون في قلوبنا. حيون حيون حيون قيوم. أنت لي
3: مع الزعيم صورو وقصري حج ما بشومه هو قصري حج. إحنا رعينا له لو ما جاء من المضاء
2: لو بقت خواتم. عادين عادين كريا عادين كريا أنصار الله.
3: أنا أقول في حكومة عفاش لو ما تاري خاتم مالك.
2: سر أنت كستخدم ما سر سوريا كان عايشين سوريا وكان بقى عايشين سوريا بعد سر السعودية والدولة 300 مليون سعودي.
3: لكن ما سر شي حج.
2: ها؟
3: هو سري حج ولا يعتمر ولا كان على الند.
2: ولو سري حج إنه موقع 300 مليون سعودي.
3: أي ما سري فعل. أقل حاجة يضوف ويتو هو لابس الإحراء.
2: لا لا وخسروا عيال الحرم كلهم. اسمع المكالمة حقه هذا مع رئيس الوزراء حقه.
3: من هو؟
2: حيهم في قلوبنا. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ما قال له. اسمع ما قال لها. صدق صدق لا قالوا لا قال لها. الزعيم الزعيم
3: دوري دارات
2: هي سياسة المدرة. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع يا مالا يا زعيم
3: يجي لك هو ممنوع من الكلام.
2: منو ممنوع من الكلام؟ اسمع ودحين بيشتغلوا ماشي
3: الزعيم او بالعص.
2: اينو ماله
3: اخي الزعيم مشو شري.
2: انا اسمع اسمع
3: الزعيم
2: انجي صوت حكي
3: اخي قد الناس بالسيدي
2: وده وده. اسمع لقيته
3: الزعيم.
2: ايوه انا رجعت من السعودية. اسمع
4: سيارة قصيرة الى الرياض.
5: دكتور عبد الكريم.
6: ايوه
5: ها مرحبا سيدي.
6: اهلا
5: الحمد لله والسلامة.
6: الله يسلمك.
5: بس قلت انا وصلت وبلغ
6: وانا احد انا وصلت. زيارة كانت طيبة
5: الحمد لله.
6: بس الملك هذا مؤتمر ايراني مش مؤتمر عربي.
5: الناصر
6: قال خلاص هذا مؤتمر ايراني يعني ما دام ايران تفرض اجندتها واحنا نصير هكذا. انا قلنا لا عدل بدل غير بدل. لا
5: بدوي اصلي.
6: قال لا يمكن ابدا. قلنا قال يشرف علي عبد الله الصالح يحضر. قلت له انا مؤسس لانتظام القمه. قال ايوه انت بتدعي للتضامن العربي. هذا انتظام العربي ايش قالك إيه شقاك؟ لا رضي ينتخبوا ولا كذا. دحين ما في حد تمثيل. واخذ لقطه جامد بيني وبينكم. فنشتي نفكر شوية.
5: والله.
6: ودنا مبلغ قبل ما أسافر. ودنا لنا 300.
5: سهلة السفر.
6: بس بيني وبينك. قال لي كل لك. قال من هو؟ أتساوي نفسك بصباح الأحمد. المداح. ولا بأمير قطر ولا بقابوس. قلت أخطب وأتكلم وأوضح موقف. قال أنا تخطب. أي تخطب ساعة منك صباح الساعة الشيخ صباح.
5: قلت حامي على الكل.
6: حامي ولا عاد رضي فوق حد. فإحنا قلنا نشوف الموضوع ونوازنها.
2: أيوة وازنوها 300 مليون بس بيني وبينك. ها لا لا الحمد لله.
3: أو هي سيكل يوازنوها.
2: شفت الزعيم لو كان موجود كيف كان عيحلها.
3: كيف كان عيوازنها
2: أخي صغار.
7: دول الخليج على رأسها السعودية تشكر وتقدر جهود الوساطة السعودية للتوصل لحل وسلام شامل بين اليمن والسعودية.
2: هيا هذا الخبر مزيف مضلل وغير صحيح.
3: من أي ناحية؟
2: الخبر صحيح عندي.
3: تفضل.
1: السعودية تشكر السعودية على التحالف السعودي في اليمن وتقول أن السعودية سوف تتعامل مع السعودية تتعامل مع السعودية من أجل حصار السعودي على السعودية.
3: ما رأيك
1: يا سعودية؟ مبحوي ولا مبحوي؟ مبحوي عارف أنا.
3: نقول لك فعلوبة يا لدول الخليج والأردن.
1: ها
3: ما تقول وحبة الخاء. والله في البيع نؤكد تقديرنا للجهود الدبلوماسية السعودية والعمانية للتوصل لحل سياسي شامل لأزمة اليمن.
1: والله لو يطلعوا في خيط وينزلوا في شعر ما عذر ما يطلعوا لا نقوم ويرجعوا لا غيماء ينزلوا لا بدا ويرجعوا لا باجل بعد صلاة الكدان بعد يرجعوا لا حجة بعد لا خليج العقبة يرجعوا لا
3: ما هي بقينا. بس قل لي ما هي الأزمة الذي فينا؟ بيقول لك الأزمة اليمنية. ما عب نقدر نتنكاز
1: ماشي
3: بس ما
1: أقول لك بس لا تقولش لحد بحجر الله لحكي لحد
3: وشي
1: بي زي دول السموم في القاعد هذا اللي موت
3: ليش؟
1: أنا داري السعودي قد أجنن
3: قضت الله المظهر
1: قصتينهم بيقولوا ليش بتبودروا القات؟
3: تعالوا ليش أزمة يا عنصر الله؟
1: ما ناش داري إذا حني إذا شوف إذا بطلوا المقاوتي يبودروا القات يفتتح باب المندب. لا تحكي شحط
3: وش هي؟
1: أيه اسمع إحنا عم نرجع نحلل تينا خبا وتزغف زغيفة زغيف.
3: والله إحنا تينا من الناس حيلة حتى ولا
1: اسمع بخبر مهم وما قال لا ودي اسمع كل كبير وصغير
3: ام غضى الخبر قلت لنا
1: اسكت. والله ما اقدو عندك راعي ارسل لك الان يا استاذ عبد الله الان الان الان الان
3: ما بش
1: ها بسم الله وذي الخبر ها انجي انجي انجي
3: ازغاف
1: ها زغفنا. اسمعوا يا مؤمنين اسمعوا يا مؤمنين اسمعوا يا مجاهدين اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا هذا الخبر مش هو مزاغفة ها اسمعوا هذا المقال بوابة الموضوع الأهم في الحلقة

ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. نشر الكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حييم مقالا عن اجتماع له مع نتنياهو، يصف فيه الحالة المرضية من الغطرسة والغرور التي وصل إليها نتنياهو، ويحذر أن هذا الغرور سيكون السبب في دمار دولة إسرائيل. إليكم مقال الكاتب الإسرائيلي كاملا. كان معروفا عن جيش إسرائيل أنه الجيش الذي لا يقهر، وكانت دولة إسرائيل على المستوى العالمي واحة الديمقراطية في المنطقة العربية مقارنة بالأنظمة العربية التي حولها. وكان كثير من العرب يعبرون عن رغبتهم بالعيش في إسرائيل على أن يعيشوا في دولهم الدكتاتورية. كان هذا كله قبل أن يصل إلى الحكم في إسرائيل هذا اليمين المتطرف جداً. فها هو ملك إسرائيل نتنياهو يقبع على العرش فيها منذ 30 عاماً، محيطاً نفسه بحثالة من اليمين المتطرف. وقد تسبب هذا التطرف بنزع القناع عن وجه إسرائيل الحقيقي لتظهر للعالم كدولة مارقة لديها أكبر نسبة معتقلين. عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يقضون أحكاماً بالسجن لمئات الأعوام أصدرته عليهم محاكم غير مستقلة، قضاتها صهاينة متطرفون. دولة مجرمة فاسدة عنصرية، والقضاء فيها مجرد أداة بيد السلطة اليمينية المتطرفة الحاكمة. لقد دمر نتنياهو غزة بوحشية تفوق التصور، وما كان هناك أي داع لكل هذه الوحشية، لكن نتنياهو ودولة إسرائيل معه اليوم أشبه ما يكون بالبالون المنفوخ أكثر من طاقته، فهو لشدة غروره وغطرسته وتطرف الشعب الإسرائيلي الذي تربى وترعرع في كنفه سيكون كارثة على دولة إسرائيل. سينفجر ذلك البالون الذي هو دولة إسرائيل، وينتهي الحلم الصهيوني إلى الأبد. يقول العرب: ما من شجرة وصلت إلى عند ربها. هذا ما يجب أن يعرفه نتنياهو، هذا الذي يتباهى أمام وزرائه وضيوفه بكل صفاقة ووقحة. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، والكلام هنا لكاتب المقال. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، وقد سجلت له بشكل سري من خلال جهاز هاتف المحمول حديثه كاملا. وها أنا ذا أفرغ لكم ما قاله نتنياهو لنا بكل صفاقة. اقتباس: أنا من يمسك بمقاليد الحكم في أمريكا، والرئيس ترامب هو مجرد دمية بيدي. أنا صاحب القرار في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية. أنا من يحكم أمريكا. ويشير إلى طاولة مكتبه ويقول: من هنا أصدر القرارات التي تؤثر على العالم. ترامب معلق بألف قضية جنائية وفضيحة جنسية، وكل هذه الملفات بيدنا، لذلك كل قراراته نكتبها له، وهو فقط ينطق بها.
ترامب غبي جدا، ونحن من صنعناه. لم يسمع بالعرب والشرق الأوسط قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة، لذلك نحن من نوجهه بخصوص هذه المنطقة. وزير خارجيته روبيو شخص ضعيف، لذلك وزير الخارجية الحقيقي هو جارد كوشنر اليهودي. صهره هو اليوم أقوى شخص في الخارجية الأمريكية، ومعه بعض المطورين العقاريين زملاء ترامب كستيف ويتكوف وتوم باراك، كلهم عبارة عن أصحاب دكاكين عقارية. أنا شخصياً من شغلتهم مخبرين لي عند ترامب، وهم مسؤولون أمامي أكثر مما هم مسؤولون أمام ترامب. حتى نائب الرئيس جي دي فانس كان يتصل بي من إسلام أباد، ولا يتصل برئيسه ترامب أثناء المحادثات مع الإيرانيين. وزير الدفاع الأمريكي بيت، مجرد مذيع تلفزيوني، صار وزير دفاع أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو لا يعرف الشرق من الغرب بالجيوش. نحن من نعطي الأوامر للجيش الأمريكي، ضباطنا هم الذين يعطون الأوامر بقصف إيران وكل مكان نحتاج لأن نقصفه. إنهم خدم للشعب اليهودي، يعلنون أنهم صهاينة أكثر منا، هل تلاحظون ذلك؟ بخصوص إيران، لو كان القرار بيد ترامب لعقد صفقة معهم، لأنه شخص فاسد ومن السهل شراؤه. يعطونه قليلا من النفط والمال، يصير خاتما بين أيديهم، لذلك نحن ملفاتنا تلتف حول عنقه، ولا يتجرع على الخروج عن الخط الذي رسمناه له. نحن أعداؤنا ليس العرب، العرب هم أصدقاء المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور. عدونا الحقيقي هو إيران. إيران هي التي تردد الموت لأمريكا وإسرائيل، لذلك حربنا مع الإيرانيين حرب وجودية، إما نحن أو هم. لقد شرحت لترامب وجهة نظري واقتنع بها تماما، قلت له علينا أن نسقط النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ولو بعد حين، يجب ألا نكل أو نمل، يجب الاستمرار بضرب واستنزاف إيران، مصادرهم محدودة مقارنة بمصادرنا، إنهم تحت الحصار منذ نصف قرن تقريبا، لكنهم حتى الآن صامدون. الخطة اليوم هي استنزاف إيران، دعهم يضربوننا ويضربون دول الخليج. دول الخليج التي تأوي القواعد الأمريكية، هذا لا يؤثر على دولة إسرائيل. مع الوقت ستستنزف إيران، وسيسقط النظام الإيراني إن عاجلا أم آجلا، مهما بدت إيران قوية وصامدة وشعبها متماسك. علينا ألا نيأس، يجب الاعتماد على الأكراد ونجند منهم جيشا لمساعدتنا في غزو إيران. أكرر القول، إن قوتنا هي بسبب وجود عملاء لنا حول العالم، نحن وحدنا غير قادرين على هزيمة إيران عسكريا، ولا نستطيع غزوهم بريا، لأن جيشهم قوي ومتماسك، ولديهم أكثر من جيش، حرس ثوري، قوة القدس، القوة الجوفضائية، القوات البرية، كل واحد من هذه الجيوش هو جيش بحد ذاته، ويمتلك القدرة على خوض حرب لوحده. وأهم من كل ذلك، فإنهم يصنعون الأسلحة المتطورة بأيديهم، ولا يحتاجون مثلنا لاستيرادها. وقد نجحنا في تحييد روسيا والصين،
وحذرناهم من تقديم أي مساعدة لإيران. لو تحركت الصين أو روسيا مع إيران ضدنا لوقعت الكارثة. أسلحتهم متطورة أكثر، وسيغرقون كل سفن وحاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة، وهذا ما كنا نخشاه. نحن في خطر حقيقي، إن امتلكت إيران سلاحا نوويا خسرنا الحرب. وعندها اعلموا أن إسرائيل ستكون في الساعات الأخيرة من عمرها. انتهى الاقتباس. يقول كاتب المقال: وهكذا أكون قد نقلت لكم حرفياً ما يقوله نتنياهو، فأي متغطرس وتافه وحقير هذا المارق المجرم؟ أخيراً أقول إن إسرائيل في خطر، وبقدر ما هي توغل في التطرف بقدر ما تعجل في نهايتها. الشعوب الغربية الأمريكية والأوروبية صاروا يكرهوننا. الجيل القادم سيعلن العداء والقطيعة معنا، ولن تنفع حينها كل المليارات التي ننفقها لشراء ذمم المسؤولين الغربيين. ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. المقال للكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حيم.

ومن بوابة فلسطين المحتلة ندخل إلى أهم موضوعات اليوم، حيث أوصى السيد القائد بالاهتمام بهذا الموضوع جدا جدا جدا، لأن ما حدث اليوم في الأقصى ليس بالسهل ولا بالهين.

طبعا تحشد الصهاينة بدعوات إحياء ما يسمونه بذكرى خراب الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت ساحة الأقصى يومنا هذا. اقتحمته قطعان الصهاينة، آلاف الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى ودنسوا ساحاته. يريدون منا أن نتروض على هذا المشهد، ومن تروض عليه فليس بمسلم ولا علاقة له بمقدسات الأمة.

اليوم هو الجمعة، دخلنا في الساعة الأولى من يومنا هذا الجمعة. أيها الناس اسمعوا وعوا،

إسرائيلي متجه بالفعل في مخططه إلى استهداف المسجد الأقصى. لذلك هناك تصريحات أيضا في هذا الأسبوع لكبار المجرمين الصهاينة، منهم ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي، يتحدث فيها عن استعداده لتمويل بناء الهيكل وعن دعمه للعمل على هدم المسجد الأقصى. الأعداء اليهود الصهاينة هم يتجهون بكل الخطوات العملية إلى تحقيق هذا الهدف، لأنه هدف أساسي بالنسبة لهم، وموقعه في معتقدهم الصهيوني وفي مخططهم الصهيوني موقع أساس واستراتيجي للمخطط وللمعتقد. يعني هم يبنون على أنه بذلك ستتحقق لهم السيطرة التامة على ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، وبالتالي الهيمنة العالمية والوصول إلى هدفهم.